يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

أخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله

0: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
1: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
1: يعني. والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
1: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
1: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. يمكنكم متابعة هذا البرنامج على قناة التناصح الفضائية وعلى قناة دار الإفتاء الليبية وعلى إذاعة دار الإفتاء المسموعة على التردد 90.9 FM. هذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال تقول: خالتي مريضة الضغط، وصف لها دكتور حبوب ضغط لعلاج تأخذ فيه من الدولة، وقفت عليهم الحبوب هاضم، لكن قاعدة حصتها تنزلها وتعطي فيهم لزوجي المريض بالضغط، وزوجي قادر على شراء الدواء، هل يجوز أخذ الدواء من خالتي؟ ابتداء هذا الدواء أعطي لزوجك يعني أو أعطي لخالتك لصفة فيها، وهي أنها مريضة الضغط، فهي تستحق هذا الدواء. الآن هي لم تعد تستحقه خلاص، لأن ما عادش تأخذ فيه، يجوز لها أن تتنازل عن هذا الدواء لشخص تتوفر فيه هذه الصفة، وهو أنه مريض ضغط أيضا. إذن لا يجوز لها أن تبيع هذا الدواء ولا تحطه في زي ما نقوله صيدليات وتأخذ ثمنه، ولا تعطيه لشخص ما عنداش المرض، لكن يجوز لها أن تتنازل عليه لشخص فيه المرض هذا ويستعمله، ما فيش بأس. لكن لعل هذا فتح باب شر وفساد، ما تدومش عليه الكلام هذا، لا يعني تداوم على هذا الأمر. كيف تدير ماله؟ تمشي للجهة هذه وتغير اسم خالتها باسم زوجها، يغير ويقول هذا راه يعني ما عادش مستحقت له الدواء، ويعني هذا نبوه الدواء باسم فلان الفلاني ويغيره وخلاص. لأن اليوم نقوله ماشي عادي، بعدين هذا يفتح باب شر وفساد، كل واحد يقعد يعطي فيه، وربما يذهب إلى غير المستحق، وربما يذهب إلى من يبيعه. فالمفروض يعني يخلوا الوضع قانوني ويسجلوا الاسم البديل عن الاسم الأول. ناخذ اتصال. الأخت فاطمة من سرمان.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: عندي سؤالين يا شيخ نبتات إن شاء الله.
5: الأول،
6: السؤال الأول، نبي حكم الشرع في الشباب اللي سافروا لدولة عربية أو أجنبية في شهر عسل، يطلعوا برا متجوزين، شو حكم الشرع فيه، جايز أو لا؟ والسؤال الثاني، نبي يعني عند التاريخ ملخبط شوي، صيام يوم عاشوراء وشين اللي تفضل منه؟ أيوة
5: واضح.
6: بارك الله
5: فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء، وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي، احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى، ونقف عند أحكامه، ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله، ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقول دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم، وشن كل شيء بنسر عليه، لا كل شيء يسر عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في الكلام وكذا، هذا كلام فاضي طبعا. الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامهم. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقولوا إحنا بنشري ذهب بفلوس. أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد. صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل، زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه ب10 جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 ب10، لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار ب200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي ب1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد. أما يقول عليه 3 سنوات نسدد، هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض. أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قسطتهم، مرات بتقسطهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض، هذا صرف مؤخر وهو ربا، وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال. يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى نصرف معاش موجود، فالان نقولك استغفر الى الله عز وجل وتب اليه من هذا العقد الفاسد اللي اقدمت عليه. لكن الاصل الا يقدم الانسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الانسان يكون دينه عزيز عليه. تو الانسان مثلا في الاشياء الصحيه مش يسال عليها هل هذه ناخذها ما ناخذهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض. لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه، لين تقع المصيبة بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة، كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. معنا اتصال الأخ رمضان من طرابلس.
7: نبينا نسأل، ما أنا قلت هل واحد يكفيني دار الدوش يدوش وهل بعدين يصح لنا أن يصلي العصر ولا لازم يعود الوضوء يا شيخ؟
5: وهذا الدوش يعني الغسل، غسل من الجنابة ولا غسل
7: لا وخلاص؟ لا لا لا لا، كان أضافة دوشك بس عادية لا ولدي لا.
5: وباي غسل أعضاء، غسلت أعضاء الوضوء قبل ولا لا؟ صبيت مية على الجسد وخلاص؟
7: اي بس هو دوش كديت بس طبعا مش شاب وكذا جسمي كله وكذا ودوشت وكذا يا شيخ.
5: واضح ان شاء الله تسمع الاجابه.
7: باي حاضر.
5: من معانا؟ الان هذا سائل ايضا، الاسئله كثيره حول الذهب. هذا سائل او سائله يقول هل يجوز لي ان اشتري ذهبا من تاجر بالجمله ولكن اطلب منه ان يعطيني الاذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع نعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء، يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا
8: افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء. هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكونش لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله. نقولك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع. قول أنا نبيع لك الذهب بمتاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق لي وكيل عليه تبيع له في بضاعته فقط، فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت، أنت مجرد قلت له أنا بنبيع لك الذهب اللي عندك، بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة اللي ينباع عندي فيه نسبة. عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات، عندنا كل جرام نسبة متفق عليها، كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما نقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا. معنا اتصال الأخت ردينة من بنغازي.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ عندي كم سؤال على مسألة تحريم اللحوم المستوردة. أول سؤال يا شيخ، هنا اللحوم المستوردة من جميع البلدان الأجنبية ولا من بلدان معينة أنتوا حرمتوها؟ وهنا شركات معينة ولا لا؟ يعني مثلا توافير لحوم يجي مثلا لحم مفروم يجي في علبة ما يكونش عليها اسم شركة ولا أي حاجة، بس يكون مكتوب عليه أنه هو لحم خارجي بس، هذا يعتبر منه ولا لا؟ تمام. السؤال الثاني عندي توا مثلا المأكولات اللي يقدر مطبوخة على اللحم المستورد اللي هو المحرم، الأكل اللي يقدر مطبوخة عليه مثلا
8: المرقة يعني الطبيخة،
9: أي أكلة أيوة. يعني يكون مطبوخ على اللحم المستورد يجوز أكلة والله لا؟ تمام. آخر سؤال عندي يا شيخ، لما نمشي مثلا لحد مناسبة أو أي مكان يمشي أقاربنا ومش عارفين هل اللحم متاحة مستورد أو وطن، يعني نأكله منهم بدون ما نسأله والله لازم نسأله ونعرفه يعني؟
8: واضح.
9: بارك الله فيك
8: وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول ما حكم شراء الذهب بالبطاقة المصرفية؟ شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأنك لما تمشي لمحل الذهب تقبض من الذهب وتعطيه البطاقة، يمرر البطاقة على الماكينة متاع الشراء وتنخصم القيمة من رصيدك، ربما تدخل في حسابه مباشرة وربما تحجز باسمه إلى حين إجراءات التسوية اللي هو مثلا نقوله كل نهاية اليوم ولا بعد يومين يحطهم لها في حسابه. لكن هذا قالوا الفقهاء هذا قبض حكمي. شو معنى قبض حكمي؟ قالوا لأنه لم يقبضه بالفعل لكنه قبضه حكما. كيف قبضه حكما؟ لأنه قيد باسمه، يعني سجل باسم التاجر هذا، ولا يمكن للشخص صاحب البطاقة أن يرجع فيه، ما عادش يقدر يرجع، انخصمت منه بدليل أنك مباشرة تجيك رسالة الخصم، وبالتالي هذيك إجراءات للتسوية حتى يدخل الحساب، لكن هو محفوظ باسمه، مسجل باسمه ومقيد، وبالتالي هذا قبض حكمي. لكن دائما نبهني، سواء بتخلص بالكاش ولا بالبطاقة، لازم ما تعقدش عقد الصرف في التليفون ولا في الفيسبوك تقول أنا هذا بكم وخلاص مبارك وغدوة بنجيك. أنت تعتبر عقدت عقد الصرف في ذلك الوقت وبعدين أخرت قبض العوضين إلى وقت آخر، وهذا لا يجوز. وإنما تمشي إما كانك بتسأل استفسار تقول هذا بكم سعره، آه باهي تمام وين مكانكم، لكن ما تعقدش معها عقد الصرف. أو تقول له قداش تبيعه في الدولار، يقول لك والله ب8 جنيه، تقول باي كان مبلغ كبير مثلا من 10 إلى 20 مثلا، يقول لك والله نخلي لك ب8 إلا 5 مثلا، تقول له تمام، لا تسمي له قداش كذا ولا تقول له مبارك ولا شيء، هذا مجرد سؤال واستفسار. بعدين لما تمشي توصل محل الدولار الصرافة ولا محل الذهب بعدين تشري خلاص. لما تشري أنت وياه في نفس المجلس تعقدوا عقد الصرف وتقبضوا العوضين في نفس المجلس، يعني أنا ناخذ الذهب بتاعي يقول لي حقه 1000 جنيه، نقول له تفضل البطاقة، يمرر البطاقة ويخصم الألف دينار، هذا ما فيش باس بإذن الله، وهذا قبض حكمي كأن قبض الألف بالفعل، لأنها قيدت باسمه وفي حسابه وما عادش يمكن الرجوع فيها. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي.
10: السلام عليكم يا شيخ.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: الشيخ نبي نسأل، أنا طبعا تعرف البصل منهي عنه في حضور البصل والثوم في المسجد، فهم؟
8: شن هو؟
10: البصل والثوم. البصل طبعا منهي عنه. البصل، فالبصل عارف يا شيخ فيه مادة عنية وفيه فوائد لجسم نحتاجها، يعني كما قال عنه العلماء الأطباء الصيدلية، يعني عرفت لنا فنحن محتاجين لهالمادة، هذه فيه فوائد عرفت لنا. طبعا نحن نعرف اشكاليه الانسان لما يجي المسجد مرات يتعارض الله غالب برد مرات، فهل لما الواحد يجي المسجد يحاول بقدر المستطاع لو يعني في رائحه لو استطاع ان يكنس هذه الرائحه بحيث انها لا تؤذي المصلين، لا تؤذي المصلين، او يستعمل معجون او اي يستعمل بديل بحيث انه ما يفرطش فيها الماده هذه، مرات الانسان يحتاج لها، فشنو البديل؟ فنحن ماده اليومه ومحتاجها
8: لجسمها. واضح.
10: شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا. عفوا.
8: الأخت ملاك تفضلي.
11: أيوه.
8: ملاك من طرابلس. نعم.
11: أي قلت لك أنا عندي سؤال يا شيخ.
8: تفضلي.
11: أي قلت لك أنا شريت ذهب من فترة شهر ولا شنو؟ فشني ما خديتش الذهب على طول، عطيتها زي العربون، ثاني يوم كملت المبلغ واستلمت. هل المعاملة صحيحة أو لا؟
8: لا للأسف ليست صحيحة يا أخت ملاك.
11: نعم.
8: هذه قريبة هي القصة.
11: ايه ما ليهاش شهر يا شيخ. كيف أو كيف نصلحها لو نقدر نصلح يعني؟
8: الأخت فاطمة من طرابلس.
12: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت فاطمة.
12: كان وحدة مجوز.
8: أرفعي صوتك يا أخت فاطمة، أرفعي صوتك واسمعي من سمعت الهاتف.
12: أحسن إذا كان وحدة مجوزة بدلت الشيخ.
8: نسمعش فيها اي نعم.
12: وسمعها هي متزوجة هي وشافت في النقاش يعني الحاجات مش كويسة على الحاجات كل بالمرة ورجلها الكبير وهي متزوجة، قالوا حرام عليها وحرمة على رجلها وعلى الرجالة كلهم، حتى بعد ما حرمة على رجلها وعلى الرجالة كلهم بصفة عامة، هذا صح ولا غلط؟
8: ما فهمت السؤال.
12: هو في وحدة متزوجة قلت الشيخ.
8: وحدة متزوجة إيه شافت تليفون راجلها؟
12: لا تليفونها هي في حاجات يعني هالمصريات اللي نشوفهم حاجات مش كويسات يعني.
8: يعني شاهدت أشياء إباحية على الهاتف تقصدي؟
12: أيوة.
8: عدوم
12: هدوم تبرح بيها. تجوز الولد لوحدة ثانية، لا تعدي وتقول له ولدي حارم عليه وحارم على الرجالة كلهم.
8: فهمت منها شيء. يشوفونا اتصال ثاني. في معنا حاد. الأخ علي من طرابلس.
13: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: كيف حالك دكتور عبد الرحمن؟
8: الله يبارك فيك حاج علي، مرحبا.
13: الله يبارك فيك، حال العائلة
8: الله يسلمك. بارك الله فيك حاج
13: علي. أمورك أنت باين إن شاء الله تمام.
8: الحمد لله، بارك الله فيك.
13: يا دكتور بالنسبة لك سؤالك، يا الشيخات اليوم عندي في مركز التحفيظ، تعرف إني عندي حوالي 17 شيخ يقروا.
8: ما شاء الله.
13: وسألوني سؤال شرعي، قلت لهم إن شاء الله اليوم قبل ما نكلمك بالهاتف والله، لكن الحمد لله يفتح. لقيتك على الهواء.
8: بارك الله فيك.
13: على الأقل حتى تشمل العموم يعني.
8: إن شاء الله.
13: أنا الشيخات قالوا بيديروا جمعية زي جمعية المعروفة النسائية هذه. كل مرة تأخذها واحدة من الشيخات. هل هو هذا شرعي ولا غير شرعي؟
8: حاضر إن شاء الله تسمع الإجابة.
13: الله يبارك فيك وبارك صحتك. واني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يحرر فلسطين ويقتل اسرائيل ونتنياهو ونراهم متقطعين الاوصاف.
8: اللهم امين يا رب العالمين.
13: امين يا رب العالمين. عاجلا غير عاجل.
8: بارك الله فيك.
13: نصر قريب ان شاء الله.
8: اللهم امين. اللهم امين.
13: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
8: ورحمه الله وبركاته. في حد معنا؟ إذن أبو أحمد من بنغازي.
14: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: حياك الله يا شيخ.
8: الله يحييك أبو أحمد تفضل.
14: يا شيخ ما معنى ولا تفسس الناس أشياءهم؟ ولا تفسس الناس أشياءهم. بارك الله
8: فيكم. هذا أيضا سائل أم محمد من نصراته.
15: السلام عليكم يا شيخ.
8: أم محمد من صبراته تفضلي.
15: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: أنا يا شيخ بنستفسر عندي في مرة صار خلاف بيني وبين زوجي وكان عندنا مناسبة في صالة وحلف علي يمين طلاق إني ما عادش ندخل أي مناسبة في صالة. صالة أفراح يعني. بنعرف لو فيه كيف حل ولا هل كيف يقدر يتراجع على الحلف هذا في كفارة ولا حاجة.
8: شن قال هو بالضبط؟
15: قال علي الطلاق بالثلاثة ما
8: بالثلاثة. واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة
15: إن شاء الله.
8: أم سلوى من مصراتة.
16: أيوة السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: أنا اللي سألت التو وقلت إن كانت سنة هل تعتبر طلقة حارمة على رجلها وعلى الرجال كلهم أو لا؟ بس هذا اللي نبي نستفسر
8: منه. يعني تقصدي اللي تشاهد مقطع هذا من الإباحية تتحرم على زوجها هيك تقصدي؟
16: أيوة هيك ما عزوز هيك قال تحرم على رجلها أو الرجال كلهم وحرم على الزوج مرة ثانية. هو صح حرام لكن عقل صغرى ولا غالب.
8: واضح.
16: مش توضح حتى البنات كلهم يعني
8: هالزوجات. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أني شريت ذهب بذهب أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة؟ قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب قلنا لابد من شرطين: التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام. هذا بالنسبة لي الذهب. الآن هي شن دارت؟ عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول له بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول له خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة نقول له ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار. ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة ونقول له هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر قالهم اكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذه منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذه منه صاع. يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو، مثلا انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي، كيف نديره يا رسول الله؟ قال: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم: انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الردي هذا، عندي الصعيدي بس مثلا وما كليت منه وما عجبنيش، ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف نبي ندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقولك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي، وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها، ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له: أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له: كيف؟ قال له: مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو، كذا جرام بكذا جرام. شو قال له: وأين أجرة صناعتي؟ قال له: باي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد، باي وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هكي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا، هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم، هكي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيقول العلماء: يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون. ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر. أما المستكبر والشيطان اللي هو يتنكب أوامر الله، تو نسمع للأسف بعض الليبيين وبعض الليبيات يقول لك، يبدو يضحكوا على الأحكام الشرعية، يقول لك برا هالجهل هذا وهالتخلف، وشين الكلام اللي تقروا فيه، وشين أنتم وصلتوا للقمر، وشين أنتم درتوا كذا. هؤلاء الفسقة اللي ما يبوش أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا سيحاسبهم الله، مش احنا يعني بعثنا ربي حسيب عليهم ولا يعني مسؤولين عليهم. لكن الإنسان يبلغ الأمانة، وهو بعدين يعني كل واحد بيتحسب بروحه. ربي قال: وكلكم آتيه أو وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد بيقابل ربي بروحه. بعدين خليه يتفلح يوم القيامة ويقول: أنا والله ما نبيش الأوامر وما نبيش نطبق، وش الفرق بين هذا وهذا، والكهنوت والفتوى ومش عارف شن الأشياء اللي واخدينها من الغرب ويعودوا فيها. للأسف المنظمات الفاسدة الغربية اللي تخدم هنا ومتغلغلة في مجتمعاتنا في بناتنا باسم حقوق المرأة وقانون العنف ضد المرأة وقانون العنف ضد الطفل ومش عارف شنو هو، يجيبونا في أحكامهم اللي مخترعينها هم ويبونا يعني نستبدل يعني هذه الأحكام بحكم الله سبحانه وتعالى، يبونا نلوحوا أحكام الله سبحانه وتعالى ونحطوا أحكامهم هم على أساس هي مطلق العدل وحفظ الكرامة والحقوق، وإحنا نشوفوا جرائم الاغتصاب اللي عندهم وجرائم البغاء واللقطاء اللي عندهم والأطفال من غير زواج، ونشوفوا في اغتصاب الأطفال والعنف يعني ضد الأطفال، وبعدين زعمتهم جايين بيفرضوا علينا اللي ربي أصلا احنا نضمننا هذه الأحكام وأعطانا أحكاما شديدة لحماية الأعراض، ويعني لو التزمنا هذه الأحكام رأوا ما فيش حد يعتدي على حد، يبون ويخدعوا في النساء بهذه الأحكام ويخدعوا في الرجال للأسف بهذه الأحكام، لين بدينا نسمع وما كانش تسمع واحد في ليبيا يقولك أنا ما نبيش حكم ربي ولوح علي غادي، مستحيل. حتى الذي يخالف أوامر الله يخالفه هو متحشم وخايف وما يبي حد يطلع عليه لأنه يعرف روحه يدير في خطأ، لكن الآن للأسف بدو صفحات مشهورة وتتكلم ويعني فسقة و

حثوا الناس على متابعتها وعلقوا عليها وردوا على السفهاء اللي يتكلموا فيها باش يزيد متابعة الناس، ربما تصل إلى شخص بسببك فيسمع حكما من أحكام الله فيلتزمه فيكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وصفحات السفهاء وأهل الباطل لا تتبعها ولا تدير لها لايك ولا تعلق لها ولا ترد عليه، لأن راه هذا يساهم في نشر الصفحة متاعها، وهم هيك أهل الباطل أصلا يبوا تنتشر صفحاتهم. لكن أميتوا الباطل بالسكوت عنه، ما تعدلوش عليه، لما يعلق في صفحة تنشر في الخير ردوا عليه في هذه الصفحة، لأن أولا تبينوا جهلة وتدافعوا عليه أهل العلم وأهل الحق والأحكام الشرعية، وفي نفس الوقت تنشروا الصفحة. لكن لما تعلقوا عليه في صفحته ولا تردوا عليه في صفحته ولا تديروا لايك ولا تضحك على الكلام اللي ينشره ولا كذا، راهو هذا بيزيد من نسبة مشاهدة الصفحة، ويخشى أن تصل هذه الصفحة إلى أكبر عدد. ممكن أنتم تعرفوا أن في ذباب إلكتروني وصفحات تدار من خارج ليبيا يعني تزهيد الناس في أهل العلم وفي الأحكام الشرعية ولتحريف المفاهيم ولنشر الفتنة والفوضى والأكاذيب. فالإنسان لابد أن يكون يعني حصيفا ما تمرش عليه مكائد أهل الباطل. جولي الأخت فاطمة من سرمان قالت أنا نبي نسأل على سفر الشباب لشهر العسل سواء في بلد مسلم ولا في بلد مسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ السياحة عموما إذا كانت يعني ما فيهاش أشياء محرمة، يعني ما يمشيش لأماكن فيها عري ويعني فيها فسق وخمور وكذا، هذا كما يجوز، لاش يمشي لهرا الأماكن هذيك إلا مضطرا، واحد عنده تجارة، واحد ترنزيت خاطم من غادي، واحد عنده دراسة يعني محتاج لها يبي يكملها وبعدين بيرجع، واحد من الدعاة إلى الله يدعو إلى الله في يعني يدعو الناس إلى الخير وإلى الدين، هذا مضطر للذهاب إلى يعني هذه الأماكن. أما شخص يعني يختار بلدا فيها فسق وعري وكذا وباش يمشي لها لاجل هذا الامر، لا نقول هذا ما يصحش، لان هذا بيمشي للاماكن هذه اللي فيها فساد وفيها معاصي وفيها منكرات. لكن الانسان اذا كان ماشي يتفسح في بلد يعني مسلم ولا حتى بلد مش مسلم لكن عنده اماكن بيمشي لها يعني يأمن فيها على نفسه وعلى عرضه وما يكونش فيها الاختلاط الفاضح هذه اللي في المصايف ولا في الألعاب ولا في كذا، ما فيش بأس، هذا عادي يقدر. لكن عموما احنا نقولوا ما دام عندنا ناس محتاجين من المسلمين فصرف المال للمحتاجين هذا يعني إلى أن تكفى حاجتهم هذا واجب على الأمة وكل بقدره، يعني نقولوا هذا بدل من يسافر في أقل ويعطي جزء من المال هذا للمحتاجين فيكون هو أحس بشعور إخواني. نعرف احنا بعض الشباب هنا في أحداث غزة الماضية في اللي ألغى فكرة العرس أصلا مدارش فرح، وثمن العرس يعني أرسله إلى الجوعى والمحاصرين من إخواننا في غزة، وهذا لا شك أنه يعني عمل خير وعمل صالح، والله عز وجل سيخلف له هذا المال ويطرح البركة بينه وبين زوجته، لأن أول عمل خش عليه هو عمل في طاعة الله، هو عمل يعني ينمي الشعور بالأخوة الإيمانية بين المسلمين. فهو يعني السفر للسياحة عموما جائز هو، لكن زي ما قلنا يعني الإنسان يحط في حسابه بعض الأشياء، يعني ما يمشيش هو يتسوح ويتدور وفيه يعني بعض الناس جوعة، وكذلك ما يمشيش لأماكن الفسق والاختلاط والمعاصي. وإذا كان قدر يمشي لبلد مسلم يعني يمشي لبلد إسلامي يكون فيه محافظة ويكون فيه أماكن يقدر يتسوح فيها ويدفع المال للمسلمين أفضل من أن يدفع المال للكفار. الأخت فاطمة قالت نبي صيام عاشوراء شن فضلة وشن هو اللي يصام فيه؟ صوم عاشوراء يعني هو العاشر من محرم، يوم 10 محرم، يعني العاشر من محرم هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، يعني هذا اليوم يعني يصومه المسلمون شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه نجى أهل الحق اللي هو سيدنا موسى ومن معه من كيد أهل الباطل وأهلك أهل الباطل، فنصومه شكرا لله سبحانه وتعالى يوم العاشر من محرم. لكن صوم عاشوراء شن فضله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر به.

السنة التي قبله، يعني أنت لما تصوم الله عز وجل يكفر لك السنة التي قبله إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فضل عظيم جدا جدا ينبغي أن يحرص المسلم عليه. وصوم عاشوراء له ثلاث مراتب، صوم عاشوراء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي أفضلها أن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم 9 و10 و11، هذا أفضل المراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، كما ورد في مسند أحمد. هذا الأفضل والكمال اللي هو 3 أيام، 9 و10 و11. المرتبة الثانية هو أن يصوم الإنسان 9 و10، يعني ما يصيمش عاشوراء بروحه، هذا المرتبة الثانية، معاه يوم قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء فقط، ثم قال لئن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة الجاية، لأصومن 9 و10، ولم يكتب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم العيش إلى العام القابل، فما صامش، لكنه حتى عليه وعزم على صومه إذا أدركه، فبالتالي هذا المرتبة الثانية أن يصوم الإنسان 9 و10. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء، كان هو والله كبير في السن ولا عنده عمل ولا لا يطيق الصوم في العادة يتعب فيه، نقول له حاول تحرص ماذا بيك تصيم يوم عاشوراء حتى بروحه، لأن ثوابه زي ما قلنا يكفر السنة التي قبله. زد 9 خير، زد 9 و11 خير وخير أفضل. الأخ رمضان من طرابلس قال مرات قال أنا ندوش دوش وبعد يجي وقت الصلاة، هل نقدر نصلي بهذا الدوش الغسل هذا؟ لا لا يا أخ رمضان، غسل الجنابة غسل الطهارة هو الذي تستطيع أن تصلي به الصلاة الفرض يعني وغير الفرض. علاش؟ قالوا لأن الأصغر يندرج في الأكبر، لأنك أنت رفعت الحدث الأكبر، ولما ارتفع الحدث الأكبر بالغسل ارتفع معه الحدث الأصغر اللي هو ما يمنع ما كان يمنع لولا الوضوء، فأنت لما تغتسل كأنك توضيت مع الغسل. طبعا هو كيف بتدير أنت؟ بتغسل العورة أولا باش معاش تمسها ثاني، لأن مس الذكر ينقض الوضوء، بتغسل القبل والدبر، وبعدين بتتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدين تفيض الماء على رأسك وتغسل كويس، وبعدين تغسل الرقبة، بعدين تبدأ بالشق الأيمن من أعلاه إلى أسفله، الأمام والخلف كله، وبعدين الشق الأسفر الأيسر من أعلاه إلى أسفله. أنت تكون توضيت واغتسلت وارتفع عنك الحدث الأكبر، وسيرتفع ضمنا معه الحدث الأصغر، وبالتالي إذا لم يحصل لك ناقض تقدر تصلي به الصلاة. لكن واحد يغتسل في غسل جمعة ولا برودة هيك يتبرد وخلاص، يعني غسل مش جنابة، فهذا نقوله لا ما تقدرش تصلي به، إلا إذا كان هو بيقول أنا بنغسل العورة قبل زي الغسل الجنابة وبعدين بنتوضأ وبعدين بنصب على روحي المية، نقول له هنا لأنك توضيت بالفعل وانت ما عندك الجنابة، فتوضيت ما دام لم ينتقد الوضوء بمس الذكر أو بخروج يعني شيء ناقض للوضوء، نقول لك تقدر تصلي به. أما صبيت المية على روحك فقط ولا توضيت وبعدين مسيت الذكر، نقول لك لا ما عادش تقدر تصلي به هذا الوضوء أو هذا الغسل. الأخت ردينة من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن، المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس، يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة، لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح، إلا إذا تبين العكس، كان جت قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراهو هذاك بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس، كان قالوا لي راه فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راه واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية
وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في ان حلال مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات؟ هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى، والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروهو لك، وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لان هم عندهم المهم المبيعات، مش المهم يعني انه يكون وفق الشريعه او لا يكون. اذا كان فيه رقابه شرعيه صارمه نقولوا معليش، اما اذا كان الرقابه هذه الزائفه مجرد ورقه داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميته وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راهو لا يساوي شيئا، هذا كله يجب على الانسان ان يتوقف وان لا ياكله حتى يتيقن حله. لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى، أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من استراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي، يعني لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عارفهم، يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، راهو المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد، مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام. يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا؟ ما يقولش والله عادي يا شن يا ناوي والدولة، في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جاباتها هي فرقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح راه. شن الدولة فرقبتها؟ الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله، لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني، مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه. الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قال لهم الثوم والبصل فمن أكلهما فليمتهما طبخا، قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤذيش الملائكة، ما تؤذيش بني آدم، والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، انت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء، وهذا طبعا مش الثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان
ولا رائحة الجوارب الكريهة، راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راهو هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. الأخت ملاك من طرابلس قالت شريت الذهب وما خديتش، يعني ما خديتش الذهب كامل، اعطيتها جزء من المبلغ عربون، وغدوه جيت مشيت كملت المبلغ وخديت القطعه. انت عقدتي عقد الصرف على الذهب واعطيتي جزء من العوض، وجزء من العوض سلمتيه غدوه، وهذا ما يجوزش حرام. الذهب ما يمشيش فيه لا خدمه توصيل ولا يمشي فيه العربون، إلا خدمة توصيل كان بتقوله والله الذهب هذا قداش الجرام، يقولك بكذا، تقوله باي يجيبه لي ونتفقوا على السعر قدام الحوش، وهذا مهناش يعني بيجيب الميزان معاه وبيجي الحوش وبعدين بيوكله، يعني صاحب المحل بيوكل هذا الشخص بيقوله برا أنت صرفه، فأنت بيجيب لك الخاتم مثلا وأنت يعجبك ويوزنه لك وتعطيه ويعطيك الخاتم يد بيد، هذا لا أعتقد أنه يصير. لكن لو صار هذا دون اتفاق على الثمن، عجبني الذهب هذا نقول الجرام قداش، يقول لي والله مثلا بالجرام ب 600، نقول له باي خلاص جيب لي الذهب هذا خلينا نتفاهمه في الحوش، يجي خدمة التوصيل ويوزنه لي ونقول له مثلا حق 1000 جنيه نعطيه 1000، ويقول لي اعطيني 10 جنيه ولا 20 حق التوصيل نعطيه، كان هيك ماشي الحال. لكن لا اعتقد ان هذا يحصل، يتفقوا على السعر وكل شيء وبعدين يرفعه لهم وياخذ الفلوس، وهذا ما يجوزش. ولا قصه العربون ان غدوه توفي له حتى هو ما يجوزش. الان الاخت قالت حوالي شهر لي هذا، نقولها يجب انها تمشي وتردي له قطعه الذهب وتاخذي فلوسك وتديروا عقد جديد تشري به، لان هذا عقد حرام ربوي يفسخ وتنفوا عقد جديد. الأخ علي من طرابلس، الحاج علي، قال ما شاء الله مركز الشيخ الصيد فيه 17 محفظة، قال يبوا يديروا جمعية نسائية. لا بأس، عندنا فتوى من دار الإفتاء بجواز جمعية النساء على المذهب الشافعي، المذهب الشافعي يجيزها لأن تهمة الربا فيها ضعيفة جدا، هي من باب التعاون أقرب من باب السلف وباب الربا. الأخ أبو أحمد من بنغازي قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني ما الإنسان يعني حاجته الكويسة ما تبخساش فيها، ما تجيش لي حاجة تساوي 100 تقول والله هي بعشر جنيه، يعني قصد البخس مش إنه مماكسة، والمماكسة عادي، لكن تبدأ حاجة كويسة وتعطيه فيها لأجل يعني باش تطيح سوقها، تو مثلا أصحاب التجار العقارات وكذا باش يخلوها الأرض تطيح يقعد يبخسوا فيها ويسيطروا على السوق، هذا ما يصحش. إن الإنسان كل حاجة بقيمتها يقدر السعر المثل، ويعني يعطى الشخص هذا حاجة قريبة منه وتتماكسوا على السعر. الأخت أم محمد من صبراته قالت حصل خلاف بيني وبين زوجي وحلف علي ما ندخلش صالة بالطلاق بالثلاث، هذا طلاق معلق، علق وقوع الطلاق بالثلاث على ذهابك للصالة، أمتى ما تمشي للصالة بيقع عليك الطلاق بالثلاث للأسف، وما فيش مخرج منها وما فيش حل. أم سلوى قالت إلي تشاهد، هذا حرام، مشاهدة الأشياء الإباحية والمحرمة حرام حرام، ويعني يؤدي حتى إلى أمراض نفسية بحسب المختصين، كلام المختصين، لكن هذا لا علاقة له بتحريم المرأة على زوجها ولا على رجال آخرين، ما ليش علاقة، لا، هذه حرام، ويجب على المرأة أن تمتنع عن مشاهدة هذه الأشياء المحرمة وأن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتقطع هذه العادة السيئة، لكن لا حرمت على زوجها ولا حرمت على الأزواج الآخرين، هذا كلام غير صحيح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يهلك المجرمين والظالمين، وأن يجعل كيدهم وتخطيطهم في نحورهم، وأن يبطل خططهم وخرائطهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا الثالثة ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم، وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة به الأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة، وكان الناس يعني الحجاج متذمرين. إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا الكلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ما طال الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد. والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم، ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقول كان نتعطل ربما الطائرة تمشي، اركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول آه طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات، حطه هنا في جنب ضي، بعد على النافذة، قرب من كذا، بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة، إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب. ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دير لي وقت الإقلاع قبل الفجر ب عشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا، وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرع هو المقدم في كل شيء، وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
3: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا احنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني. لكن الأصل أنه هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
2: بأعمامهم
3: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
2: الفتوى أنهم غير ورثة،
3: غير ورثة، غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو في حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
2: نعم شيخ.
4: هذه سائلة عبر الواتساب شيخنا، بتقول بأن هي متزوجة ومتى عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت أن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولابد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسأل حكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للنافتة بهذه المسألة.
5: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك؟ ما تقولش الله أعلم. العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوبه 7 بس، وقال له في الثانيات لا أعلم. تقال له نضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا، ارجع بعد غد، ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة، ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش. يا هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله أنا ما نعرفش الفتوى. تو هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحط فلوس وتشتركي وش... من قال هالكلام هذا؟ يعني انت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما هو في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها أجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة، والتسويق وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه، ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي أنا نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة، وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
4: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا.
5: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة، لأن محددين هم من حين الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
6: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء؟
7: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع تكون نفسها شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة وأربعين سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن ما محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
6: ممحوق البركة.
7: ممحوق البركة يعني هذا المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعاتري بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاد، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم، قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول باهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح له محل دخان في محل في شيء أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا يعني يستغل، ووجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات، وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ
6: عموما. واضح شيخنا بارك الله فيكم.
1: ونستكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنا، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر، للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطين، والجلاطين معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل أو خلينا نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر، ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة. لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر، وحتى لو سمح به له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي توا يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث في الكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا ما يهماش. طيب ها اللي هرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، وهذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم موصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم، للأسف الله غالب، هذا الواقع.
6: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
7: الله يحيي. الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل وهل الابتداء يعني كالدوام. يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ. هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني، لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفارة يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. إذا كان منفوذ المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير منفوذ المقاتل ويمكن إنقاذه وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون بالاستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
6: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
7: بالضبط يعني، الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل. لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. بعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبقفوه، والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا لسه يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة، توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
6: إذن هي ما شافاش اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش
7: يعني، قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب يعني، إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. قلنا بك التمسنا العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي لا، نقول قد يحدث الارتباك والإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني إذا هو ضربة
6: متسبب
7: آثم يعني. متسبب فيه تبدأ عميته بعدين الفيصل هل هو
6: تتشطر
7: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي، أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ. هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية. وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط، يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاطع، أو الأول هو أنفذ المقاطع والثاني ضرب، يعني أو باعتبار يعني فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخيل حتى المحضر الجهات الضبطية، يعني
6: نعم
7: هي تبين هذا الأمر، يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
6: واضح شيخ.
8: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال، فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
9: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا، يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغيره هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش بأس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة واني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره، يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند دخول الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين، فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين، فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا، وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقعد ليوم السبت، فيسر على حكم الجمع والقصر في هذه الحالة، يعني
5: واليوم ماشي
10: هو على كلامه
5: أربعة وخميس وجمعة وسبت
10: سبت. نعم.
5: إيه باهي، هذه يعني أربع أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان، بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 81 كيلو متر، هذه مسافة القصر. فهنا ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل، قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلاها، يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك، والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا المستمعين الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة آخر حلقة لنا على مسألة الهروب من الزكاة ببيع. احنا طبعا قاعدين نتكلم أصلا في زكاة الماشية.
2: نعم.
1: فأحيانا قبل أن يحول الحول يبيع الشخص الماشية متاعه ثم بعدين يسترجعها بالشراء أو شيء بعد الحول هروبا من الزكاة، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ضرب الله المثل في من أسبغ الله عليه نعمة وآتاه النعم ثم جحدها، وهذا كما حدث مع أهل مكة وكفار قريش بالأصح، يعني عندما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة فعادوه فابتلاهم الله بالقحط والجوع كما ذكر القرآن ذلك في سورة القلم في قوله تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ففي هذه الآية ضرب الله المثل لهؤلاء الكفار قريش في بقوله تعالى: إن بلوناهم، أي اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة. يتكلموا قالوا هذه حدثت بعد نزول عيسى عليه السلام، وقيل هي في بلد اليمن في صنعاء في منطقة تبعد على صنعاء بعد بضع فراسخ. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة مراد بها هي والمراد بها هنا هو البستان. البستان المجتمع على الفواكه والثمار. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بينهم لا

0: أن أقضوا على حرثكم. أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاث لقطف الثمار لقطف الثمار. أن أقضوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي إن كنتم تريدون قطف هذه الثمار في أول النهار وفي الصباح الباكر كما يقال. أقضوا غدوا يعني نقضوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون كما قلت قطف هذه الثمار. وكان حرثهم عنبا، قالوا أن كانت هذه الثمار من عنب في الرواية. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعهم أحد من الناس كالسراق، بحيث
1: التخافت
0: نعم لا يسمع أحد كلامهم. ثم فصل الله عز وجل عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض لا تمكن اليوم فقيرا يدخلها عليكم، لا تمكن فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى وغدوا على حرد، أي على قوة وشدة في هذا الأمر، قادرين أي يزعمون أنهم قادرون على فعل هذا الفعل. فلما رأوها كما قال ابن عباس كان فأصبحت كالصريم، أي كالليل الأسود، يعني جنة بستان مشتمل على جميع أنواع الثمار أو على الثمار والفواكه، فأصبحت كالليل الأسود هذا البستان. فلما رأوها قالوا إن لضالون، أي ظنوا أنها ليست هذه ليس هذا بستان،
1: المقصود ضللنا الطريق يعني،
0: نعم
1: كأنهم مشوا لبستان آخر.
0: نعم فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على هذه الحالة، يعني ظنوا أنها ليست هذه، يعني فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق. ولهذا قالوا إن لضالون، أي سلكنا الطريق ليس الطريق التي يؤدي إلى بستاننا. قال ابن عباس هذا وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنهم كانوا على ضلال، فقالوا بل نحن محرومون. تأمل أخي الكريم، يعني هذه كما في كتب التفسير ابن كثير وغيره، أن أصحاب هذا البستان وهذه الحديقة وهذه المزرعة كانت لفتية، كان أباهم أو كان أبوهم يتصدق بجزء من هذه الثمار. قالوا كان يبقي قوت سنة له ولعياله ويتصدق ببعض بجزء ويقسم على ثلاثة أقسام عموما كما بعض التفاسير. ويقال أنه كان يقطف هذه الثمار وما يسقط يدعه للفقراء والمساكين، يعني اتنال الجني، ليس الثمار الفاسدة وكذا، لكن اتنال الجني يسقط فيتركه قصدا للمساكين والفقراء. فهذا الإنسان الآن انظر بعض الناس أصحاب الأموال لا يبالون بالزكاة، كما مر بنا في جميع أنواع أصناف الزكاة أنها تعد قدرا يسيرا لا يذكر مقارنة بما أنعم الله الإنسان على المال. يعني النصاب الذي لما نقول حين 100,000 فيها 2,500 يعني على سبيل المثال
1: لا شيء،
0: و40 شاه واحدة، هذه أشياء لما تقدرها بالنسبة المئوية يعني لا تعد شيئا، ومع ذلك تطهر المال وتزكيه. كما تأمل كما يقول العلماء من تأمل حديث اللعن وجد عامتها أو وجد عامتها في من استحل محارم الله سبحانه وتعالى، كل استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، يعني مرد به ماذا؟ التحايل على رد الزوجة التي طلقت ثلاث مرات ولا تحل لزوجها، فيأتي من يعقد عليها قصد إرجاعها لزوجها، التحايل يعني وليس بقصد الزواج كاستمرار العصمة الزوجية. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لعن اليهود قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، جملوها يعني فأكلوا ثمنها. هذا كله يدخل في باب التحايل، والهروب من الزكاة أيضا تحايل بأفعال معينة يظن نفسه يعني أنه قد خرج من الزكاة هذا القدر اليسير الذي هو كما قلنا في حلقات سابقة وينبغي أن ينتبه إليها يا أصحاب المال، أن الجزء المخرج من الزكاة يجب أن تكون على يقين أنه لا حق لك فيه. هذا كأنك تتصب مالا لا حق ليس من حقك، لا تظن أنك تخرج هذا القدر يعني من باب المن أو من باب التطوع. هذه

0: كالصلوات الخمس.
1: نعم.
0: يعني لا مجال للنقاش فيها كما يقال. وهي إما أن تطهر المال إذا أخرجت، وإما يعني قد تمحقه والعياذ بالله. وأمر بنا في كما حدث في حلقات البرنامج منذ يومين أحد المتصلين الشيخ أسامة اتصل قصدا وقال تركت زكاة المال 3 سنوات فانقلبت أحوالي رأسا على عقب في المال. نعم متصل اتصل هنا على البرنامج أحد المشايخ سمعته يقول انقلب حالي يعني من حال إلى حال، كنت في خير وفي نعمة 3 سنوات لم أخرج زكاة مالي فانقلب بي الحال وقدم نصيحة بنفسه
1: التجار.
0: نعم أنا سمعت هذا مباشرة منه. ثم كيف تعدل حاله عندما ندم ورجع الله وطهر هذا المال بإخراج الزكاة
1: بركة.
0: بركة نعم. فلا ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه ويأخذ الغرور أو يأخذ التسويف ويذهب به الشيطان مذاهب تمحق المال وتمحق البركة فيه.
1: سبحان الله. يعني الشيخ الأشياء التي افترضها الله عز وجل يعني الإنسان يرى ثمرتها ويعني يجني ثمرتها حتى في الدنيا، يعني مش بس في الآخرة فقط.
0: نعم حتى عندما تكلمنا الشيخ أسامة على أن البركة ما نقص ماله من صدقة، يعني هذا المال قد لا يجد في ذاته، لكن كل ما تنفقه من طعام أهلك وبنيك يعني تخرج ثمرته. وقد يقيك الله سبحانه وتعالى من الآفات، يقيك من الأمراض. يعني الآن نرى نحن الإنسان يبتلى يعني في أمراض تكلف العشرات الآلاف من الأموال.
1: صحيح.
0: نعم. فليس شرطا أن إما أن يجد المال نفسه، وكما قلت وكما نلاحظ من أهل الزكاة أن في كل عام تجد أن القدر المخرج أكثر مما من السنة قبلها في العموم. نتكلم في العموم. وهذا هي البركة، هي يعني إن لم يجد فيطرح فيه البركة، إن لم يجد زيادة عينية زي ما نقوله ملاحظة، تجد يقيك الله من الآفات، يقيك الله مما كل ما تصرف فيه المال، يعني سواء كان بالمرض أو بتلف البضائع أو بالفساد. يعني قلنا في حلقة سابقة ماس كهربائي بسيط يذهب الملايين في المخاسر.
1: صحيح.
0: ونرى هذا في مشاهد. يعني قد يكون ابتداء، قد يكون يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبر هذا الإنسان، وقد يكون بلاء لمن لم يؤدي زكاة ماله أو لم يؤدي حق الله فيه، سواء بالبيع الحلال أو بعدم إخراج الزكاة أو بأي شكل من الأشكال، فإنه يمهل ولا يهمل.
1: نعم بارك الله فيكم شيخ.
0: فيقول القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة. إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة، يعني ليست في نية الفرار منها الصدقة. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة، الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة، لزمته الزكاة حتى لو تصرفت فيه قبل الحول بشهر أو حتى شهرين وانت قصد فرار من الزكاة، يعني الزكاة مفروضة عليك لم تسقط. يعني يعاقب الإنسان بنقصد مقصوده، يعاقب على نقصد مقصوده. وقال أيضا ومن رام أن ينقص أو ينقض شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله. وورد أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ترتكب ما ارتكبت يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. هذا الذي نتكلم عليه من باب كمقدمة في هذه المسألة. فالهروب من الزكاة إذن كانت له ماشية بلغت نصابا أو من تجارة أو قنية تملك، يعني ملكها ليس بالتجارة، فتحايل قبل الحول وأراد أن يهرب من الزكاة فأبدلها مثلا بماشية أخرى. أبدلها بماشية أخرى أو إحنا نقوله ذبحها للززار، ذبحها أو ذبحها أو باعها أو وهب حتى لابنه، في البعض يتحايل يهبها لابنه ثم يهبها ابنه له مرة أخرى. يعني فإنه يجب أن فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال،
1: لا ينفعه هذا،
0: لا ينفعه هذا. نعم معاملة له بنقيض مقصوده. وهذا إذا علم إما من قوله والحمد لله يقول جت حيلة والله أطلعت من الزكاة، أو من قرينة تدل على هذا الأمر زي ما قلنا يجي قبل الحول بأسبوعين أو بشهر أو كذا يبدلها بأخرى يظن نفسه يعني احتال على الله ولم يحتال على نفسه، احتال على نفسه، ويكون إذن هذا العذر أو هذه الحية كلها لا تنفع مع الله. إنه يعلم خيانة الأنفس وما تخفي الصدور. فأنت علمت تتحايل، يعني أنت اللي بتخرج الزكاة لأجله يعلم ما في نفسك.
1: صحيح.
0: فعلمت تتحايل، يعني ما تتحايل على البشر. فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل ويسلم أمر الله. وهذا من باب اسمه ما نقص ماله من صدقة، اسأل أهل الأموال يقولون لك.
1: صحيح.
0: يعني عموما عمومهم يعني، وسواء كان أهل المال القليل أو الكثير، يعني ثمار الصدقة تخرج يعني الحسنة بعشر أمثالها سبحان الله. تجد في بالتجربة العينية شيخ مسام، بالتجربة العينية تجدها. يعني هناك من أهل الخير، من لما تقول له نريد مثلا صدقة لوضع الأمر الفلاني يرحب بهذا الترحيب، يقول أنا أعرف وعلى يقين، هذا أسمعه من بعض الناس أهل الخير، يقول أنا على يقين أن هذه صفقة مع الله سبحانه وتعالى، ستأتيني بالخير أو بالمال من غير الأجر، ويعني على يقين أن الله سبحانه وتعالى حيفتح لي بها باب، ما باب الرزق. فهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى، وهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى.
1: والله فعلا شيخ، على سيرة هذا البركة اللي هي مشاهدة بالعين، أنا في شخص أعرفه يتكلم هيك، قال أنا لما بديت نبي نحسن دخلي، قال بديت نتصدق يعني في نيتي هذا تحسين الدخل بتاعي، قال لي أن وضعي الاقتصادي كان سيء، فقررت أني في كل شهر ينزل لي فيه المرتب ثلثه تقريبا يطلع فيه صدقات، وقال كنت في ضائقة حقيقية. يعني هو يعني نعم أريد أجر الآخرة وثواب الآخرة، لكن قال كان أيضا في نظري وفي نيتي وفي رغبتي أنني نحسن من وضع المال الآن في الدنيا. يعني فيقول فعلا ما مرت الشهور إلا وتضاعف دخلي 5 أضعاف
0: إن شاء الله.
1: يعني هو قال كنت نطلع في ثلث المرتب متاعي صدقة ونضيق على نفسي، ما مرت شهور حتى تضاعف الدخل متاعي 5 أضعاف. فسبحان الله يعني ثمرة في الدنيا رآها. يعني
0: هذا أخوي قول الله سبحانه وتعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويزيد الصدقات. أنا هو حتى لو كان هو ما دام النية للآخرة هذا هو الأصل.
1: نعم.
0: ثم حتى بنية التوسع أن ربي يفتح عليه هو باب الإيمان بما بما بما بما أتى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: وهذا باب حتى إيمان
1: اليقين بما عند الله،
0: اليقين بعند الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك من جربش تجربني،
1: لكني
0: واثق أنني بإذن الله يعني يقول هكذا، يعني كما قلت لك شيخ أسامة يقول لي هذه صفقة مع الله
1: سبحانه.
0: هكذا قال لي متأكد أني ربي حيفتح لي صفقة جديدة أو باب رزق جديد بها. يعني فهذا هو اليقين، هذا هو اليقين، وهذا المال الذي يطرح الله فيه البركة.
1: اللهم أعطي منفقا خلفا، في الحديث هذا ورد صحيح،
0: أعطي ممسكا تلفا. نعم.
1: فالخلف ما موجود يعني موعود به.
0: نعم بإذن تعالى. نعم هذا يعني نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب شيخ، تو اللي احنا نتكلمنا على اللي يبيع ماشيته أو حتى يهبها لابنه كذا فرارا من الزكاة، طيب شيخ في اللي يبيع أو يعني يهب أو كذا لكن مش فرارا من الزكاة، كأن يكون مثلا باعها فعلا قبل الحول ما عاد يشبهها مثلا أو يبي يتخلص منها أو لأي ظرف كان، أو حتى ناسي مسألة الحول ثم رجعت له مثلا اللي يشري منه قال لا يردها ما صار ليش ورد، هذا كيف حكمه؟ يعني
0: يقول علماؤنا من باع ماشية ليس فرارا من الزكاة، ليس فرارا من الزكاة، وإنما ردت إليه على سبيل المثال بسبب عيب فيها، بسبب عيب فيها أو بسبب فساد في عقد البيع، يعني حدث فقد شرط من شروط الصحة أو عدم قدرة المشتري على سداد الثمن، فأرجع له هذه العجز يعني هنا.
1: نعم.
0: ليس الإقالة، الإقالة بروحها. فهنا في هذه الحالة يزكيها على حولها الأصل الأول، يعني امتلكت يعني امتلكت الماشية هذه كما يقال مثلا في شهر محرم، في شهر محرم
1: تمام،
0: أو عندي حتى من قبل يعني، لكن حولها حول محرم، حتى في محرم يعني أكثر من نصاب، أكثر من 40 شاة أو أكثر من 5 من الإبل أو أكثر من 30 من البقر، وكنت أملكها من زمن وتزيد، فبعتها في شهر ربيع مثلا.
1: نعم.
0: وحول هدي من زكي فيها أنا الزكاة متاعي في زكاتي في الماشية نقوله في شهر محرم، وبعتها في ربيع، بعتها في ربيع. ثم جاء المالك أو المشتري الجديد وردها لي بعد 3 شهور أو 4 شهور زي ما نقوله في جمادة ولا في شعبان أو في رجب. فهل إرجاع هذه الماشية أصبح تملك جديد وبالتالي الحول ينتقل لهذا الشهر اللي هو رجب اللي ردها لي فيه بسبب يعني قلنا عيب مثلا في العقد او عقدي ما قدرتش يعني نسدد باقي الثمن او كذا الى اخره وعجزت وكذا وليس اقاله كما قلت. ففي هذه الحاله نرجع كان لم يحدث شيء، كان هذه الماشيه بقيت على ملكي ولم تخرج من ملكي. فحوله حوله اصله اللي هو شهر محرم، لما يجي شهر محرم بنزكي واخرج عليها الزكاه. لكن لنفرض مثلا بسبب الإقالة،
1: شنو الإقالة شخص؟
0: يعني الإقالة هو الرجوع في البيع بمعنى العام يعني، وان هي عقد جديد يعني انسان يعني. اشتري مني الماشية هذه
1: كويس وخلصك
0: خلصني وخلاص، كل واحد امتلكها بوجه شرعي وقبضت الفلوس وواحد مشاري حالة جاني بعد شهر قال لي فلان والله أني رأوا الصفقة هذه ما مشتش معاي الحساب روحي مثلا فيه لي فيه وجود هذه في يخش على تربية الأغنام وهو مش أهل لها أو تربية الإبل بيجرب يعني بيخوض تجارة الإبل أو تجارة الأغنام وهي ليس مختصة فيها فيجرب شهر ولا كذا يحس روح أنه بالتعب أو ما يقدر يسيطر على هذا النوع من التجارة على سبيل المثال أو بي عذر آخر أو حتى بيبيعها وما صار لاش يعني عندها صار ضرف بكذا يقول لك بالله يا فلان شيخ أسامة رواني ما صار ليش منها البيعة وكان ناقة ترد لي فلوسي
1: ونردك
0: بضاعتك الماشية وغيرها أي بضاعة ماشية وغير هذه الإقالة في كل شيء يعني. ففي هذه الحالة يرضى البيع يقول له خلاص هات البضاعة وخذ فلوسك زي ما نقول احنا.
1: نعم
0: هذه تسمى إقالة. أقلني في بيعتي هذه الإقالة عندنا وعند المذهب السادة المالكية أن هي بيع جديد، كان بيع جديد كان صفقة جديدة يعني يعني بعت لك بضاعة وبعدين قلت لك هي بيع حالي من جديد
1: كان بيع حالي
0: عقد جديد وليس فسخ للبيع.
1: أيوة
0: عقد جديد وليس فسخ لي البيع. ففي مرات زي ما قلت لك يرد الماشي يقول لي والله لو جربت روحي سب روحي بن خش في تجارة الأغنام أو الإبل لكن لقيتها ما تمشيش معي ونبنا نردوا الصفقة يعني نردوا البضاعة وردك بضاعتك وتعطيني فليساتي زي ما يقول. فيقول لي خلاص تمام. في حاجة بس هو مش في جانب الزكاة أن الإقالة لما نقول الإقالة هنا إعادة البضاعة وأخذ المشتري ماله هنا تجوز بالثمن نفسه أو بأكثر منه أو بأقل يعني لأن بيع جديدة بيع جديدة لأن قلنا فسخ معناها بيرد فلوسه وذاك بياخذ بضاعته. هذا من الباب الفرق يعني
1: بين الإقالة يعني في الفسخ يتعين رد المال نفسه
0: نفس المال نفسه بالضبط.
1: نفس القيمة لكن بالضبط. في الإقالة ما يتعينش يكون نفس المبلغ
0: بالضبط
1: أي مبلغ يتفق
0: عليه يعني شريت منك سيارة وجيت بعد أسبوع لكذا قلت يا شيخ أسامة روسي أنا برد هني وما ما مشتش معي أو كذا ما صريحتش فيها يقول لي بيني بعتاك ب20,000 سيارة لكن أنا الحق ما كنت بين
1: نولي في الشرية بعطيني 21
0: مثلا أعطيني 21 نأخذها منك 21 مثلا 19
1: أيوة
0: 19 أو كذا إلى آخره. فلا بأس في هذا لأن قلنا الإقالة عقد جديد وبالتالي على ما يتفق عليه البيع والمشتري البيع أصبح مشتري والمشتري أصبح بائع يعني هذا لكن لو قلنا فسخ أنا برد الرأس برد المال اللي برد البضاعة يعني ففي هذه الحالة الإقالة إذا قلنا هي تعتبر كأنها عقد جديد عقد جديد وبالتالي كأن اشترها من جديد. ففي هذه الحالة يبدأ الحول يعني من يوم الإقالة من يوم الإقالة ومن يوم اسمه حولها يوم الإقالة اللي هو
1: اليوم اللي صارت فيه صفقة جديدة
0: ترك فيه البضاعة ترك فيه البضاعة. وكذلك من جاءته هبة يعني بعتها لولدي بعتها وقبضت الفلوس وقبضت الفلوس وبعدين قال لي أبويا 5 من الإبل أو 6 من الإبل مثلا بعتهم له، وجاني بعد أسبوع ولا عشر أيام ولا شهر ولا كذا ولا شهرين، قال لي أبويا اللي بالخودهم ما صليش منهم نبيهم شني، وخودهم هبة عطية يعني. هذه استقبل بها حول جديد أيضا، استقبل بها حول جديد، يعني خرج فعلا يعني من الملك وأصبحت ملك جديدة، وبيع ومال جديد، فائدة جديدة كما أخذنا في الفائدة والغلة فهي فائدة جديدة. إذن فهذه من قام بإبدال غنمه أو إبله قبل الحول بشهر مثلا، وهي ليست نصابا في العادة، مش هارب من زكاره، هارب من زكاره يكون عنده نصاب.
1: إيه صح. اللي أقل من نصاب هذا.
0: مش نصاب ما تقول هذا والله إلا باح هارب من الزكاة.
1: الناس من هو ولا هيك معلش شيء زكاة.
0: في كل حال لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. أيضا عندنا من كانت عنده أغنام أو إبل للتجارة، سواء كانت نصابا أو غير نصاب، وبدلها بأخرى أو باحة، إما بمال قالوا أو بنوعها، وتنضان بمعز. أغنام عند أغنام،
1: تمام،
0: عند أغنام
1: بنفس النوع،
0: إيه عند الضأن، وباحهم بمعز. قالوا إذا باح بمال فإما أن تكون غير نصاب لما باحها، فالمال الذي قبضه حق الحق الأغنام هذه حوله حول المال الذي اشترى به الأغنام أو الإبل للتجارة. يعني عندي شريت فلوس، عندي فلوس عفوا، اشتريت بهم يعني إبل، ستة أو سبعة من الإبل وكذا، ثم بعد ذلك بعد ستة شهور سبعة شهور بعتهم الإبل هذه، وهي عفوا غير نصابة، هي ليست نصابا، ليست نصابا، إما أن تكون غير نصاب
1: ثلاثة من الإبل مثلا،
0: لما باعها في المال الذي قبضه حول وحول المال الذي اشترى به الأغنام، يعني غير نصاب. أقول مثلا لما بعتها ستة عفوا أربعة في يعني في خمسة من الإبل دي شاتن، هذه نصاب الزكاة الإبل خمسة،
1: تبدأ من الخمسة.
0: إيه أنا عندي ثلاثة اشتريتني من خش في تجارة الإبل، شريت أربعة من الإبل، عندي مال شريت به أربعة من الإبل. هذا المال نقول الحين في شهر محرم زكاته في العادة، في العادة زكاته في شهر محرم، ثم بعد ذلك بعتها بعد شهر ربيع، في شهر رجب، في كذا إلى آخره. هذا المال الذي بعتها به حوله حول أصله، المال اللي قبضت عفوا، المال اللي قبضت من الإبل هذه الثلاثة اللي بعتها، يعني زي ما قلت أني عندي مال عادة زكاته أو حوله في شهر محرم، فجيت في شهر صفر واشتريت ثلاثة من أو أربعة من الإبل، ثم بعد ذلك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر زي ما يقولوا في رجب بعت هذه الإبل الأربعة أو الثلاث، فهذا المال الذي قبضته ثمن لهذه الإبل حوله حول أصله اللي هو قلتني زكاته في شهر محرم في العادة، المال هو نزكي فيه في شهر محرم، هذه المال الذي قبضته هنا حوله حول المال الذي اشتريت به هذه الأغنام أو الإبل للتجارة. إذا كان المال عادة أزكيه. أما إذا كان المال نفسه يعني امتلكته في شهر ربيع مثلا، وامتلكت جتني مثلا عندي زي ما قلت جتني هبة بأربعين ألف أو خمسين ألف دينار، وفي هذه الحالة اشتريت هذه الأشياء من الأغنام أو من وهي غير نصاب 24 من 20 شاه أو 25، ثم بعتها بثلاثة أو أربعة أشهر. طيب أنا المال هذا يا لما امتلكت في محرم وهو نصاب، وهو نصاب، ثم بعته في وسط السنة أقل من الماشية هذه، أقل من النصاب، هي يقول 20 أو 25، فنكرر ونقول أن نصاب هذا عفوا ثمن هذا هذه الماشية التي بعتها اللي هي 20 و25 حولها حول أصل المال الذي امتلكته.
1: بدأت به في الأول،
0: إما أني في العادة عندي نزكي فيه كل عام وبالتالي لم يتغير شيء، وإلا في الشهر اللي امتلكت فيه النصاب فيه يعني يكون يأخذ نفس الحكم يعني. طيب أما إذا بقيت عندك الأغنام هذه أو الإبل حتى وجبت الزكاة في عينها، وجبت الزكاة في عينها، كنت عندي لأن أصبحت يعني العالم وخذها للتجارة، شهر التجارة
1: هي، قلنا هي عددها بالغ النصاب وحال عليها الحول،
0: حال عليها الحول
1: أو حتى أو جيش ساعي
0: أو حتى مثلا هي قلنا إحنا زكاة الحول حول أصلها عندي 30 ولما اشتريت ب30 شاه ولما و 20 شاه ولا 30 ولما حال الحول أصبحت عندي 42 شاه فأخرجته بنخرج فيها الزكاة يا شيخ 42 فيهم شاه ولا فطلعت لهم شاه. بعد ذلك يعني امتلكت هذه الأغنام في شهر محرم وبقيت عندي إلى شهر صفر من العام اللي بعده اللي هو 13 شهر فأني أخرجت الزكاة عنها مثلا في محرم، في محرم. فلما بعتها بعتها بعدها بشهرين شيخ في ربيع، نقول بعتها في ربيع تمامه. فهنا في هذه الحالة المال الذي قبضته في ربيع وهو يتحول ليوم الحول الزكاة متاعي. أعيد يعني أنا عندي شريت أشياء للتجارة، شريت 25 شاة في محرم، لما حال الحول في محرم أخرجت زكاتها
1: كويس.
0: أصبحت عندي جت عندي 42 مثلا أخرجت فيها الزكاة. في هذه الحالة أنا لما طلعت الزكاة عليها في محرم لا شيء يجب علي فيها، أديت حق الله فيها في محرم. بعدين بعد شهرين بعتها،
1: نعم
0: بعد شهرين بعت ال 42 هذو شاه. الآن أمتى بعتهم؟ بعتهم في شهر ربيع وأني أخرجت زكاتهم في شهر محرم. فهذا المال اللي بعتني في شهر ربيع قبضته في شهر ربيع هو أصبح وبيصبح هو شنو؟ الحول يا شيخ، ما عادش محرم زي قبل،
1: بيتغير.
0: إيه، لأن وجوب الزكاة فيها اللي في شهر محرم أبطله حول الذي عفوا أبطله اليوم اللي بعت الصفقة نهاية اللي هي في شهر صفر، أبطلت حول الأصل، أبطلت حول الأصل الذي اشتراها به. معي الصفقة هذه اللي بعتها بها يعني في شهر صفر خلاص أصبح الآن الحول بتاعي معش
1: بيتغير معنا الحول. يبدأ من يوم الصفقة هذه،
0: يعني خرجت زكاتها في محرم وبعتها وقبضتها مال، فتحول الحول يوم قبض المال في أو يوم البيع هذه اللي هي في صفر زي ما نقوله. نعم
1: واضح
0: أن وجوب الزكاة فيها أبطله حوض أبطل حوض الأصل الذي اشتريت اشتراها فيه، يعني يعني اشتريتها في يعني في محرم وزكيتها في محرم وبعتها في صفر، خذت فلوسها في صفر. إذن الآن الفلوس هذو حولهم ماذا؟ حولهم صفر، لأن محرم اللي زكيت خلاص في الزكاة بتاع الغنم هذيك وأصبحت الآن تحولت إلى مال الآن. الله أعلم. نعم. وأما إذا أبدل أو إنسان بدل ماشية من الضأن قلنا أو معز بالضأن أو بقر بجاموس كما قلنا في الدول المجاورة، فإذا بدلت هني المعز بالضأن فحول الزكاة حول الأصل الذي بعته، تغير من نفس النوع يبقى الحاصل على حالها. أبدلت بدال هنا بنفس النوع، جاموس ببقر أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز أو معز بضأن، يعني فحول الزكاة حول الأصل الذي باعه فيه، يعني فيبني على الأصل ولا يستقبل، ما يستقبلش بجديد
1: حول جديد
0: زي ما قلنا في المسألة السابقة، وإنما حوله حول الأصل يبني على ما مضى. يعني عندي 50 شاه، 50 من الضأن في محرم بدلتها في رجب بمعز، مش والله الحول ولا في معز العفو الحول ولا في شهر رجب عفوا، وانما بقي الحول على ما هو باقي على ما هو عليه باقي على ما هو عليه ما دامت نصابه.
1: هذا لان نفس النوع،
0: نفس النوع، نعم ما دامت نفس النوع فحول يبني على الاصل ولا يستقبل بالجديد حولا جديدا. وكذلك ايضا نقول حين امتلك ماشيه للتجاره فوصبت أو سرقت منه، أفضل أنه وصبت أو سرقت منه وأتلفت، تصرفها اللي خنبها واللي سرقها هذا تصرفها باحها ومشته وعادش نعرفها وين أو ذبحها أو كذا، ثم أراد أن يتصالح معي فقبلت العوض فيها مالا، قبلت أن يعوضني مال فحولها حول المال الذي اشتراها به أولا، حول المال اللي اشترتها بها
1: أول مرة
0: أول مرة أنا. نعم، ف فكأنه باعها بمال قالوا. في الشرح الكبير للشيخ الدردير قال: ولو كان الإبدال المذكور لاستهلاك لها استهلكت يعني ادعاه ربها أي مالك هذه الماشية على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا فإنه يبني على حول أصلها حول حصلها يعني. فالقاعدة إذا بيعت هذه الماشية بالمال فالحول حول المال الذي اشتريت به الغنم التي باعها بالمال، وإن استبدت بماشية من نوعها فحولها حول الماشية نفسها التي بدل بها، والله أعلم.
1: نعم تمام. مازال عندنا فروع في هذه المسألة ولا؟
0: نعم.
1: طيب لعل ناخذها شيخ بعد الفاصل، نخرج إلى فاصل ثم نواصل باقي مسائل المتعلقة بإبدال الماشية وبيعها ونحو ذلك إن شاء الله. أيها المشاهدين المستمعون الكرام، كونوا معنا بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا، مازال حديثنا متواصل عن اللي يبيع الماشية متاعه أو يستبدلها ونحو ذلك، مازال في فروع متعلقة بهذا. كنا تكلمنا احنا قبل الفاصل على يستبدل الماشية بماشية أخرى من نفس أو من نوع آخر لكن من نفس الجنس، يعني ضأن بماعز مثلا أو بقر بجاموس، قلنا أنه هو حولها حول الأولى لأن هي من نفس النوع إذا استبدلها. نعم. إذا كان مازال في فروع تانية متعلقة بمثل هذه المسائل، هذا كله طبعا في اللي شراها للتجارة، صح؟
2: نعم, نعم. إذا ننتقل في هذا الجزء إلى من امتلك ماشية للقنية للتملك يعني وليس للتجارة، يعني وهي نصاب ثم استبدلها، وهي بنصاب ثم استبدلها، يعني مازال مع يقول في شرح مختصر خرشي، شرح المختصر الخرشي أو الخرشي على الاختلاف في ضبطه، في قول خليل كنصاب قنية قال يعني أن من كان عنده نصاب من الماشية لأجل التملك وليس للتجارة فأبدلها بنصاب مال فلوس أو بنصاب من نوعها فيبني على حول الأصل، يملك هذه الماشية أو يوم اللي يزكي فيها في العادة. ولو كانت أقل من نصاب، هي أقل من نصاب يعني يقولوا إحنا 30 من
1: 30 ماشية من الغنم
2: 30 أبدلها بنصاب من العين. أبدلها بنصاب من العين، نقول الآن النصاب حوالي 45,000، عند 30 باعها ب50، عند 30 شاه باعها ب50,000، فإنه لا زكاة عليه اتفاقا، ويستقبل بالثمن. يعني هذا اليوم يبدأ بحول جديد، يبدأ حول جديد لأن هي أصل غير نصاب، الأصل هي غير نصاب، هي أقل من نصاب، وباعها ولو كان المال اللي باعها به هذا نصاب، يعني 50 قلنا نحن 30 شاة ما فيهاش لا زكاة فيها، نصابها 40، فباعها ب50,000، ونحن نقولوا نصاب زكاة المال 45,000، هو باعها ب50 عنده نصاب مال، لكن هنا لا يبني على الأصل وإنما يستقبل بها حولا جديدا من يوم ملك فلوس، يوم بعتها برجب ب50,000، إذن هنا نستقبل 50,000 هذا نستقبل بهم من يوم رجب، يبدأ أول يوم من أيام الحول، يعني من أيام الحول. وأما كان بدلتها نصاب من نوعها، أنا عندي 40 شاه معي وبدلتها ب40 من الماعز أو ب45 من الماعز، فإن هنا مدام من نوعها فحولها حول الأصل، حولها في ربيع، فرجب بعتها عندي عفوا عندي 40 شاه من الغنم، حولها في ربيع، واستبدلتها في شعبان ب50 من الماعز، فالحول هو حول الاولى اللي هو ربيع، لما نسكر الربيع نزكي على الماعز، هذا لما يوصل ربيع وسكر العام حولها حول الاصل فنزكي عليها. لكن لو الاستبدال بنوع اخر مخالف، استبدل مثلا عند يتاجر في الإبل أو عفوا مش تاجر، هو ما قلنا أنا التملك، يعني عند 5 من الإبل أو 4 من الإبل أو 6 من الإبل وبدلتها بغنم، أو بقر بغنم أو غنم ببقر أو غيره، فهنا يستقبل بها الحول ولا يبني حول جديد، لأن البدل هنا مختلف اختلاف كلي. الأجناس مختلفة اختلاف كلي من المبدل، فكأنه مال جديد، كأن تلكت مال جديد،
1: لذلك بيبدأ بداية جديدة.
2: يبدأ جديدة نعم.
1: نعم واضح إن شاء الله. توهدت كل المسائل المتعلقة ب يعني مسألة أنه هو يبيع ويستبدل وكذا، وكلها لا لا ليس هروبا من من الزكاة. نعم, نعم. واضح شيخنا. ممكن شيخنا ننتقل إلى مسألة أخرى إذا كانت يعني هذه المسائل انتهينا منها، هي مسألة زكاة الشركاء. أحيانا يكونوا في أكثر من شخص شركاء في عدد من الماشية، فما نعرفش هي كده لها أحوال، يعني مثلا إذا كانت هي الماشية بلغت 40 من الغنم مثلا يكون أو 42 من الغنم، ولكن واحد منهم عنده 20 والثاني عنده 22 مثلا، فيعني كيف تتم الزكاة في مثل هذه المسائل يعني؟
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المسألة، هو الزكاة الخلطة كما يسميها الفقهاء والخلطاء، هي من باب التيسير على الناس سبحان الله. فترى يعني كما قلت في بداية الحلقة، يعني التعامل أو إحكام الشريعة تتعامل مع الأغنياء والفقراء على حد سواء، والتيسير للجميع. التيسير مع الغني ما وجد في ذلك حظا من شرائع الله سبحانه وتعالى، وكذلك للغني ولعباد الله أجمعين. فهذا الخلطاء هنا من باب كما يقول العلماء من باب يعني التشجيع على التنمية، باب التشجيع على التنمية وتنمية هذه الموارد لخلق الله، فيسر الله على الخلطاء في الماشية وعاملهم معاملة الملك الواحد. يعني هو زكاة الخلطة مأخوذة من الاختلاط، من الاختلاط، وكما قال ابن عرفة هي اجتماع نصابي نوع من النعم مالكين، نوع من نعم مالكين يعني، فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد، يعني هو اجتماع نصابين عند المالكية لمالكين، فأكثر مما يجب تزكيته، أي تعامل معاملة المالك الواحد. هذه نعيد الخلطة، إذن هي جعل الماشيتين لمالكين جزء ملاك أو أكثر، وكل واحد منهما يملك نصابا عند الفقهاء المالكية، فتزكى معاملة المالك الواحد. على سبيل المثال نقول ثلاثة أشخاص، وكل شخص يعني عنده 40 شاة، والواحد عنده 40، 3 في 40 ب
1: 120،
2: يعني هم كل واحد ماشي بروحه وملكيته بروحه ومستقل، يعني كل واحد بيطلع شاة، 3 شاة هذول 120 هم متفرقات، يعني مش مشتركين، هم كل واحد قلنا مالك بروحه، هذا 3 جيران، هذا عنده 43 وهذا عنده 45 وهذا عنده قولوا 41. لما يجي الحول متاع حول زكاة الموسع زي ما نقوله، كل واحد بيطلع شاه ثلاثة شاه، يعني في المية مجموعه 120 وكسر، يعني يقولوا 125، فهنا كل فرد سيخرج شاة عن زكاة ماله. فإذا كانوا خلطاء، احنا نقولوا شركاء الخلطة هذه، مشتركين مع بعضهم وليس هروبا من الزكاة، كم بيطلعوا في 120؟ بيطلعوا واحدة فقط. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من باب التيسير، فهذه من باب الرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله رحيم بعباده، فقير وغني على حد سواء. فهنا يخرج كل واحد منهم، ما لو قلنا كل واحد مفرد بيطلع شاه بروحه، لكن لو كانوا مع بعضهم الثلاثة
1: بيطلعوا شاة واحدة فقط،
2: بيطلعوا شاة واحدة فقط. يعني والمثال الآخر يقولوا شريكين، واحد عنده 80 من الماعز والثاني عنده 40 من الغنم، وتوفرت فيهم شروط الخلطة معي، المجموع 120، بيطلعوا شاة واحدة فقط. مر بنا في الحلقة السابقة أن يؤخذ منه الأكثر، يأخذ منه
1: الأكثر.
2: هذا عنده 80 والثاني 80 من الماعز و40 من الضأن، من الضأن، فبنطلع هنا ما دام هم شركاء فيهم توفرت فيهم شروط الخلطة، بنخرجوا يعني واحدة من الماعز وأكيد المعز أقل من سعر حتى أقل من الغنم أقل من الغنم في المعتاد يعني
1: أقل من الضأن
2: أقل معفن أقل من الضأن نعم أقل من الضأن فصاحب المعز عنده 80 وصاحب الضأن عنده 40 يعني الثلث لما نقسم 120 على 3 بيطلعوا 40 فصاحب الضأن المعز هذه اللي يطلعوها من الزكاة يخرجوها زكاة كم تساوي نقوله تساوي 300 دينار على سبيل المثال نقوله مثلا 900 دينار تساوي 900 دينار فصاحب الغنم هنا الإبل هنا الضأن عفوا صاحب الضأن بيخلص
1: صاحب المعز
2: ايه صاحب المعز بيعطيه الثلث
1: ثلث.
2: الثلث النوبة 40 هو وذاك 80 بيعطيه 300 دينار بدل ما يخرج شاه واحدة كان يخرج شاه الآن قلت ولا الشاه كان بتساوي مش أقل من 1700-1800 على سبيل المثال فشوف رحمة الله سبحانه وتعالى يعني شريعتنا الغراء لا تتسلط على الأغنياء ليست أنت خلاص تملك تمام فيسلط عليك لا بالعكس نعم ففي هذه هذا باب المثال يعني وكما ما الدليل قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ومن كان من خليطين يعني شركاء زكاة الخلطاء فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية لأن لو كانت هذه الأغنام متساوية مثلا نقول 60 من 60 من واحد عنده 60 من المعز والثاني 60 من الضأن فالنهاية الساعي اللي بعثه والأمر بيختار واحد الأفضل الفقير شنو هو لأنه متساوية وكان أخذ من الضأن بيقسم مع صاحب المعز وكان مع أخذ من المعز بيقسم صاحب الضأن مع المعز يعني وعندنا مثال آخر معلش حتى هو مثلا حتى في زكاة الإبل الآن أن تعرف أنت المسألة هذه موجودة يعني عندنا اثنين شركاء خليطان عندنا خليطان كل واحد عنده 36 من الإبل كل واحد عنده 36 أو 36 من الإبل أو 37 يعني لما نجمع 36 و36 يطلع المجموع 72 النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى بنت لبون أنثى وهي التي أكملت العام الثاني ودخلت في الثالث فإذا بلغت 46 إلى 60 قال ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة يعني من 61 إلى 75 فيها جذعة فيجب عليه هني تو عندي زوج شركاء خلطة هذا عنده 36 وهذا عنده 36 المجموع
1: 72
2: قال فإذا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة لو كل واحد بروح عشان بيطلع 36 بنت لبون
1: كل واحد
2: بيطلع بنت لبون تمام لكن لما اشتركوا في الخلطة وتوفر فيهم شروط الخلطة هنتعرضوا لها إن شاء الله بإذن الله تعالى ف 36 و 36 72 يعاملان معاملة المالك الواحد كان 72 يملكهم واحد
1: بس يعني طلعوا واحد حقه فقط
2: بيطلعوا جذعة فقط بيطلعوا جذعة فقط والخط من الجذع اللي يخلط منه الجذعة بيقسمها مع صاحبه بالنفس إذا الجذعة تساوي هذه لو تساوي 6000 إذن اللي أخذت منه هذا خرجها والثاني الشريكة الثاني معه بيعطيه 3000 يثمنوها قداش بيعطوها نص حقها يعني فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني وأكيد أن الجذعة أقل من 2 بنات لبون في العادة في المعتاد في المتوسط خلينا دون يعني التعارف عليه أن 2 لبون أغنى من جذعة واحدة عادية كما يقال يعني فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وألطافه له الحمد وله الشكر على كل حال.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ما زال عندنا مسائل المتعلقة بزكاة الخلطاء ولا
2: هي عندنا شروط الخلطة يعني لها شروط هي ليس أطلاقها هكذا.
1: طيب نخش فيها بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله لأن الوقت ضاق علينا في هذه الحلقة فنبدأ فيها بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جورا. كما أشكركم أيها المستمعون الكرام على طيب المتابعة والاستماع وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم أم يعتبر هذا من العقوق؟
5: لا، هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هو الممنوع الشكاية وأنني حلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي زي ما نقول بالعامية وجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا، إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي يأخذ جزء نصيبة من الميراث اللي هو الربع، لأن عندها صغاري
4: وارث.
5: نعم. إن عندها وارث، فهو يأخذ ربع المال وبقية المال لصغارها، فهو إذا كان أنا مخداه باعتباره وصي عليهم، راه الأب لما يأخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهش حرية التصرف، ما عندهش حرية في التصرف، يعني إلا إذا احتاج هو الأكل والشرب يأخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة، نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاجه ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن ما دامه مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره، وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة. لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عندها صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي صغارة تحتها، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال. نقول لا، أنت هذه أمانة عندك، خود أنت الربع متاعك والباقي دسه لصغارك، اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه، فهذا هو المطلوب.
4: نعم،
5: فهي كونها يعني
4: مجرد مطالبة،
5: المطالبة والله تبدأ عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
6: الأخ الزوام من الخمس، بل عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قلت لا، إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تبش العيد. بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، الشيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي، أول حاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام، الله يهدينا ويهديك، لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس. علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث؟ الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي، والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية، لكن هيك يتعرض في العصمة، هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك، لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأن خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلقات هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله، حتى لو وقعت الطلقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق كان تبي، علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها، قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي، خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك مدام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم، خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك وتتعب فيها، عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنية ترى وكان يكذب ما ينفعاش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة، فهذا يتوقف على نيتك. ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
7: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم منظم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله مستبيحون لدماء المسلمين، المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
8: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
2: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، هو لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ واستعملنا يعني وإذا توضأنا لم نعطش، فقال صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه
9: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذه سائلة أخت فاطمة تقول: السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية، ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة، ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل. يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب، ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل، ما فيش بأس. إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد. يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به. لكن ما لم تشترط عليه، ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده، أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبه للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد، كل عالم، رأوا الامرأة اللي في البيت أمة، هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا. وهذه رسالتها، إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا صغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون، يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على ما يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر. وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني قال: الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد

0: يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
1: سأل عن رجل نذر نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر وهل أوفى بما بنذره. نعم. هل يعني بإعطائه الخروف للجماعة لزردوا به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
2: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نص كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين. هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها. كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه اللي يقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خدي شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
4: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانا. هو لو حلف مثلا على الناس في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود، ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجزم بالحلف هيك هذا

0: خطأ هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شك. لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز. لأنك أنت تحلف، مثلا ناخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد. باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70 مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف، الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين، يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة الإنسان يعود نفسه على الحلف، ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عند مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات أو شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
3: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطرح حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
2: نعم،
3: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد مروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة ما تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرضة لامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرا وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات مثلا الفضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
2: صحيح
3: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة. تقول في بعض العلماء حتى بالنظارة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه رأى عرضة لامتهان يا شيخ. أول شيء ورقه لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقرأ ورقة بعض الورقات تقرأها ساقطة منه، وهذه عرضة الامتهان. ويدخل حتى الإنسان في عقيدته يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقرأش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
2: والله شيخ بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون

0: إلى إذا تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
2: رسالتي إلى المسؤولين: لا فرق بين من كان على سدة الحكم أو كان في منصب من المناصب الوزارية أو الإدارية. يقال إن بقاء الحال من المحال، فالتغيير سنة كونية، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كن عادلا فالعدل أساس الحكم، كل من هم تحت ولايتك متعلقون برقبتك يوم القيامة. في الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. كن رفيقا رحيما بالرعية، لا تحط نفسك بالمستشار الفاسد ولا المتملق المنافق الذي لا يظهر لك عيوبك. في الحديث: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن. واعلم أن الحياة مهما طالت فإن نهايتها إلى الموت، ثم الوقوف بين يدي الله عز وجل الحكم العدل الذي لا يخفى عليه شيء. في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلا تستبدل اللذة الفانية في الدنيا بالنعيم المقيم في الآخرة. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا: الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا: الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجوم.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لأن يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لأن يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لأن يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب

0: الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوا عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ولا ما ضاعش؟
1: ضاع. نعم.
0: لا لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
0: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هلبلة شوية،
1: كل حد عارف يعني.
0: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير.
0: الفقير لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
0: ما يعرفش كم عنده. وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة. فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك. يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون

0: الأيام والحقب.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على التردد 90.9 FM. كنا قد وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة البينة، هذه السورة العظيمة وكل سور القرآن كذلك، تسمى أيضا بسورة القيامة وسورة البلد وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة لم يكن. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا لماذا سمي لم بحرف قلب، لأنه يقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى المضي، لأنك عندما تقول مثلا يكتب أي الآن أو سيكتب في المستقبل، فإذا دخلت عليه لم يكتب أي في الماضي وهكذا، ولهذا سميت حرف قلب. ويكن في قوله لم يكن فعل مضارع ناسخ مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وحرك لالتقاء الساكنين. وبعض المعربين يقول علامة جزمه السكون المقدر لالتقاء الساكنين. يكن هذه كانت يكون بواو في آخرها قبل النون، فلما دخل عليها الجازم وأصبحت يكون التقى ساكنان الواو والنون التي جزمت بأداة الجزم. ومعروف أنه عند التقاء الساكنين يحرك الأول منهما أو يحذف إذا كان حرف مد ولين، كما هو حال الواو في يكون، ولهذا حذفت الواو وأصبح الفعل يكن. ويكن هذا كما عرفنا متصرف من كان الناقصة أو الناسخة التي تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتنسخها، فيصبح المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، فالذين هو الاسم لكان، وسيأتينا الخبر بعد قليل. وكفروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وقد عرفنا من قبل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح غالبا، وقد يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة كما هنا، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع كما في فعلت وفعلت وما شابهها. والبعض يرى أنه مبني دائما على الفتح، ولكن هذا الفتح قد يكون ظاهرا كما في أكل وشرب وكتب، وقد يكون مقدرا كما في كتبت وفعلت، وكما في كتبوا وفعلوا وكفروا هنا. فهنا يقولون في إعراب كفروا مثلا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم. وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذه الجملة جملة كفروا
هي صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. قوله من أهل الكتاب من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأهل اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. والمشركين الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمشركين معطوف على أهل فهو مجرور مثله، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في المشركين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وشبه الجملة من أهل الكتاب الجار والمجرور متعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل كفروا وهو الضمير الواو. ومنفكين خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع

0: وأخواتها، وعرفنا هناك أن حتى من النواصب التي تنصب الفعل وحدها عند الكوفيين، بينما يرى البصريون أنها حرف جر بناء على القاعدة عندهم أن ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال، وأن الناصب حقيقة لما بعدها هو أن مضمرة وجوبا، فالتقدير هنا حتى أن تأتيهم البينة. وتأتي فعل مضارع منصوب بحتى على قول الكوفيين، أو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى على قول البصريين. والهاء هاء الغائب في تأتيهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، والبينة فاعل للفعل تأتي مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والانفكاك في قوله منفكين هو الإقلاع، وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه، ويستعار لمعنى أقلع عنه. ومتعلق اسم الفاعل منفكين محذوف هنا، دل عليه وصف المتحدث عنهم بصلة الذين كفروا، والتقدير لم يكونوا منفكين عن كفرهم وتاركين له أو ما شابه، سواء كان كفرهم إشراكا بالله ككفر المشركين، أو كان كفرا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والبينة هي الحجة الواضحة والعلامة على الصدق، وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه بمعنى الشهادة أو الآية، والتعريف في البينة هو تعريف العهد الذهني، ولهذا قال علماء البلاغة إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة، فكأنه قيل في هذه الآية حتى تأتيهم بينة. ويجوز البعض أن يكون التعريف هنا لمعهود عند المخبر عنهم، أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم من قبل، فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تصورها.
1: ومن مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قوله من أهلي بيانية، فهي بيان للذين كفروا، أي الذين كفروا من أهل الكتاب. قوله بعد ذلك رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول بدل من البينة، وبدل المرفوع مرفوع مثله. وقد عرفنا أن التوابع أربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل بأنواعه. فهذه التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب. وهذا البدل أي رسول إما أن يكون بدل اشتمال، وإما أن يكون بدل كل من كل على سبيل المبالغة، فجعل الرسول نفس البينة، أو أن يكون على حذف مضاف أي بينة رسول. ويجوز رفع رسول هنا على أنها خبر ابتداء مضمر، والتقدير هي رسول من الله. وقوله من الله من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. واسم الجلالة مجرور بمن، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور هنا من الله يجوز تعلقه برسول، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لرسول. وجوز بعض العلماء وجها ثالثا، وهو أن يكون حالا من صحف التي ستأتينا، والتقدير يتلو صحفا مطهرة منزلة من عند الله، أي أنها كانت في الأصل صفة للنكرة صحفا، فلما تقدمت عليها نصبت على الحال. قوله بعد ذلك يتلو صحفا مطهرة، يتلو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن الواو لا تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الفتحة لخفتها. وفاعل يتلو ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وصحفا مفعول به منصوب بالفعل يتلو، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومطهرة نعت لصحفا، والنعت كما عرفنا من التوابع، فهو يتبع المنعوت تبعه في النصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة جملة يتلو صحفا مطهرة، إما أن تكون صفة ثانية لرسول أو حال منه. قوله بعد ذلك فيها كتب قيمة، أي في الكتب، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وها الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي. وشبه الجملة فيها في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف هو الخبر. وكتب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهذه الجملة فيها كتب في محل نصب نعت لصحفا، والنعت كما عرفنا يتبع المنعوت، وأخر المبتدأ هنا كتب لأنه نكرة. وقيمة نعت للكتب مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الواو في وما حرف عطف مبني على الفتح أو حرف استئناف عند البعض، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتفرق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل للفعل تفرق. وأوتوا فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، أي مبني للمجهول، وهو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، لأن الفعل المبني للمجهول أو المبني لما لم يسم فاعله يحتاج إلى نائب فاعل وليس إلى فاعل. وهذه الجملة جملة أوتوا هي الصلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. والكتاب مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقلنا إن الكتاب مفعول به ثان لأن الواو التي في أوتوا وهي نائب الفاعل هي في محل المفعول الأول، لأن نائب الفاعل في الحقيقة كان مفعولا به عندما كان الفعل مبنيا للمعلوم، فلما بنينا هذا الفعل للمجهول أو لما لم يسم فاعله أصبح المفعول الأول نائبا للفاعل. فأنت تقول مثلا: آتيت محمدا كتابا. فآتيت فعل وفاعل، فالتاء هنا هي الفاعل، ومحمدا مفعول به أول، وكتابا مفعول به ثاني، مثل أعطيت وكسوت وما شبهها مما ينصب مفعولين. فلما بنينا الفعل للمجهول أصبحت الجملة: أوتي محمد كتابا. فهنا محمد بعد أن كانت مفعولا به أولا في جملة آتيت محمدا كتابا أصبحت نائبا للفاعل مرفوعا في قولك: أوتي محمد كتابا، وما زالت كتابا هي المفعول به الثاني. فمثل هذا المثال قوله هنا: أوتوا الكتاب، فالكتاب مفعول به ثان منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن بعد من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وبعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وبعد هي في الأصل ظرف زمان، لكن إذا دخل عليها حرف الجر أصبحت اسما مجرورا ولم تنصب على الظرفية. وما في قوله من بعد ما جاءتهم حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد تكلمنا من قبل عن ما وأنواعها التسعة التي منها أن تكون اسم استفهام أو اسما موصولا أو غيره من الاستعمالات. من استعمالات ما أن تكون حرفا مصدريا مبنيا، وعند ذلك لا يكون لها محل من الإعراب ولا لما بعدها من الفعل، وإنما تؤول هي مع ما بعدها في محل رفع أو نصب أو جر حسب السياق. وجاءتهم في قوله ما جاءتهم جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة، حرف مبني لا محل له من الإعراب. والهاء في جاءتهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. والمصدر المؤول هنا ما جاءتهم في محل جر، تقدير الكلام إلا من بعد مجيء البينة. فنحن دائما نؤول المصدر من لفظ الفعل إذا أمكن، وجاء مصدرها مجيء، فيكون تقدير المصدر هنا مجرورا بالإضافة أو بالمضاف. إذن ما وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه. فعلى هذا تكون بعد في قوله من بعد مضافا وما بعدها مضافا إليه. والبينة فاعل للفعل جاء مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عرفنا هنا أن إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن بعد جار ومجرور، وما جاءتهم هذه ما المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، ومثلها مثل أن المصدرية التي ذكرناها في نواصب الفعل المضارع، فهذه الحروف كلها تؤول مع ما بعدها بمصدر يكون له محل من الإعراب حسب السياق، قد يكون مبتدأ كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن هنا مصدرية ناصبة، وتصوم فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، والتقدير صومكم خير لكم، ومثلها أيضا لو المصدرية كما في قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا، فلو هنا أيضا مصدرية أي ودوا كفركم. إذن لو وما بعدها تؤول بمصدر في محل نصب مفعول للفعل ودوا أي ودوا كفركم، وهكذا. فما على هذا حرف مصدري لا محل له من الإعراب، وأولت مع ما بعدها بمصدر في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله. في الحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية نكمل معكم إعراب هذه السورة المباركة. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: الحمد لله الذي جعل التاريخ عبرة والأيام دولة والقصص نورا يهدي القلوب إلى الحق، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نستضيء بصفحات مشرقة من سير الأنبياء ومواقف الصحابة وأحداث الأمة، لنستلهم منها بإذن الله الثبات والصبر واليقين. إخوتي الأعزاء، ها نحن اليوم نقف في أولى محطاتنا، شهر الله المحرم، ذلك الشهر الذي حرم الله فيه القتال وجعله أول الأشهر الحرم وأول أشهر العام، شهر جعل للسلام والعبادة وللتقرب من الله عز وجل. ففي هذا الشهر يوم عاشوراء الذي أمرنا رسولنا الحبيب بصيامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المستمعون الأكارم، سنبدأ بإذن الله رحلة أحداث هذه الحلقة من يوم عاشوراء. لماذا هو يوم مقدس؟ ولماذا أمرنا بصوم؟ ففي يوم من الأيام، في لوح من ألواح التاريخ، يقف موسى عليه السلام شامخا حاملا رسالة التوحيد في وجه أعظم طاغية عرفته البشرية، فرعون، الذي قال لقومه متجبرا:
1: فقال أنا ربكم الأعلى.
0: بل لم يكتفي بهذا فقط، بل استعبد بني إسرائيل فأصبح يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حتى بعث الله موسى بعصاه وكلماته يحمل وعدا من السماء بالنصر والنجاة. فلما خرج عليه السلام بقومه في الليل وصلوا إلى البحر وكان العدو وراءهم، ارتفعت أصوات بني إسرائيل:
1: قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
0: لكن موسى قال مطمئنا:
1: قال كلا، إن معي ربي سيهدين.
0: فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 طريقا يابسة كأنها طرق بين جبال الماء، فسلك كل سبط طريقه حتى جاوزوا بسلام. وحين لحق بهم فرعون وجنوده عاد البحر كما كان، فغرقوا جميعا ونجا موسى وقومه برحمة من الله.
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
0: وقد ثبت أيها الكرام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للمدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا تنبيه مهم، فإن بعض الروايات تذكر أن فرعون نجا بجسده حيا، لكن المحققين بيّنوا أن الثابت أنه غرق وهلك، كما قال الله عز وجل:

0: الآية،
1: أي نجى جسده ميتا ليكون عبرة للأمم التي تليه، ولكن للأسف هل من معتبر؟ أما عن الحدث الثاني أيها المستمعون الأعزاء، فسوف ننتقل من نور الأنبياء إلى صفحات السيرة النبوية. ففي عام من أعوام الدعوة بعد غزوة بني النضير، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل من غطفان أعدت للهجوم على المدينة المنورة، فلم يتأخر وخرج بجيش قوامه 400 وقيل 700 في شهر الله المحرم في غزوة عرفت بذات الرقاع. سار الصحابة في مشقة عظيمة حتى تمزقت نعالهم، فلفوا أرجلهم بخرق من قماش، لهذا السبب سميت بغزوة ذات الرقاع. وعندما وصلوا نجدة تفرق الأعداء في الجبال، فكتب الله النصر للمسلمين بلا قتال. وفي تلك الغزوة شرعت صلاة الخوف، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بطائفتين متعاقبتين حتى يبقى الصف الآخر مرابطا بالسلاح. ومن أروع المشاهد في هذه الغزوة ما حدث لعباد بن بشر رضي الله عنه،

حين كان يحرس مع عمار بن ياسر أصابه سهم وهو قائم يصلي، فثبت وأكمل صلاته حتى أيقظ صاحبه في مشهد يختصر معنى التضحية والصبر، كما وقعت حادثة الرجل الذي تسلل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وأخذ سيفه مهددا إياه: من يمنعك مني؟ فقال النبي بثقة عظيمة: الله. فسقط السيف من يد الرجل فأسلم ورجع إلى قومه قائلا: جئتكم من عند خير الناس. إلى هنا أيها الكرام ننتهي من أحداث هذا الشهر الفضيل، شهر العبادة والسلام، شهر الله المحرم. فهكذا علمنا التاريخ أن النصر لا يكون بكثرة العدد والعتاد، بل بتجديد العهد مع الله وباليقين والثبات في ساعة الشدة. وفي زماننا ما تزال غزة وفلسطين تذكرنا بسنن الله في الأمم، أن الطغاة مهما تجبروا فما لهم إلا الزوال، وأن وعد الله للمؤمنين حق. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، واكتب لهم الفرج القريب والنصر المبين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم شتت شملهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. إلى أن نلقاكم أيها الكرام في الحلقة القادمة من عبق من التاريخ الهجري، مع محطة جديدة بإذن الله، وهو شهر صفر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: 90.9 FM.
1: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري، أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، 3 هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 لفافات 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية. قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا ما رده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه ولا باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تقول لي فيدك هذه كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
2: نعم.
3: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
2: نعم
3: نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
2: نعم
3: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
2: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
3: نعم وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظهر والله يتولى السراير.
2: اي
3: والله يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فانما يقتطع له من جهنم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا اخوكم كان هو عنده ديانه وعنده تقوى يعمز معاكم، يا اما كان ارض فاضيه يردها ويقول لكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتاخذوا، وكان هو انشا عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
4: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
5: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
4: نعم بارك الله فيك. تمام شيخنا الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
4: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
6: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
7: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال هذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبلا، يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
4: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى ظن منهم أنها مزدلفة.
5: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
4: نعم.
5: يعني ما نسموه نزول يعني
4: عطل.
5: ولو كان قليلا،
4: نعم.
5: وسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
4: نعم.
5: تجاوزوا مزدلفة لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
4: نعم.
5: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا شخص لا حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجرى. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله أخي الكريم شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا عن الحديث عن زكاة الماشية، وتقريبا تكلمنا في الحلقة الماضية على الأصناف اللي تضم بعضها إلى بعض، قلنا يضم البقر إلى الجاموس أظن، وقلنا البغت إلى العراب، والضأن إلى الماعز ونحو ذلك. لو نصل بس وصل بين الحلقة الماضية ونشرع في موضوع الحلقة إن شاء الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة الماضية تكلمنا على نصاب زكاة الأنعام، سواء من الإبل أو من الماشية أو من هي الأغنام ومن البقر كذلك، وتكلمنا على كل نوع على حدة، ومما ختمنا به الحديث أن هذه البعض الأنواع يضم بعضها إلى بعض كما مر بنا في زكاة الحرث، بعض الأصناف يضم بعضها إلى بعض، ومنها ما يعد مفردا. في زكاة الأنعام عندنا الإبل العراب، الحين الإبل العربية هذه متعرف عليها عندنا، يضم إليها الإبل البختية وهي التي يراها الناس في التلفاز وغيره، من التي لها سنامان أو لها سنامان يعني، وهي أقصر قليلا من العربية، الإبل العربية
3: أقصر
2: قليلا ولها سنامان، وفي العادة أقصر قليلا يعني الإبل العربية أطول، تسمى بالعراب عند الفقهاء. فهذه تعد نوعا واحدا، من ترك أن 40 مشتركة بينهما، عفوا 5 مشتركة بينهما، تقول 2 عربية و3 هذه تسمى البختية أو بالعكس، فخمسة فملك 5 فقد بلغ النصاب وجبت فيها الزكاة. كذلك عندنا في البقر والجاموس، الجاموس هي طبعا مشتهرة أكثر في مصر،
3: في مصر
2: مشتهرة أكثر، فهذه أيضا تعد صنفا واحدا. يعني كما في الحديث في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فمن كانت عنده 15 جاموس و15 البقرة فكأنه
3: عنده 30 بقرة،
2: كان يعد 30 بقرة ويعد مالكا للنصاب وجبت فيها الزكاة. عندنا أيضا في المواشي أيضا عندنا الأغنام اللي هي بين الضأن والمعز، هذا يعد يعني يعد صنف واحد، من ملك 40 منها يعني وجبت في هذه الأغنام الزكاة. يعني بحسب ما يملك الإنسان. طبعا عندنا السائد في ليبيا هنا أكثر شيء هو
3: الأغنام
2: يعني باعتبار هذه اللي فيها اشتراك بين المعز والضأن، أما الجاموس فلا يوجد عندنا، وكذلك البختية في الإبل لا توجد عندنا، فيمكننا التركيز على من كان عنده من الأغنام الضأن والمعز.
1: طيب شيخ، اللي عندته مثلا ضأن وعنده معز وبلغت 40 بمجموعها،
2: نعم،
1: يعني كيف يطلع الزكاة؟ يطلعها من ضأن ولا يطلعها من معز؟
2: إذا تساوت الأصناف هنا في العدد زي ما قلت حضرتك، يعني عند 20 من الضأن و20 من المعز، فهنا الخيار يكون للساعي إذا كان فيه جابي مكلفه الأمر بالزكاة، هو الذي يتخير فيما فيه مصلحة الفقير في هذه الحالة. وطبعا الآن عندنا ما فيش، يعني لا يوجد عن
1: جبات
2: الزكاة والساعي في زكاة الأنعام، فعلى الإنسان أن يتحطط لنفسه ويفضل الأهوى يخرج الأفضل. الأفضل طبعا الضأن أفضل من المعز، لا شك في ذلك على الأقل في بلادنا يعني. فالأفضل له أن يحتاط لنفسه ويخرج منها من الضأن، ويجعل نفسه مكان الساعي، لأن الساعي أو جابي الزكاة هو حريص على قيام بالأمانة على أكمل وجهها وما فيه مصلحة الفقراء، فيجعل نفسه مكانه ويخرج ما هو الأخير، ما هو الأخير، وإن كنا نعلم جميعا أنه الضأن أفضل، فيخرج من الضأن، يخرج من الضأن. هذا لما

0: بيقدموا الآن زي ما قلت لك يعني 20 و20 40 ما كملت مثلا عندي عندي 30 و60 من الغنم و30 من الماعز هي فئة واحدة في كل الأحوال فتخرج من الأكثر تخرج منه الأكثر ومن الغالب هذا هو وإذا وإذا تساوت الأصناف في العدد ووجبت أكثر من واحدة هذا احنا عندنا من 40 إلى 120
1: نقولوا عنده 60-60 مثلا
0: ايه 60-60 يعني ما قاعدة من بعد 121
1: أو
0: هي
1: او 70-70 مثلا
0: 70-70 نعم يعني او احنا مش نقربوا اكتر مثلا نقولوا 61-61 مش خشوا 22 خشوا 21 تبدأ من 121 نبدو مثلا كويسهم فهنا اذا كانت يعني متساوية عنده 61 من هذه 61 من هذه 122
1: عليه زوسته
0: عليه زوسته هنا مدام متساويات
1: يطلع متساوي أيضا
0: يطلع متساوي يخرج واحدة
1: من هذه واحدة من
0: نعم واحدة من الماعز واحدة من الضان أيوة. واحدة من الضان هذه عندنا حالة أيضا عندنا حالة أخرى لم يتساويا هذه فيها شوية يعني تفصيل بسيط لم يتساويا وأحدهما أكثر من الآخر متى يخرج من الأقل احنا قلنا في العاده يخرج منه الاكثر
1: الاكثر لا لم يتساويا مع الشيخ والواجب عليه واحده ولا
0: الواجب عليه
1: اكثر من واحده
0: اكثر من واحده
1: اثنين مثلا
0: إيه لو واجب واحده حيطلع من الاكثر يخرج منه الاكثر لكن نقول احنا يتساويا لم يتساويا يعني نوع اكثر من نوع
1: وعنده بيطلع زوز
0: بيطلع زوز فكيف يكون هنا قالوا الاصل انه يخرج من الغالب لكن يخرج من الاقل بشرطين
1: يجوز يعني
0: أن يعني نعم يأخذ هو كذا يأخذ من كل صنف بشرطين يأخذ من كل صنف يعني بشرطين لأن أن يكون الأقل هذا نصاب الأقل هذا يكون نصاب يعني زي ما يقول مش الغنم ولا من المعز أو من الماس ولا الأقل يعني أن يكون أقل شيء 40
1: يعني
0: وهو غير وقص إحنا قدرنا الوقص ما بين الفريضتين يعني لا تأثير له يعني لا حكم له يعني ما لا تأثير له في العدد يعني
1: نعم
0: مش معنى احنا قلنا اول شيء يكون نصاب وهو غير وقص ايش معنى غير وقص المقصود به هنا ان هذا العدد الاقل هو الذي اوجب اخراج الشهث الثانيه نصاب ومش نصاب الشرط النصاب وغير وقص النصاب قلنا 40 في الغنم نتكلم الان في الماشيه 40 كويس وايضا ليس وقصا شيء معنى ليس وقصا اي له تاثير عدد هذا العدد النصاب هذا له تاثير في اخراج ايجاب الشات الثانيه بالمثال يتضح المقال
1: نعلم
0: كويس احنا نقول انسان عنده 100 من الضان
1: كويس
0: 100 من
1: الضان
0: 100 من الضان فيها واحده
1: فقط
0: فيها واحده فقط
1: كويس
0: وعنده معهم 40 من الماعز 40
1: من الماعز
0: يعني لما 140 فات 120
1: فات 120 معناها عليه زوز
0: بيطلع زوز فمش يخليه يطلع زوز هنا يا ال 40 هذول
1: اللي هم من اللي من هي من الماعز مثلا
0: من الماعز نقولوا او بالعكس مثلا عنده 100 من الماعز وعنده 40 من الضان حسب البيئه الرعويه في كل قطر يعني في كل بلاد فال 40 هم من الماعز هذول هم الذين اوجبوا الشات الثانيه هم اللي كانوا سبب في إيجاب الشات الثاني بيطلع زوز بدل واحدة يعني كنا حكينا هو 100% من الغنم 100 من الضأن في العادة عليها واحدة بيخرج واحدة لأن من 40 إلى 120 شاه واحدة
1: واحدة
0: وعنده 40 من الماعز أو حتى 30 لو قلنا 100 يعني أصبحوا 130 130 140 150 في كل الأحوال بعد 121 كلها بتولي بيخرج زوز يعني إلى 200 معاي فهنا يخرج واحدة من الماعز واحدة من الضأن وعلّلوا الفقهاء هذا الأمر أنه كأن الأربعين هذه اللي أوجبت
1: الزكاة الثانية
0: إخراج الشاه الثانية كأنها ساوت المئة من الضأن كأنها ساوت
1: لأن حتى هي بروحها عليها زكاة لو هي افترضنا أن هي بروحها يعني
0: عليها زكاة وهي التي أوجبت الشاه الثانية على المئة على معناها 100 هذيك
1: لأن المئة هذيك كانت بتطلع واحدة بس لو كانت 100
0: نعم فصارت قال فصار الأقل كالمساوي للأكثر هنا
1: كويس
0: ليش إذن قلنا بشرطين اللي هو أن يكون

0: الأقل نصابا وألا يكون غير وقص.
1: تو شيخ نبو مثال على أن هي يكون الأقل نصاب لكنه يعني وقص مثلا ما يجيبش الثانية.
0: ولو كان غير وهي هي حكومة نجيب شرط.
1: به كويس.
0: أو بالشرط أو انتفاء الشرطين. انتفاء شرط فإن كان الأقل دون نصاب. ولو كان غير وقص. ولو كان غير وقص. سمعنا الأقل نصاب يعني أقل يعني الأقل ليس نصابا 30 مثلا وكذا. إحنا نقوله نديره من نفس المثال نقول واحد عنده 100 من الغنم.
1: 100 من الغنم.
0: من الغنم.
1: 100 من الضأن.
0: من الضأن عفوا. 100 من الضأن.
1: تمام.
0: وعنده 21 أو 30 من الماعز.
1: 30
0: ايه 30 اقل من النصاب.
1: 30 اقل من النصاب.
0: النصاب 40 في العاده في
1: إيه.
0: اقل من النصاب.
1: ايه صح.
0: وهي مؤثره هنايا.
1: مؤثره ايه
0: اي او ال 21 هذه هي التي اوجبت الشهر الثاني.
1: صحيح.
0: ليست وقصا ولكنها دون النصاب. فهنا يخرج من الضأن.
1: هي طلعش من المعز معناها.
0: ما طلعش من المعز.
1: لانها في حد ذاتها دون النصاب.
0: لانها في حد ذاتها دون النصاب. واحنا قلنا الشرطين أنه يخرج بكل صنف ولو كان أحدهما أكثر من الآخر أكثر من الآخر بشرط أن يكون في ذاته نصاب وأن لا يكون وقصا وأن لا يكون وقصا. ولو نجوا بالعكس يعني إن كان هو نصاب لكنه وقص, وقص. يعني
1: كيف يتصور هذا في مثال؟
0: طيب يعني الوقص يعني قلنا لا تأثير له في خارج الزكاة الوقص.
1: أيوة
0: معايو.
1: تمام.
0: نقول مثلا عند 121 من الضان من الضأن 121 125 130 سمي 121 به. وعنده قولوا 121 من الضأن او 130 من الضأن وعنده 40 من المعز
1: و 170 هيك
0: 170 به. 130 من الضأن كم فيهم؟
1: فيهم 2
0: فيهم 2. اذا 40 هذه اللي هي نصاب وقعت وقصا لا تأثير لها.
1: لان 170 ما زال قاعدين في 2.
0: ما زال قاعدين في 2 احنا. ما زال قاعدين في 2
1: صح. نصاب.
0: فهنا هذا النصاب لا تاثير له.
1: هو وقص هنا معنا.
0: هو وقع وقصا هنا
1: لكن في حد ذاته هو نصاب.
0: نصاب لكن لا تاثير له.
1: كويس. معناه ما نطلعوش من الاقل في الحاله هذه.
0: ما من الاقل بطلعوا 2 من الضأن.
1: 2 من الضأن.
0: 2 من الضأن لانه وان كان نصابا لكنه وقع وقصا لا تاثير له. أو فقد وإذا فقد الشرطة يعني لم يكن نصابا
1: في حد ذاته ما هوش نصاب
0: بالضبط
1: وهو أصلا وقص
0: وهو وقص ليس له تأثير على الإطلاق يعني
1: مثلا زي شني مثلا مثال
0: نقول مثلا عند 130 من الضان وعند 30 من المعز.
1: كويس.
0: 130 من الضان قداش فيهم؟
1: 130 فيهم 2
0: فيهم 2 وعند 30 من المعز ليسوا نصابا بمفردهم. ووقصا في نفس الوقت
1: وقص أصلا.
0: هذه المسائل الثلاثة يخرج من الأكثر يخرج من الأكثر. طبعا هي من الضأن ومعز مرت بالعكس
1: مرت المعز هو الأكثر.
0: قرر المثال ركزنا
1: عليه هو على الأكثر
0: هو على الأكثر. ففي هذه الشروط يعني التي تكلمنا عليها في هذه المسألة في هالحالات الثلاثة يخرج من الأكثر يخرج من الأكثر أن يكون أحدهما أن يكون الأقل إما أن يكون أقل من النصاب وإما أن يكون وقصا إن كان نصابا وإما أن يكون وقصا وليس نصابا. في الحالة الثلاثة هذه يخرج منا يخرج منا الأكثر يخرج منا الأكثر. وقلنا يخرج منا الأدنى وإن كان الأدنى بشرطين أن يكون في ذاته نصاب
1: وأن لا يكون وقصا
0: وأن لا يكون وقصا. شو معنى يكون وقصا؟ قلنا أن يكون له تأثير في إخراج الشاة الثانية من عندها فوق 110 يعني وكذا. هذه حالة. طيب
1: نعم.
0: وكذلك عندنا مسألة أخرى اللي هي
1: تو هذا بالنسبة يعني الأصناف المختلطة
0: إيه؟
1: أو المختلطة
0: إيه؟
1: كيفية الإخراج منها هذا تو تمناها المسألة دي ولا ما زال فيها جزئيات
0: لما نخش لما قلنا أخذنا مثال أن يخرج واحدة فقط
1: كويس
0: عندها مختلط
1: إيه
0: وعنده بيخرج 2 في اللي عنده مختلط مختلط ايضا
1: وقلنا هذه اللي فيها الاربع حالات اللي هي في الحاله الثانيه بستوى احنا نتكلم انه عنده 2 وبعدين اما ان يخرج من الاكثر واما ان يجوز له الاخراج بالشروط اللي قلناها
0: واحد من هذا واحد من هذا.
1: تمام.
0: بهنا الان وجب اخراج 3
1: ايوه
0: يعني تفوت 200 عند 210 على سبيل المثال، أو عند 110 من الضان و110 منها المعز، كما في الحديث فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شية.
1: من 200 إلى 300
0: فيها ثلاث شية. قالوا بناء بطلع ثلاثة هنا. قالوا فإن كان هنا متساويات 110 ضان عنده و110 معز وبيطلع ثلاثة. قالوا فإن كان يوجد الساعي أو رب الماشية نفسها مالك صاحب الساعي زي ما نقوله معي، بيطلع واحدة من هذه وواحدة من هذه، واحدة من الضان وواحدة من المعز.
1: نعم.
0: والتالتة كيف بديروا؟ فالتالتة قالوا يتخير الأفضل للفقير، يتخير الأفضل
1: للفقير.
0: للفقير يعني في بعض الأحيان يعني قد يكون المعز أفضل، خاصة زي ما يقول الآن هذه الحلوبة كثيرة القبرصية وكذا تساوي حتى أضعف في أنواع يقارب 6000 و 5000 مش عارفه يعني ما نعرفش بالضبط يعني أسعارها غالية يعني.
1: نعم.
0: مرات تكون أفضل لمصلحة الفقير.
1: أيوة.
0: يعني كان محتاج بيحتاج من الثمن أو كذا تباع فتأتي بمبلغ أكثر حسب ما يراه السعي أو إيجابي الزكاة. إذن وإن لم يتساوى النوعان في هذا العدد اللي بيخرج فيه ثلاثة، قالوا فإن كان الأقل نصاب نصاب الزكاة وهو غير واقص بأن يكون الأقل هو الموجب للشاة الثالثة.
1: زي ما قلنا في المرة
0: أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر ومتلولها مثلا عند 170 من الضأن، يعني يقول لم يتساوى النوعان ووجبت ثلاث شياه ثلاث شياه. فهنا نطبق الشرط الشرطين الذين تكلمنا عليهما في الحالة السابقة،
1: أن يكون في حد ذاته نصاب،
0: أن يكون في ذاته نصاب
1: وأن لا يكون وقصا، يعني بمعنى أن يكون له تأثير. نعم. في زيادة الثالثة.
0: نعم زيادة الثالثة. نعم في هذا لما عدم تساوي النوعين يعني عدم تساوي. ومثلنا قلنا أنه عند 170 من الضأن وعند 40 من المعز.
1: 170 و 40 هذا معناه 210
0: 210 يعني 170 و 180 و 190 و 199 وكذا هذا كلها يعني ولا 200 هو قال حيث فإذا زادت
1: على 200
0: على 200
1: معناها 201 من 201
0: من 201
1: يبدأ عليه ثلاث
0: عليه ثلاث أشياء. هو الآن قلنا عند 170 من الضأن
1: كويس
0: وعند 40 أو نقوله حتى 35 من المعز. نقول 35
1: لا لأن بيبدأ هو في حد ذاتها مش نصاب
0: مش نصاب. إذن هنا بيخرج من الأكثر. تمامه بيخرج من الأكثر. عند 170 ضأن وعند 40 من المعز.
1: 70
0: 170 ل 199
1: ل 200
0: ل 200 كل قداش هذا
1: زوز بس
0: بيطلع زوز كل الأحوال يعني
1: من 201 قلنا يبدأ يطلع 3
0: من 201 بيطلع 3
1: تمام.
0: ال 170 فيها 2 وعند 40 من المعز لما نضيفهم لل 170 كم بيولوا؟
1: 210
0: 210 يعني وجبت كم؟
1: 3
0: 3 شيء وجبت 3
1: اللي اوجب الشاه الثالثه هو الاقل هذا
0: هو الاقل هدايا وعنه نصاب وعنه نصاب
1: هو يعني نصاب معناه هنا يطلع زوز من الاكثر وواحده من الاقل
0: واحده من الاقل هذه بالضبط هذه هي المساله هكذا
1: تمام.
0: وان لم يكن في الأقل نصاب الزكاة يعني عند 201 من الضان عند 201 من الضان وجبت الثالثة شيخ 201 وجبت الثالثة الشهر الثالثة وجبت 201 وجبت الثالثة
1: وجبت. تمام.
0: وعند 30 من
1: 30 هذا أقل من النصاب
0: 30 من المعز أقل من النصاب فهنا يخرج من
1: ثلاثة يطلعهم من الضان معنى أكلم هذا
0: نعم
1: لأن الضان هو الأكثر
0: من الضان هو الأكثر وكذلك أو زي ما قلنا عند نصاب الزكاة لكنه وقص
1: هذا كيف بيتصور ترى
0: هذه 200 احسب 201 ولا 205 انت
1: كويس.
0: كم فيهم
1: ثلاثه
0: من الضان من الضان فيهم ثلاثه وعند 40 من المعز او 45 من المعز او حتى 50 من المعز وقص فوق 201 كلها وقص لل 200
1: يعني لو افترضنا ان عنده 205 مثلا من الضان وعند 40
0: ولا حتى 50 من المعز لا تاثير لهم
1: ما عندش تأثير
0: لا تاثير لهم في ايجاب الشاة الثالثه
1: معناه هنا تو ما يجوز لاش يطلع من الاقل في
0: يعني من الاقل هنا يطلع ثلاث اشياء من الضان زي ما قلنا والله اعلم هذه حاله. طيب عندنا مساله اخرى في هذا الشان اللي هو اذا كانت انت قلنا بيطلع ثلاث اشياء ولا فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة هذه بنص الحديث.
1: إذا زادت على 300
0: إيه؟
1: معناها من 301
0: إيه، فإذا زادت على 3 لا، فكل 100 شاة فلا تجب الرابع حتى تكمل الرابع، لأن هو إلى 300 لما يوصل إلى 400 بيطلع قداش؟
1: 4
0: على كل 100 شاة.
1: يعني في 400 يعني عنده 4 ولا 3؟
0: نعم نعم،
1: في 400 عنده 4 ولا عنده 3؟
0: في 400 بيطلع 4،
1: بيطلع 4، معناها عنده من 301 لل للتسعمية وتسعة وتسعين
0: كله وقص،
1: كله
0: وقص. نعم نعم، فجازت على 300 ففي كل 100 بعدين شيء للأربعمية يعني، فلا تجب الرابع حتى تكمل الأربعمية حتى يصل إلى 400. وإذا كانت 400 أصبح في كل 100 شاتر، في كل 100 شاتر، فهنا قالوا الخالص الصافي نضمها مع بعضها، خلوها مع بعضها نطلعوا منها. نجيب مثال نقول عند 400 عند 300 هذونا او 350 ولا كذا، 300 هذونا كلهم ضان.
1: نعم،
0: على كل شاه بيطلع، وعلى كل 100 بيطلع شاه من الضان.
1: نعم،
0: اخذ 3 من الضان، او عند 300 كلهم من المعز. فيخرج 3 من المعز، يبقى في حاجه يعني دخل ال100 المختلطه اما ان تكون متساويه. فيخرج يعني
1: من كل صنف، بالتساوي
0: بالتساوي معي على عفوا لما تكون متساوي يعني 200 200
1: 200 200
0: 200 بيطلع 2 من
1: اثنين من هذه واثنين من هذه،
0: 2 من هذه واثنين من هذه، طلع 2 من الغنم واثنين من
1: واضح
0: من ال اسمح من ال من ال عفوا
1: من المعز،
0: من المعز. نعم، نعم. وان كان احدهما اكثر فان هنا يخير السعي، كان احدهما عفوا لا مثلا هنا من تكون متساوية يعني نتكلم على منه نتكلم على المية الأخيرة، على المية الأخيرة إحنا عندنا قلنا 400 300 هذونا كلهم ضان
1: كويس،
0: خط شاه شاه شاه من الضان
1: كويس،
0: والمية هذه عندها يعني نقول بالأخير عندها 350 ضان وعندها قداش؟ وعندها 50 من المعز. 350 يعني كل 100 فيها شاه قال كان فيها 400 ولا هنا 300 صافيات، هم كل 100 صافية من الضان طلع لها شاه يعني 3 3 من الضان، فضلت عندي 100 مخلطة.
1: نعم،
0: 50 من الضان و50 من المعز، يخير السعي هنا. يخير
1: السعي،
0: السعي وإن كان 71 و 31
1: ياخذ من الاكثر،
0: ياخذ من الاكثر، ياخذ
1: واضح معناها بنعملوها نفس المعامله اللي درناها في اللي عليه شات واحده فقط.
0: نعم،
1: اللي اول نصاب اللي هو من ال 40 لل 120 قلنا بيشوف للاكثر، اذا تساووا يتخير.
0: نعم،
1: واذا كان عنده واحده منهم اكثر من الثانيه ياخذ من الاكثر، هيك قلنا في لما يبدا عليه واجب واحده،
0: واجب واحد.
1: نفس النظره هذه بننظرها لكل 100 معناها الكلام هذا،
0: لكل 100 في الجديد. نعم، لكل 100 في الجديد، اما يتساويا فياخذ من يتخير الساعي.
1: ايوه،
0: او
1: اذا كان أكثر
0: صاحب الزكاه او صاحب المال عفوا
1: هو اللي بيتخير،
0: هو يتخير وياخذ الافضل ما فيه مصلحه الفقير، الله اعلم. نعم، هذه المثل
1: واضح واضح، بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. استاذنك في الخروج الى فاصل ثم نواصل حديثنا بإذن الله، كونوا معنا أيها المستمعين، نخرج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. شيخنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تكلمنا تو قبل الفاصل على إخراج الأصناف، إذا إخراج يعني من أي صنف يخرج إذا كانت مختلطة الزكاة. طيب إحنا تو شيخنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهو يعني هل في يعني خلاص احنا حددنا شنو اللي بيطلعها، لكن هل في شروط معينة تشترط في الشات باش تخرج؟ يعني مثلا مش في الأضحى مثلا في شروط ان ما تكونش معيبة، ما تكونش كذا، هل في شروط مثلا في حتى في الزكاة ايضا نفس الشيء ولا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هو كما ورد معنا في الحديث في الحلقة السابقة، نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار.
1: يعني شنو المقصود بهم الواردين في الحديث؟
2: نعم، هو ذكر في هذا الحديث كما قال الباجي يعني عدم جواز إخراج الذكر من المعز الذي لم يبلغ حد الفحولة. قال لأنه لا فائدة فيه، لا منفعة فيه، في يعني ضراب ولا في
1: ولا في حمل
2: ولا نسل ولا كذا، لا تأثير له، كان بيأكلوا هكذا فقط يعني. وفي العادة يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة النسل، ما فيه
1: منفعة النسل.
2: إيه؟ تزايد التكاثر يعني، وتنمية مال الفقراء. هذا الأول. وقال الهرمة اللي هي التي بلغت الكبر، يعني مرحلة تضر بها الكبر وبلغت به حدا لا تكون فيه ذات يعني لبن ولا نسل، يعني لا تحمل معاشها، فكبرت يعني يقول عاجفة يعني يقول الحاكة توا وكذا، وهذا بالتعبير عند عامة الناس يعني كبيرة في السن يعني طيح سنونها كلهم، عادش يعني
1: معاش فيها نفع.
2: كويس. ولا ذات العوار أي ذات العيب، العوار هنا يأخذ بذات العيب، يعني لا يؤخذ في صدقة ما كان منها مريضا أو فيه جرب أو فيه أو أعور، فليس على الساعي أو لا يلزم الساعي أن يأخذ ما كانت هذه صفته حفظا لمال الفقير، لأن لا فائدة فيه لأهل الزكاة.
1: أيوة. نعم.
2: ولكن يجوز العكس.
1: كيف؟
2: يعني يجوز أن يأخذ من مما فيه فائدة، يعني إذا كان قالوا أو كما نص عليه البجغة إلا أن يرى أن ذلك غبطة أي فائدة لأهل الزكاة. زي ما نقول الآن لو بنحاول نقرب مثلا، يكون مثلا إذا كان هو يريد مثلا شاة الساعي لأجل ذبحها للفقراء، وفيه واحدة يعني فيها عور يعني عينها يعني ذاهبة لكنها سمينة ويعني
1: مليئة باللحم،
2: مليحة باللحم وكذا، وخير مما الأخرى من السليمات الأخرى من حيث اللحم، وهو يريد أن يذبحها لأجل طعام الفقراء مثلا عنده، فهنا هذه أفضل وهذه أكثر فائدة. أو زي ما نقوله النوع التي ذات النسل الجيد، زي يقولوا التاوم أو كذا، أو جيب ثلاثة أو كذا إلى آخره، وهي
1: معيبة مثلا
2: لن تذبح الآن وكذا، ولكنها فيها نفس قلنا فيها عور أو كذا وحاجة هذه، فعيب يعني لا يضر بها من هذه الناحية، ويرى أن الفقير يرى الجابي أن استثمارها يكون فيه أفضل للفقير لأهل الزكاة يعني. كذلك بعض الأنواع تلقاها يعني تجدها غالية ثمنها، النسل متاعها ونوعيتها يعني غالية مطلوبة في السوق كثيرا وتساوي أكثر من غيرها يعني. فبعض هذه الحالات إذا كان يرى الساعي أن هذه ذات العوار يعني زي ما أقول له إحني فيها فائدة لأهل الفقراء جاز له ولا يجب عليه، جاز له أن يأخذ من ممن نهى عنها الحديث، من نهى عنها الحديث، إلا إذا كان رضي، إلا إذا تبرع صاحب الشاحم يعطي واحدة يعني عفوا المشاهدة مسألة يعني في مسألة أخرى نجاها بعدين في كرائم الأموال. فهنا الأصل أن المزكي أن يخرج السليمة، مزكي يجب عليها أن يخرج يعطي واحدة سليمة يعني ما هيش الشرط تكون يعني سمينة أو كذا، لكن الوسط دائما هو الوسط يعني هذا الذي يجب على المزكي إخراجه.
1: نعم، إنه هو اللي فيه العدل يعني بين مصلحة الفقير وبين مصلحة المزكي.
2: بالضبط. نعم.
1: إيه نعم. بشيخ طول الآن يعني هو عندي بس سؤال في جزئية شوية في ممكن تكون خارج السياق، هو لما بيطلع الزكاة هل هو بيطلعها لحم يعني يشترط عليه أن يطلعها لحم ولا لازم يعطيها حية ولا هو يتخير
2: يخرجها من اسمه من الشاه من الغنم الموجود؟
1: كويس، من الغنم الموجود هل يعني يعطيه للفقير هيك غنم حي يمشي ولا هو يذبحه ويوزع لحم على الناس؟
2: لا يعطيه للفقير،
1: يعطيه للفقير هيك شاه، يعطيها زي
2: شاه يعني مرتي باللبن بتاعها بكذا يبيعها بكذا يستنفع بها بصوفها يستنفع بكذا الى اخره ويخرج شاة
1: كذا اصلا
2: يعني في 40 شاة شاته.
1: نعم،
2: 50 ابل شاته، في كل 40 تبيع وفي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهكذا الحديث.
1: نعم واضح،
2: هذا هو الأصل،
1: الأصل أنه هو يتعطى للفقير
2: هذا هو يعني. الأصل. نعم هذا نعم. هو الأصل. نعم
1: بارك الله فيك. طيب شيخ تو الآن قلنا هذه المعيبة وكذا فصلتوا فيها، لو افترضنا أن واحد عنده مثلا 40 شات وكلها معيبة كل واحدة فيها عيب من هذه العيوب،
2: نعم،
1: كيف بيدير الساعي هنا أو المزكي؟
2: المزكي عليه أن يكلف بشراء الوسط، يشري واحدة من السوق وسط يعني ويعطيها زكاة، هذا عند المالكية، عند المالكية أن أن أن أن يكلف إما أن يكلف الساعي أو صاحب المال يعني أقصد المال يعني صاحب الغنم أو الإبل أو كذا إذا كان ما عنداش حاجة وسط أو بيش طلع من الأفضل يكلف بشراء الوسط ويسلمها للساعي أو يعطيها للفقير إذا كان يعطيها بنفسه. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن يأخذ منها من المعيبة، إذا كانت كلها معيبة يأخذ من المعيبة،
1: يأخذ من المعيبة وخلاص. نعم. ما يكلفش بينهم يشري.
2: نعم، والمالكية استدلوا بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. استدلوا بهذه الآية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال نزلت في الزكاة المفروضة، نزلت في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه يعني يقطعه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة يعني جاب الزكاة أو من يعطيه الزكاة أعطاه من التمر الرديء. فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
1: نعم.
2: يعني هذه الآية
1: فاستدلوا بها أنه يجوز لاش يطلع من
2: المعيبة
1: حتى لو كانت كلها معيبة.
2: نعم. والباجي قال أيضا دليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان من شرطه السلامة كسلامة الأضحية،
1: كسلامة قياسا على الأضحية.
2: الأضحية. قالوا هذا، وإن كان الباجي قال أن هذا يتجه على قول أن القول أن ذا العيب لا يجزئ وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السائمة. هذا على القول الذي يرى أن المعيبة ولو كانت قيمتها أغلى من قيمة السائمة أو السالمة السالمة من العيوب يعني لا يجوز كل الأحوال. وطبعا مذهب مالك أنها تجزئ إذا كانت أفضل للمساكين من السليمة،
1: معنى زي ما فصلت في مسألة أنها إذا كانت سمينة مثلا.
2: نعم.
1: وإذا
2: نعم.
1: كانت سليمة هي ضعيفة وكانت
2: نعم.
1: تعطى للحم مثلا.
2: بالضبط. نعم.
1: واضح شيخ. طيب شيخ يعني تو الآن الساعي لما بيجي بيتخير من ضمن هذه الأشياء اللي عنده، لو افترضنا أنه ما فيهاش مثلا معيبة، أو حتى لو فيها معيبة، يعني الساعي هل يأخذ أفضل نوع عند المزكي لمصلحة الفقير، ولا يأخذ أقل نوع عند المزكي لمصلحة المزكي، وكيف كيف يختار؟
2: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فقال في حديثه وفي عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له في الحديث حتى فلما قالوا فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك ذلك أو لذلك عفوا فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
1: كرائم أموالهم، هذه شنو المقصود بها الكرائم؟
2: بالضبط، فقوله صلى الله عليه وسلم اتق كرائم أموالهم هو تحذير وتحريم من أخذ كرائم الأموال. كرائم الأموال كرائم جمع كريمة، جمع كريمة إلا برضا أربابها. فسرت الكريمة المالي في زكاة الأنعام هنا قالوا بأنها الجامعة للكمال الممكن في حقها.
1: يعني وصلت لأفضل حاجة ممكن توصلها هذا الصنف،
2: بهذا الصنف، سواء كان من البقر أو من الإبل أو من الغنم أو من الغنم يعني من المواشي يعني عموما. قالوا مثل غزارة اللبن أو جمال الصورة أو كثرة اللحم والصوف. وفسرت أيضا قالوا هي النفائس التي تتعلق بها نفس مالكها. تجد الآن في أصحاب الإبل ولا أصحاب الغنم ولا كذا، تجد عنده حتى عنده 100 و200 عنده 2 3 4 هيك عزات عن نفسك، مش حتى لو
1: كبد عليهم، يقول
2: كبد عليهم أيوه. حتى لو وضع فيهم أعطي فيهم أضعاف مضاعفة ما يبيحهمش. يعني هيك ما نفس عزيز عليهم وما لا يفرط فيهم يعني.
1: هذا معناه نهي الساعي عنه ويأخذ
2: من نعم المال لم يتطوع صاحب المال وصاحب الغنم يعني. فيقال هي التي يختصها صاحبها لنفسه ويؤثرها، لا يفرط فيها بأي حال في العادة. حتى يفرط فيها يعني. في حديث عن سفيان بن عبد الله أن الخليفة عبد الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا إيجابيا للزكاة، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا. يعني السخل ولد الشاة والماعز، يعني فطيمة صغيرة أو جيب أم حين تضعه أمه ذكرا كان أو أنثى. فهي طبعا هنجوها في أو تطلقنا في أسعفنا الوقت حل الحكم يعني. فلما قدم على عمر هو قال أنت الآن جيت تعد علينا في الصغيرات هذا وما تخذش منهم يعني. مقابلة بكرائم أموالهم يعني ما تخذش منهم، فلم يأخذ منهم. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، يعني ما يشتكيه الناس من بعض هؤلاء الناس يعني. فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الرعي من صغرها يعني من قرب ولادتها وكذا، ولا تأخذها يعني تعد عليهم وما تأخذهاش منهم، وكذلك ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجادعة والثنية. يعني الأكولة يعني هنا قال حين نعدها عليهم السخلة الصغيرة هذه عمرها شهر ولا عمرها أسبوع ولا عمرها شهرين ولا كذا، يعني نعدها عليهم ولا نأخذ ما نأخذهاش حتى عمرها يومين يعني نأخذهاش، كذلك لا نأخذ الأكولة وهي التي تعلف لاجل التسمين لتؤكل، يعني مجلس فيها صاحبها نقول مجلس فيها لاجل الاكل بها هو لنفسه بيذبحها بياكلها يعني. والربا وهي التي تربى او تربي ولدها، هي التي تربي ولدها يعني جايبه طبعا اكيد اغلى اللي ما نقولوا البركوسه تحتها وكذا او الفرخ ابنها تحتها يعني ولدها تحتها عفوا. والماخض الحامل التي أشرفت على الولادة، هذه حتى سعرها في السوق أغلى وسعرها أغلى. وفحل الغنم كذلك، وفحل الغنم يعني كذلك يعني. فهذه الربة والماخض والأكولة كذلك مثل ما لا نأخذ السخلة عفوا كذلك لا نأخذ نأخذ ذات القيمة العالية،
1: أنواع المفضلة
2: المفضلة عند أصحابها يعني. وتسمى أيضا حزرات المال، قالوا هي التي تحزر بالعين يعني وترمق لشرفها لافتة الانتباه، يعني تنظرها نظرة إعجاب ولافتة الانتباه يعني،
1: واضح أن شيء ملفت في وسط باقي الغنم مثلا.
2: نعم. لأن الزكاة مبنية كما يقول أهل العلم على المساواة بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة. يعني عادات الباري عز وجل أن المساواة الزكاة هي معاملة من باب المساواة بين أرباب المال ومستحقي الزكاة، والنصاب في العادة 40 و100 و150 و200 لا تخلو من الرديء والجيد، يعني هذه شيء مسلم، والوسط كذلك يعني عادة تكون فيها الرديء والجيد والوسط. فلو احنا كلفنا رب الماشية أن يدفع من أفضلها لا أضر ذلك به كما يقول،
1: صح،
2: لا ضر ذلك به، ووجد في نفسه يعني ضر من الناحية المادية وحتى من الناحية النفسية، ما لم تكن نفسه هو الذي يتبرع، نتكلم الآن
1: يطيب نفسا بها.
2: نعم بالضبط. ولو أخذ منه من أردلها لم ينتفع بها مستحق الزكاة،
1: يبدأ ظلم للفقير.
2: نعم يعني بظلم الفقير لم ينتفع مستحق الزكاة لما يدفع إليهم منها. قال الباجي فعدل بين الفريقين بأن يؤخذ من وسط الماشية. ولذلك نحن مر بنا الآن الأثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه بين ما ترك لهم من جيد الماشية، فلا يأخذ منهم الأكولة والربة والماخض، ومحل الغنم في جنب الرديء الذي لا يأخذ منه من السخلة يعني، ومحل الغنم في جنب الرديء الذي لا يأخذ منه من السخلة وذات العوار، فكما يحسب الجيد ولا يؤخذ منه كذلك يحسب الرديء ولا يؤخذ منه. عفوا.
1: نعم.
2: كذلك يحسب الرديء
1: قياسا عليه.
2: نعم. ويؤخذ الوسط من ذلك. إلا كما نكرر دائما إلا إذا تبرع المالك طيبة بها نفسه.
1: نعم. بارك الله فيك شيخ. نعم. طيب شيخ، هو ممكن مازلنا دقيقة بس يعني نأخذ آخر سؤال ربما على الصغار، هو حتى ممكن تطرقتوها في أثناء الحديث. الصغار من الغنم مثلا لا تخرج في الزكاة؟ يعني ما يجوزلاش يطلعها تو الآن المزكي؟
2: نعم. يعني كما قال تعد الصغار ولا تؤخذ، تعد الصغار ولا تؤخذ.
1: نعم.
2: يعني قال الإمام مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة.
1: أيوة.
2: لأن هي هذه ما أخذنا في مقدمة كتاب الزكاة أو فقه الزكاة، قلنا أن حولها حول أصلها.
1: أيه.
2: لأن ولادة الغنم منها يعني خارجة من الغنم نفسها يعني، وذلك أن ولادة الغنم منها، فكما نص ابن عبد البر وقال يعني كربح المال حوله حول أصله، حوله حول أصله سواء. قال ولو كانت عنده 30 شاة حولا ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عند الإمام مالك. يعني ولو عنده يعني 30 أو 35 وقبل أن يحول الحول بيوم أو بيومين أو بثلاثة ولدت وأصبحت 40 وجبت فيها الزكاة ولدت. يعني وفي شرح الرسالة يعني رسالة النبي زيد القيروان أيضا يقول حول نسل الأنعام هو حول الأمهات، وحول الأمهات ولو كانت الأمهات أقل من النصاب، حتى ضرب مثال فمن كانت عنده من الإبل 3 من الإبل فولدت ما يكمل النصابة، يعني زي ما نقوله عند 3 من الإبل و2 ولدوا.
1: نعم.
2: ولوا 5 قبل الحول بيومين أو 3 أصبحت عندها 5.
1: ايه.
2: في 5 من الإبل شاة وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. فنسل الحيوان إذن كربح المال يضم لأصله. وكذلك في مسألة أخرى إذا كانت عنده غنم أو إبل لها علاقة ببعضها بس في مسألة اختلاط المال هنا أو الزيادة، إذا عنده غنم أو إبل أو بقر بلغت نصابا ثم عنده نصابه في الأصل عند 40 شاة مثلا من الغنم، ثم ضم إليها أخرى بشراء أو هبة أو ميراث، شري زاد 10 عند 40 زاد 10 زاد 15 بوه ولا أخوه ولا صديقه أعطاه هبة 10 تانيات أو 20 تانيات أو ورثهم ورث بأي طريقة ملكهم يعني، فإنه يضمه إلى الأولى ويزكيها عند تمام حول الأولى. يعني عند قلنا 40 والحول متاعهم في رمضان جاء في رجب ولا شعبان وحصل 20 أو 30 أو 10 نقول عصر 20 مثلا 40 و 20 60 لما جاء الحول يزكي عليهم على 60 مع بعضهم
1: لأن حوله حوله أصل
2: حوله حوله أصله نعم قبل لأن هي أصلها في نصب ذاتها نصاب بذاتها نصاب وهذا يختلف إذا كان عنده ماشي أقل من النصاب عنده ماشي أقل من النصاب وضم إليها أخرى بشراء كما يقول الفقهاء أو هبة أو ميراث ليس متولدة من أصلها لا يعني عندي 30 أو عندي 20 مثلا أو عندي 10 أو عندي 15 أقول عندي 15 من الغنم وبعدين شريت ملكتهم في في في رجب وشريت بعد 3 4 5 شهور أو 6 شهور شريت مثلا 25 تنيات أو جوني ميراث
1: مش هم اللي
2: وهبة إيه عندي 15 وضمت عليهم بملك جديد شراء أو هبة زي ما قلنا 25 قداش ولوا 40
1: إيه
2: 40 وإن هلكم الأولاد ملكتهم في رجب وهذا ملكتهم في محرم زي ما نقوله بعد بخمسة شهور
1: كويس.
2: أو ستة شهور معاي فهنا نشد النصاب من يوم ملكت 40 ليس الحول ليس حول الأصل هنا الحول ليس الحول الأصل فإنما يضم الأولى إلى الثانية الملك الأول 15 هم اللي انضموا لي 25 اليوم اللي فيها 40 يبدأ من هذاك اليوم يبدأ الحول الحول لحديث ابن عمر ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم على هذا العرض أشكركم شكرا جزيلا كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة والاستماع وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
4: نرجع للأسئلة الواردة تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها فهل يجوز لها الخروج من البيت يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن هي تسأل عن المعتدة يعني
2: المعتدة
4: منطلق.
2: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها أما الاستئذان السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا ليس لا يتطلب إذن
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء هذا مش كلام موجه لسيد يونس لكن ظاهر فعلهم الصلاح ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر نعرف شوين ينشدوا فظهر فعلهم الصلاح لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار ولا فلان يسمع في الموسيقى ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم يعني كلام أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبة، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله يعني.
6: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا على التردد 97.9 FM. ويمكنكم أيضا متابعة البرنامج عبر أثير عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على قمر النايل سات. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا للاستفسار عن أسئلة شرعية معينة عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. في البداية عن اتصال أخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
2: عندي سؤال بفتوى الشيخ إن شاء الله.
1: تفضلي إن شاء الله خير.
2: إن شاء الله خير. عندي بنسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خير ما تطيبت به المسك. بنسأل عن نوعية مسك الغزال المسك الأصلي. تو في اللهجة في البلاد،
1: في البلاد جميع روايح ناخذ فيها مسك صناعي، يعني مقلد.
2: المسك
1: الاصلي هو ما عرفتاش يعني، هني في ليبيا، هني ما لقيتاش انه حاضر تعليم الليتاج. نبي نعرف منين
2: نلقوا في السعوديه، في اي مكان نلقوا.
1: وين
2: نلقوا
1: المسك الاصلي؟
2: ايوه
1: باه
2: تسمع الاجابه
1: باذن الله تعالى.
2: ان شاء الله. ماشي.
1: السيد محمد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليكم.
3: الله يبارك فيك. شو الأخبار يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
3: بالله عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
3: الله يبارك فيك. بخصوص زوجة طالبة الطلاق من غير سبب.
1: با
3: بالحالة هذه من حقي نطلب تعويض ولا نشوف؟
1: هل من حقك تطلب التعويض أم لا؟
3: إيه.
1: باي تمام. هاي. ماشي. السيد عبد الفتاح.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟ لاباس عليك.
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
4: يا شيخ عندي سؤالين، واحد يتعلق بصلاة العشاء ليلة الجمعة، هل وارد فيها شيء عن القراءة بصورة الكهف أو جزء منها؟ والسؤال الثاني يتعلق بالبدلة العربية.
1: غير شوية بس، صلاة العشاء أنت تحكي.
4: إيه صلاة العشاء.
1: به.
4: هل وارد فيها شيء أنك تصلي بجزء من سورة الكهف؟
1: به.
4: السؤال الثاني اللي هو الصلاة صلاة الإمام في البلدة العربية الليبية اللي هي السورية والسروال اللي معروفات عندنا احنا. هل فيه مشكلة ولا ما فيش مشكلة؟ لأن سمعت من بعض الناس ما قالك ما تنفعش، ما الإمام المفروض يصلي في الطويلة بس.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي تسمع الإجابة عندك
4: ترى. ربي يحفظك بارك
1: ماشي بارك الحال. هاي ماشي. السلام عليكم سيد سليمان.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حالك يا شيخ؟ نبأ إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
5: عندي سؤالين يا شيخ بالله.
1: تفضل.
5: سؤال الأول، في واحد مثلا بيمني مبلغ لفترة 20 سنة نقوله 100 دينار مثلا، رجعهم له توا نفسهم أو بقيمة تختلف طبعا،
1: يبي مبلغ قداش؟ 500 دينار.
5: مبلغ رمو عرس أو حاجة 100 دينار مثلا هيك.
1: 100 دينار.
5: إيه نفرض مثلا 100 دينار برجعهم له توا، رجعهم 100 زي ما هم أو نشوفوا قيمتهم بالذهب أو بالدولار.
1: رمو عرس يعني أعطاك هدية في عرس؟
5: والله هو الرمو مثلا، الرمو اللي في العراس تدروا فيه مرات هو يعتبروا فيه زدين كيف.
1: هي بالتواب.
5: أيوة. هو كيف رجعه هو الوقت الحالي؟
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: سؤال تاني معلش يا شيخ. في حديث البدعة الورد على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
5: قال في عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لا شنو مفهوم الصحابة للخلفاء الراشدون؟ هل سألوه من هم؟ شنو كان مفهوم لي؟ وهل سألوه من هم ولا لا؟
1: به.
5: شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
1: قبل التذكير، قبل البدء في الحلقة، أذكر بفضل صيام يوم عاشوراء، وهو ما يصادف غدا عاشوراء. القصة معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فوجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم، فقال لهم ما هذا؟ قالوا له هذا يوم نجى الله فيه عيسى من الغرق من فرعون وأتباعه، فنحن نصومه احتفاء وشكر. سيدنا موسى نجاه الله من الغرق، فقالوا نحن نحتفل به، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فورد في حديث وهو فضل عظيم، يعني لعل أفضل الأيام بعد يوم عرفة، بعد الصيام الواجب اللي هو صيام رمضان، صيام يوم عرفة احتسب على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية أو السابقة. فهذا فضل عظيم، صيام يوم واحد يكفر الله به ذنوب سنة كاملة، هل هي الكبائر ولا الصغائر؟ معظم العلماء على أنها الصغائر، وقالوا إذا كان ما عندهاش هل بتدخل على الكبائر، لكن حتى الصغائر هذه بروحها ميزة، أنك يوم القيامة تلقى الله عز وجل وليس عليك صغيرة من الصغائر، هذه بروحها، لأن يوم القيامة الحسنة بروحها لها دور، والسيئة اللي تفتك منها لها دور. فتخيل يعني في غالب المسلمين لا يرتكبون الكبائر، هذا اللي بيصيم تلقاه لا يسكر لا يزني لا يخنب، فالكبائر في غالبها مجتنبها. لو الباري عز وجل اللي كفر عنا الصغائر يصيم ديما عرفة ويصيم ديما عاشوراء من اللي بلغ إلى أن توفاه الله عز وجل، هو يصيم في اليومين هادو مع رمضان، فيلقى كل

سابقة له وزيد معاهم عاشوراء، فتلقى عندك ثلاث مكفرات للسنة الواحدة، وهذا أدعى إلى أن الباري عز وجل يغفر بها حتى جزء من الكبائر أو الكبائر كلها، ففضل الله واسع. فخسارة أن الإنسان يضيع هذا الأجر الكبير وهذا الفضل العظيم بفعل قليل اللي هو الصيام. الصيام راهو في الحقيقة ما هوش فعل كبير، وخاصة معنا حنيم عن المكيفات والسيارات المكيفة والعمل المكيف، ومرات ما فيش حتى عمل أصلا، يعني معظم الناس غضوة على الأقل اللي مش موظفين راحة فتكة من توصيل الأولاد للمدرسة وكذا، تمشي لعملك تروح ترقد تنوض العصر تصلي تقرأ شوية قرآن تسبح تفعل أي معروف من المعروفات، فتنال الأجر العظيم بذلك. إضافة على التكفير تبدأ عندك كل حرف بعشر حسنات، يعني كانك قريت جزء ولا جزئين ولا ثلاثة، شوف الأجر اللي بتحصله. مع كان مشيت زرت أمك ولا أخوتك ولا كذا، ولا وسعت على أهلك ولا أي شيء من هذه الأشياء، يكون لك فيه الأجر العظيم مع تكفير السنة. القول النبي صلى الله عليه وسلم لا صومن التاسع يعني مخالفة لليهود، فقال العلماء أن مراتب عاشوراء أربعة، أكثرها في الأجر الصيام، يعني صيام عاشوراء أربعة أكثرها في الأجر صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، تاسعة وعاشوراء والحادي عشر، لأنه قال هذا أدعى للمخالف أن يصيم يوم قبله ويوم بعده. المرتبة الثانية تسعة وعشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بنصيم الحداش، وكان يقدر يصيم الحداش هو، فقال نبي نصوم التاسع، فقالوا هذه المرتبة الثانية تسعة وعشرة، ثم بعد ذلك عشرة وحداش هذه المرتبة الثالثة، لأن تتحقق بها المخالفة وفيها صيام يوم زيادة، وآخر مرتبة صيام عاشوراء منفردة. فالإنسان المسلم ينبغي عليه أن يحرص على صيام هذه الأيام تسعة وعشرة وحداش، اللي اليوم ما صامش يقول والله بنعوض غدوة، اللي مثلا الصيام يتعبه أو عمله شاق يكتفي بصيام يومي الخميس إن استطاع، واللي مريض ينوي حتى بالنية يقول لو كان صحيح رانيني صمت، وخاصة إذا كان متعودا على صيام عاشوراء ولا صيام عرفة ولا صيام ثلاثة أيام ولا صيام ستة من شوال ثم منعه المرض من ذلك، فإنه يتحصل على أجره كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان خسارة أن يفوت هذا الأجر على نفسه. الأخت فاطمة قالت تسأل عن المسك الأصلي وين نلقاه، وهل ما ينالش الأجر إلا بهذا؟ لا، ما مش شرط، يعني إذا لم يتحصل. النبي صلى الله عليه وسلم سماها أطيب الطيب في صحيح مسلم، أطيب الطيب هو المسك، أي شيء يسمى مسك لأن فيه مسك نباتي وفيه دم الغزال وفيه كذا، اللي تقدر تحصي يسمى مسكا. المقصود الأساسي مش إن مسك أصلي ولا مش أصلي، المقصود الأساسي أن المسلم تبدأ ريحته طيبة ويستمتع بهذه الريحة الطيبة، والناس اللي يشوفوه كذا ما يتأذوش منه، بل بالعكس يقولوا والله فلان نحب نقعمز ونحني وياه، لأن صنت دائما يعني رائحته دائما فواحة، ورائحته دائما يطلب شمها. فأي شيء يؤدي هذا الأمر ماشي الحال، تبي تدير مسك لقيت مسك أصلي باهي، ما لقيتش مسك أصلي باهي، ما لقيتيش مسك أصلي وبديري روايح تانية بشرط أن ما تطلعيش به. حتى المسك لا يجوز للمرأة أن تتعطر به وتخرج ليشم الناس ريحها ولا حتى

0: تمام، بس مش هذا قصدي. المهم المرأة هذه من الزينة، الرائحة الطيبة من الزينة، والزينة لا يجوز إظهارها للمرأة إلا لزوجها أو لمحارمها من الرجال، بوها، أخوها، ولدها، عمها، خالها، الناس الذين تعبد تحريمهم عليها. فحتى المرأة ما لقيتش مسك، تدير عنبر، تدير روايح الزيتية، تدير الروايح العادية. المهم المقصود، المهم إما بين نساء وإما بين رجال محارم. أما الرائحة في الشارع فممنوعة من المرأة منها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك ليشم الناس ريحها سماها زانية، وسماها أن لا تشم رائحة الجنة. عندنا اتصال سيد رمضان.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: لاباس عليكم،
1: نهارك مبارك.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيكم.
0: الله يبارك فيك
1: ويسعد خطواتك، وإن شاء الله إن شاء الله في مجال حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
1: حضرت الدكتور، عندي نقطتين بخصوص الشباب.
0: إيه.
1: هل الأعداد اللي هي فهمني جاي معناها متكدسة في المصالح، لماذا لما يشر عليها عملية تأهيل حتى تستفيد بها الدولة؟
0: كيف قلت لي معلش؟
1: قلت لك الشباب
0: إيه؟
1: الشباب في بلادنا ما شاء الله يعني أعداد لا بأس بها. لو ننظر للنسبة الثانية
0: إيه؟
1: لماذا لم تقام لهم دورات تأهيل حتى تستفيد منها الدولة؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين دائما نسمع الطلاق الطلاق الطلاق، لماذا لم تشرع دورات تأهيلية للشباب الذين يريدون الزواج؟ معايا دكتور؟
0: ايه.
1: النقطة الثالثة، أعداد كبيرة من الشقق اللي هي وصل لإنجازها إلى 70 و80%، لما هم بيعاونوا للشباب الحكومة فهم جاي يعطوهم 20 ولا 30 ألف والغير وكذا، لماذا ما يخصصوا لهم فهم جاي شقق؟ وأحيانا فهم جاي معناها القادر ينجز الشقة هذه يعني معناها ما يستطيع. وشكرا وبارك الله فيكم.
0: الاسم بالله معلش، الاسم
1: اسمي رمضان من غير
0: يعني. السيد رمضان. تمام السيد رمضان، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك ونورك.
0: الله يبارك الله فيك. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. أن السيدة فاطمة هذا أكملنا الاتصال، مش لازم المسك في الحديث، قال أطيب الطيب وخلاص، ما ذكرش دم الغزال ولا غير دم الغزال، فالتكلف أحيانا غير مطلوب. والله جاء قدامك وعندك إمكانية مالية وبتشري المسك الأصلي خير وبركة، ما جاش قدامك ليس ذلك دافعا لترك العمل بأن هذا أطيب الطيب لأنني ما حصلتهاش، ينشري الأصلي لا لا لا، هذا كله تكلف غير مطلوب. السيد محمد قال زوجتي طالب الطلاق بدون سبب، هل يحق لي أن أطلب التعويض أم لا؟ بداية يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق بدون سبب، إذا كان عندها سبب باه، وكان ما عندهاش، وإن كان السبب أحيانا عدم التوافق راهو، أحيانا الزوج مصلي وذا مال ويحسن التصرف وكذا، لكن الأرواح ما تلاقتش، فيش انسجام، العقلية واحدة، التعليم قريب، الحالة المالية قريبة، الأمور في ظهرها تقول باهي، لكن ما فيش انسجام. الأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعارف منها ائتلف. أحيانا بالعكس يختلفوا بدون أي سبب، فأحيانا وهذا في عامة الناس، تلقى نفر يقولك فلان والله ما نزل لي منظور بكل ما نحباش وما باش ندار لك حاجة، والله مسكين عمره ما عاب فيا ولا جاي من تلاي، بل بالعكس قد يكون يحسن إلي، لكن هيك فيه حاجة خليتني مش قابلاته، وبالعكس في اللي تلقاه يسيء إليك وكذا وتتمنى حتى يكلمك الكلاب. هذه اللي يقولوا فيها وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. يعني هذا الراجل اللي تحبه حتى يدير لك حاجات ما تنفع تقول بالك وما ندريش ومش قصده وكلا، والشخص الثاني تقعد وقف له على الشعرة كل حتى حاجة يديرها بدون قصد انت تكبرها. المسألة هذه ناتجة الأرواح، فهي تزوجت المرأة وما ارتحتش مع زوجها، ما ارتحتش بأي طريقة من الطرق، جربت هني جربت غادي تجيبوا صغار نطلعوا نسافر وندي ما فيش فايدة، هذه سبب يعطيها أن تطلب الطلاق. تقول لي فلان راني هني والله ما ارتحت معك، لا شعرت بحب لا شعرت بمودة لا شعرت بسكينة، فكان تعطيني كلمتي، هذا سبب من الأسباب، وخاصة إذا كان ممكن تخاف أن تقع في الحرام نتيجة عدم الرغبة في زوجها مرة تمشي هيك، هذه بعدين يجب عليها طلب الطلاق. هذا أولا، إذا كان في سبب يضرب فيها نقص عليها النفقة، عشرة سيئة، يرتكب المعاصي، هذه كلها أمور تعطيها الحق في طلب الطلاق شرعا ولا يكون إثما عليها. ما فيش الأمور هذه كلها ومرتاحة وتقولها والله يطلق، هو غالبا لن يحدث هذا، يعني مرأة لا زوجها يحسن عشرتها ومكفيها ماليا وأيضا حتى في الناحية الجسدية والأمور كلها طيبة وهي تشعر بنحو بميل أو حب أو كذا، مستحيل جي تقول طلقني، بالعكس هذه معاش تخليه بكل، معاش تسيبه بكل. فهذا الأمر، الرجل بالعكس، الرجل يجوز له شرعا أن يطلق ولو كان مرتاحا، يبي يجرب واحدة تانية كذا هذا من حقه، أمر مبغوض الطلاق ولكنه ليس حراما، ليس حراما ولو كان متزوجا أعدل أهل الأرض، أجملهم وأتقاهم وكذا وريحهم، لكن يقول والله أني نبي نتزوج ولا نبي نطلق ولا عادي، ما فيش إثم، ما فيش إثم. والرجل كما قلنا عن المرأة لما يلقى مرأة مهتمة به وكذا وفي قبول نفسي والجمال نوعا ما مقبول، مش حيجازف هو ويدور حاجة تانية تكون أسوأ عليه، وكان صارت مع زوز معاش تصير مع ثلاثة، وبالتالي الزواج أساسه في الألفة والحب بين الزوجين. هذه قالت لا والله توا بدون سبب ولا بسبب، هذا أمر آخر. جد قالت له والله طلقني، لما جد قالت له طلقني الآن قال يسأل هل يجوز أن أطلب تعويضا، يجوز، هي المروءة أنك تطلق بدون هذا، لكن لو مثلا تقول لا أنا والله كان بنطلق عليها عندي مهر 50 ليرة وكان بنعطيها 50 ليرة معاش نبي نقدر نتزوج امرأة تانية ومعاش نقدر نقوم بحياتي، أنا نطالب بالخمسين شرعا جائزة ويسمى الخلع، الطلاق بمقابل أو الطلاق بلفظ الخلع هذا يسمى خلعا، والخلع طلقة واحدة بائنة، يعني لو جد قلت لك باي يعني نتنزل لك على مهري ونعطيك 100 ألف أو نتنزل لك على مهري بس وانت رضيت، أو نتنازل على نصف مهري مقابل الطلاق، أو نعطيك جنيه مقابل الطلاق، أو نعطيك 1,000,000 مقابل الطلاق وانت وافقت بناء على هذا العوض، هذا يسمى خلع، وهي طلقة واحدة بائنة لا يجوز للزوج الرجوع إلا بعقد جديد، وإن هي ترضى وليها يرضى، ومسألة تانية أخرى. فيجوز لك أن تطالب، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اللي قالت لانين لا أكره منه خلقا ولا دينا ولكني أكره أن أعود إلى الكفر بعد الإسلام، يعني قلت له الخلاصة كان قعد ترى أنني بنكفر، ما كان قعدت معاما، هو تشبيه بليغ يعني إن هي خلاص رأو يا بتسيبني منا يا ابن، قال أبا تردين عليه حديقته، أعطاها جنان إحنا نقوله فيه مخل ولا كرم ولا المهم فيه زروع، قال مهرا، أعطاها هذا هذه الحديقة مهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قال: نعم. فطلقها بعد الرد. فهذا هو قصة الخلع. فيجوز لك أن تطالبها بالتعويض، سواء بالتنازل عن المهر أو حتى بزيادة. كان المرأة عندها فلوس وكارها البقاء معك كثيرا، تقدر تقول أعطيني 50,000، 100,000، مليون، اللي تعرف. أعطتك الرقم اللي أنت ترضى تطلق به، باهي، ما أعطتكش الرقم لك ألا تطلق ولك أن تطلق. وإن كان كما قلت لك المرؤة أن تطلق أن تطلق أن تطلق مباشرة، لكن الكل جائز كما قلت لك، الكل جائز بإذن الله تعالى. عندنا السيد عبد الفتاح قال: صلاة العشاء وارد فيها قراءة جزء من الكهف؟ لا، لم أسمع بذلك. الوارد أن قراءة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في روايتين. في رواية أن قراها يوم الجمعة، يعني من فجر الجمعة إلى مغربها، ورواية أن من قراها ليلة الجمعة اللي هي من مغرب الخميس إلى فجر الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. اختلفوا شو معنى النور هذا، هل هو نور في الوجه حقيقي ولا نور بمعنى اتباع الـ الـ الـ الـ الـ الخير وترك الشر. المهم في النهاية فيها فائدة، في النهاية فيها فائدة هذا الأمر، اللي هو أنك أنت تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. أما قصة قراءتها أو جزءا منها في صلاة العشاء فلا علم لي به، مش شرط أن أراه مش موجود، لكن أنا ما عنديش به علم، لأن لو كان موجودا لكان مشتهرا، وكان حتى في حديث يعول عليه في فضائل الأعمال بأن كان ضعيفا أو كذا لكان مشتهرا هذا الأمر، زي اشتهار مثلا قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، لكنه لم يشتهر. لكن زي ما قلت، مش معنى عدم العلم إنما يكونش موجود، مرات يكون موجود، وبإذن الله تعالى نحاول نبحث عليه بين الحلقتين اللي أجيبك لو كان فيه رواية حتى تكون ضعيفة، لأن بالتأكيد الحسنة ولا الصحيحة صعب وجودها. صلاة الإمام في الكسوة العربية، بداية الكسوة العربية حقيقة الستر فيها ناقص، وبخاصة إذا كان الإنسان قد دخل إلى الحمام مستنجى وبقي شيء من الماء في المنطقة، لأن بعدين تولي شفافة جدا، السروال هذا يبدأ معاش يستر في شيء. فحتى مشايخنا لما كانوا يتكلموا على هذا، بغض النظر عن الإمام، لما كنا في الدروس ويشوفوا الكلام هذا، الناس كلها كانت تلبس كسوة عربية ما عندهاش جلاليب الطويلة هذو، وكانوا حتى الملابس الداخلية ما يستعملوش فيها أو يستعملوا في القصيرة. فالمشايخ يقولوا راه اللي ما يلبسش تحت الكسوة العربية الملابس الداخلية، احنا نقولوا لها الفرعة الطويلة اللي هي فوق الركبة بشوية أو هيك، قالوا راه هذا صلاة باطلة. لماذا؟ لأن بعد الاستنجاء هو بيركع، ولا خاصة في السجود الجزء الخلفي من السورية قصير، فجزء من عورته يبدأ ظاهر، والمرات حتى العورة المغلظة وليس العورة المخففة اللي هي الألية والقبل. فقالوا الكلام هذا أولى في حق الإمام، لكن كان الإمام لابس كسوة عربية الغالية، لأن احنا نتكلم عن الكساوي العربية العادية. أما الكساوي العربية الغالية الآن اللي حتى لو انبلت ما توصفش العورة وما تبينش، يكون لونها غامق زرقة ولا سماوية، المهم لون لا تظهر معه العورة، فلا حرج في ذلك. هي العبرة مش في الكسوة العربية ذاتها، في الكشف وعدم الكشف. إذا كان كسوة عربية مستورة وغليظة وخاصة الشتويات هذو اللي حتى ينبل بالكامل ما تبين شيء، هذه جائزة لا حرج فيها. إذا كان الكسوة العربية رقيقة في الصيف يبدأ عرق ولا كيف جاي من استنجاء ولا كذا تبين، هذه لا يجوز سواء إمام ولا مأموم نتكلم الآن، لكنها للإمام أولى. يعني المأموم ما يدور في حد، لكن الإمام أولى. يعني الإمام يقول عليه في أحكام لا يقولونها على المأموم عند أشياء معينة تندب له لا تندب للمأموم. لماذا؟ لأن بيشوفوا الناس كلها وواجهة وكذا، فلا يغتفر فيه ما يغتفر للمأموم. الآن المرجع للمرجع للناس اللي وراه، كان الناس اللي وراه ديما يصلوا وراه وديما مستور وما يستنجاش ويجي في الكساوي العربية الباهية وفيها وساعة مش ضيقة، هذا يصلي لا حرج. إذا كان بالعكس ينبغي ألا يفعل، يا تلبس فوقها تلبس سروال زبون، يا تلبس فوقها جرد، يا دير لي روحك راي، يا كشابية يا دير لي روحك راي. لأن رأوا الإمام لا يجبر المأمومين على ما يرضاه هو وما يختاره هو. المأمومين قالوا لا والله ما نبوك تصلي في جلابية كبيرة، راهو هذه احني مش من لبسنا واحني ما نبوهاش واحني مش مستريحين. ينبغي عليه أن يطيعهم ولا يسيب الإمامة. قالوا لك احني راهو ما الآن مشايخنا وناسنا قبل يقولوا والله احني راهو اللي يخش للجرد بلا اللي يخش للسوق بلا جرد وبلا فرملة وبلا طاقية نقعدوا نضحكوا عليه. فلو موجودين الناس هادو ما ينفعش واحد يخش للسوق بدون جرد يضحكوا عليه ويجي يصلي فيهم بيهم في كسوة عربية. إذا كان السوق مش راضيين يشوفوه بلا جرد تبيه يرضوا إنه يصلي بيهم بكسوة عربية بس. فالمسألة كما قلت، يعني المسألة متعلقة بالستر وعدم الستر هذا أولا، ثم برضا الناس وعدم رضا الناس هذا ثانيا. لكن الآن كثير من الأئمة يصلوا في الكسوة العربية بدون نكير، المهم زي ما قلنا تكون ساترة تكون واسعة تكون، يعني إذا كان الكسوة العربية العادي ما يجي يصليش بيهم وهو عرق، ما يصليش بيهم وهو كيف مستنجي ولا عليهم مية، لأن بعدين حتى قصة الستر لا تتأثر معه. يعني قصة أن يكون ساتر روحه تبدأ مش متوفرة مع وجود الماء مع الكسوة العربية العادية هذه الرقيقة اللي يلبسوا فيها معظم الناس. أنتم كانوا مش راضيين كلموا قالوا لا والله هذه حميم مش راضيين بها ونطالب أنك أنت تغيرها، ويجب عليه أن يطيع أو أن يترك الإمامة. الحقيقة عن سيد علي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحالة بسلام.
0: الحمد لله.
2: الله عندي نقاط مكانهم وستار إن شاء الله.
0: تفضل.
2: بالله أول نبي متاع هذه محطة دار إفتاء فقط، فما دابين يتبعدوا على الأمور يسيروا يتبعدوا على الشكل العادية، نبي إفتاء واحد كثير متاعها
0: هذه اللي حنيت
2: وعملات الثانية ماش علاقة
0: حني اللي
2: يتصل يشرح يبي نقطة زميت هو اللي داير تأخذها الدينية مثلاً وحاجة خاصة بالناس ومعاش حد يسأل على شيء انت واحد تاني قال له واحد هذه كذا قالت له ورجل اختي وبنت اخت بوي طلقت وقال انا واحد سنة مش كيفه ونسوينا هما 9000 من الاول 3000 سوري يتكلم ويستقر عليها غير مضيع الوقت باش يحس المكالمة قداش يقعد يتصل وثلاثة باش يحس. النقطة الثانية تكلمنا عنها فيما مضى ورجعت مرة رفع الأذان يعني لو واحد
0: يا سيد علي هو دائما الخلاف في وجهات النظر مقبول مننا نحن ولا منك انت. بالنسبة لنا نحن هذه محطة إفتاء، والإفتاء كما يكون في الاقتصاد يكون في العبادات يكون في الزواج والطلاق يكون في السياسة يكون في شؤون العالم يكون في كرة القدم، كل عمل مهما كان صغيرا هو داخل تحت الأحكام التشريعية الخمسة: واجب، مندوب، مكروه، مكروه، واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. أي عمل سواء كان سياسة ولا كان نوم، لعب كورة ولا الحديث مع الزوجة، أي عمل يدخل تحت هذه الأحكام الخمسة. فليسأل على السياسة هذا يسأل على حكم شرعي. إحنا الآن ما نبوش نقوله بنديره حزب، إحنا قال لي والله فلان قال هيك هذا حلال ولا حرام، هذا واجب نجاوبه،
2: هذا معلم نقوله
0: فيه. أيوة فهي
2: مكرر نفس الكلام كل يوم ينقال كل يوم ينقال كل يوم ينقال.
0: والله يا باهي هو كلامك صح
2: تفضل. ونفس السؤال متاع كل يوم يسر عليه متاع $2000 هما من بداية الحلقة كلهم المعاملة تو ما زال نفتنش فيها، ففيش داعي واحد عاد نشطع يتصل بعد ربع ساعة الصباح الثاني اللي تبع في المحطة يسمع في نهاية الأول يسمع الإعادة متاعها
0: يا باهي باهي
2: نفس السؤال كلام مكرر كلام مكرر
0: باهي ان شاء الله خير. يعني
2: في حاجه ثانيه معلش هي نتاع بالله ما تنسوناش نتاع رفع الاذان، في حاجه ثانيه في الاعاده
0: رفع الاذان
2: في اطلاقات مرتب تقدم هذا مرات يعني مكرر نفسها يعاود الحاجه تاعها فايده اللي
0: اعاده الفتاوى تقصد ولا
2: فتاوى
0: باه تمام.
2: والله قعدت فترة نشرح في فتاوى صور عاودة في فتوى نتاع الزكاة ب 2400 دينار. ومعلاش يا شيخ مرة في واحد سألك على فتوى وأنت فتاته على مزاج هو نتاع الأجانب اللي يجيبوا في رخص طرقات السيارة بين ناس ليبيين، راه مش معناتها باش وقت المرور يخالفوا ما يخالفش الليبيين، لا لا هذا متجاوز يدير فيها قيمة باش ما يبينش أنه روح أجنبي. ماليش علاقة بمصطفى كل شيء، كل ما تلقاش واحد جاي ليبي مدير طارقة ان طارقة ليبية، وهذه واحدة من انتحات تعتبر شخصية نعم نفسها ليبي وتصير في السيارة طارقة ليبي هو أجنبي.
0: هذا السؤال وجه لي أنا
2: وجه لي كنت شخصيا قلت له بدليل انك ذكرت هذه المرة شو قلت له انا خايف بس يخالفوه شيء، قال لك ايه، قلت له لا ما هيك يحق لان واحد ثاني نفس الفكرة يدير فيها شراء الأراضي يصير المساكن مين ملكوش هم لكن يكتبوا بعقد واحد ثاني ويدينا فيها تنازل
0: باه
2: هذا تجاوز القانونين لو بالقانون ممنوع وانت تعتبر انت حاسس فيه انه واحد
0: يعني الأجنبي اللي عنده سيارة في ليبيا لازم يدير سيارة لازم يدير طارقة تبين انه أجنبي هيك بالقانون
2: فهر رقم السفر انتهى ايه طبعا
0: باه
2: أمنيا وكل شيء هو
0: باي تمام اني باي تمام باه. يعني انت تحكي واحد مصري مثلا ولا تونسي ولا امريكي ولا اللي هو يمشي لواحد ليبي يقول له اني نبي نملك سياره دير السياره باسمك ويدير على لوحات باسم الليبي وبعدين يدير له فيها تنازل هيك تقصده
2: وكله
0: 99.9%
2: نصيب الكافيه هي قليل ما تلقى صارده مربع عدد من السفاره نتاعها
0: بناء على المعلومة هذه نعاود الفتوى بإذن الله ماني ما كنتش
2: تقدر تصل حتى الجهات باسم شهادة المرور ومسوى الأمن
0: والأراضي قلت حتى الأراضي ما يحق لهمش يتملكوا
2: الأراضي كلهم لأن ممنوع عليهم في الدولة الليبية فيتجاوزوا في الطريقة هي كلهم يمكن لكم في طريقة التنازل
0: وبعد تجاوز التنازل هذا في القانون عادي ولا لا؟
2: كل ممنوع لا لكن تحايل على القانون يمشوا فيه.
0: ما هو كيف إذا كان مثلا ممنوع، إذا كان ممنوع ليبي، إذا كان مثلا في القانون ممنوع مصري يسوق سيارة فيها لوحات ليبية باهي، وقف المرور قال لني عندي فيها تنازل، مش المفروض يخالف، مش مفروض يخالف المرور ولا
2: خالف المرور،
0: وبما ليش الفائدة يدير له تنازل؟ ما هو يخالف، ما دام بيخالف على كل حال يخالف.
2: احنا ما نحكوش ان المرور خاصة المرور في حاجات امنية تانية،
0: لا لا لا أنا نقصد ما دام يبي خالفه حتى بالتنازل، علاش يمشي يدير فيه؟ شن فايدته ليه هو كمصري ولا؟
2: والله هذه عقلية عنده مكي لاحظوا، أنت لو تعرف تنفيذ غير لبنيين عرب كل شيء تمسكش واحد منهم طارق سهل على ما هي
0: وتقدر
2: ما شاء الله وشيء
0: معاك
2: وناس جيران وكذا
0: كذا كذا. أنا توا بنتكلم على الحكم الشرعي بناء على هذه المعلومة اللي أنت قلتها بإذن الله.
2: يعتبر بالقانون تقدر تقول زي ما كان واحد أنت أنا جي نادي طاقية ولا مش بدلة عربية ويحتمون تقول بتشوف اللي بتشوف الشباب بتقول عليه بتقول ليبي ولا لا. خلاص هو من عند نادي
0: باي. تمام باي تمام. عندنا الأخت عفاف.
3: السلام عليكم سيدي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي بول 19/2 19/2 يوم صباح غدوة رمضان، يوم الموسم تاع رمضان،
0: يعني غدوة أول يوم رمضان.
3: اي غدوة أول يوم رمضان بوي ناقص يوم الموسم تاع رمضان.
0: الساعة قداش؟
3: أحداث.
0: يعني مات 30 شوال رحمة الله عليه.
3: ايه الله يرحمه. نبي نعرف أمي أنت تستخدر
0: باقها. تمام تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى.
3: وين القلاة؟
0: هي سهلة توا، عندنا احنا رمضان كامل، بعدين عندنا شوال، وبعدين عندنا ذي القعدة، بعدين عندنا ذي الحجة، 10 محرم تخرج من العدة بغروب شمسها اللي هو غروب شمس يوم غدوة. غدوة غدوة أول ما يدن المغرب، وإن شاء الله تكونوا صايمين عاشورة، أول ما يدن المغرب تطلع من العدة لتدير عزومة. نعم
3: أول ما تسعة تسلي
0: إيه إيه أول. المهم أول فجر في رمضان يقدم كان بوك ميت رحمة الله عليه.
3: إيه
0: يعني أول فجر قدم في رمضان الوالد كان متوفى. تمام هيك 10 محرم بغروب شمسه اللي هو يوم غدوة يوم الخميس تطلع من العدة بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله إن شاء الله. قصدك
0: شنو قصدك؟
3: إيه ما هو تو إيه هذا هو غلط في نفسه أنا فلسه هو في ناس قلنا لازم يوم السبعة رمضان الثلاثة كامل.
0: لا لا لا لا ما دام جاء في أول يوم رمضان ينحسب بالهلال 29 يوم. ماشي الحال. الأخ سليمان آخر سؤال وبعدين قال لي واحد يبي مني مبلغ 100 دينار من 20 سنة رجعهم 100 ولا كيف؟ هو سواء كان دينا حقيقيا أو كان هبة تواب، لأنه قال هو في العرس يعني تعطي 100، وإن كان هو عند المالكية صراحة هذا ممنوع أصلا لأن مال بمال نسيئة. الأفضل عندي ني باش تحقق مذهب المالكية وتفتك من الكلام هذا تجيب له عرض كان صار عرسه هو ولا أي مناسبة لي، تجيب له عرض خروف ساعة سيارة مشكلات، المهم حاجة تعرف تلاجة، أي حاجة تعرفها، أي حاجة تعرفها سواء كانت أغلى من 100 جنيه ولا أقل هيك أولى، لأن احنا عندنا هبة التواب عند المالكية بيع من البيوع، وما دامت بيع من البيوع لا يجوز أن تكون بالنقد سواء كان مختلفا ولا متوافقا، لأن نقد بنقد نسيئة. فالأفضل أنك تجيب له عرض، تجيب له أي عرض تاني وخلاص. العروض اللي هي ما ليست بنقود هنا نقصده، تجيب له طعام، تجيب له نقال، تجيب له كمبيوتر، تجيب له أي ساعة أي حاجة تعرف أنها تساوي 100 دينار ولا حتى أكثر من 100 دينار ولا حتى أقل، وتطلع من قصة الرد بالقيمة ولا مش بالقيمة، الرد بكذا، أنت بعد ذلك حر، جهدك وما يجيب. إن شاء الله تبي تجيب له حوش نقول لك جايز، تبي تعطيه بيرو بجنيه نقول لك جايز، تبي تدور حاجة تسوى 100 جنيه جايز، تبي حاجة قيمتها هذاك الوقت تسوى 100 جنيه عادي. يعني انت مثلا شفت 100 جنيه شن تجيب هذاك الوقت، نقول تجيب موتو مثلا، تجيب لانت موتو عادي، تقول لا والله بنشوف قيمة 100 جنيه توا، تجيب ساعة عادية، نقول لك اعطيه ساعة عادية وقس على ذلك. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة، ألتقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية وعبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. أبدأ بالاتصال الأول، الأخ جميلة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا شيخ. من
0: تعرف الشيخ؟ الله يبارك فيك، تفضلي أخ جميلة.
1: والله يعني الشيخ عندي حالة ممكن أحلى مفصل هذا كان.
0: تفضلي.
1: أنا متجوزة بهي. راجلي قال لي لي قلاية بالزيت، وش يعني تبتها لها بالكمونين بهي. وهو راجل مركب دحانات مريض، كيف ليها نص كشهر ما نبيش ندير له بالزيت. هو غايد أنا مريض، مشيه ناطق كلمة مني قال لي كيف تديري يا قلاية بدون زيت؟ قلت له أنت راجل مريض وما نقدرش ندير لك زيت.
0: لا
1: يمشي بالغيظة، كلمة منك أعطاها لي بالثلاثة.
0: حول ولا قوة إلا بالله، شن قال لك؟
1: قال لي بري مقلقة بالثلاثة. طالب إن شاء الله خير يا شيخ.
0: هيك قال لك مطلقة بالثلاثة وبعدين قال لك طالق.
1: قال لي مطلقة بالثلاثة طالق.
0: حول ولا قوة إلا بالله. والله يحتوى شو بنقول لك يا أختي، والله هيك وقع طلق ثلاثة، ما في أش كيف نديره ولا بكر. وقع
1: طلق.
0: بخليه هو يسأل، خليه يتصل على الرقم 14-13 بأي وسيلة. لبيانة مدار أرضي 14-13 يتصل به، وهو اللي يتصل مش انتي، وشوفوا هل هو وصل إلى مرحلة الغضب الذي لا يقع منها الطلاق أو لا. باهي
1: كان قال لكم مثلا اتصل وقال لكم أنا راني
0: في لا لا لا ما لا لا لا لا قال لنا لا شيء توا، خليه هو اللي يسأل، خليه هو اللي ما نقول لك كان قال لنا معناه مش واقع، وكان قال لنا واقع يسمع الحلقة ويكذب. لا لما نقول لك شو يسأل الشيخ مرة واثنين وثلاثة ومرات حتى المهم يوصل معاه لحل، هل هو يقع طلاقة أو لا يقع طلاقة.
1: قصدي كيف
0: الشيخ انت تو غير خليه هو اللي يتصل، تو مش هو يبي حكم الباري عز وجل ولا حكم الشرع ولا
1: هو تو شو مدايا يعني غلط وطلعتها بدون بغيضة وانا مظلمتها المرأة واحد ايش بحندش مش حكمك يا شيخ.
0: لا لا تو يا اختي خليه هو اللي يتصل على الرقم، مش هنايا يتصل على الرقم 14-13 من الساعة 9-5 تبدو تتصلوا باش يشد الرقم ويكلموكم. أما هني ما نقدرش نجاوبك تو هيك يا أختي، أول حاجة لأنه مش هو السائل، وتاني حاجة لأنه بنقعد ناخذ ونعطي معاه مرات حتى 10 دقائق وكذا، وهذا ما يمشيش في الإذاعة.
1: وكيف تبيه
0: معنا؟ على الرقم 14-13 من الساعة 14-13 من الساعة 9-2:30
1: يدخل على 14-13
0: ايه حتى طلع مشغول. اسمعي كيف تحصلي حتى طلع مشغول ما تسكروش، اقعدوا خليه ينادي ينادي ينادي لان المنظومة تربطكم، لما تربطكم المنظومة يجاوبكم الشيخ ان شاء الله. ما هي
1: فيه ملول الشيخ ولا تفتي؟
0: والله توالا نسمعوه، لكن الموضوع صعب باش نكذب عليك نقول لك سهل راه صعب جدا جدا الحق. ان شاء الله ربي يهدينا ويهديه.
1: ان شاء الله
0: ربي يسهل لكم الامور ان شاء الله. والله تو مش عارف، تو واحد شم يقول خليه بعد شويه، لان مرات واحد يتحمس اكثر من اللازم، خليه لين نهدى شويه. الاخ سليمان سأل على ترجيع المية وكلمت عليه، سأل عن الخلفاء الراشدين، هل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل سأله الناس من هم أم لا؟ لا الاثنين لا، لهو سماهم هيك صراحة، قال الخلفاء الراشدين المهديين فلان وفلان وفلان وفلان، ولا هم سألوه وقالهم فلان وفلان وفلان. لكن وردت أحاديث كثيرة في أفضال ومزايا من اتفقت الأمة بعد ذلك على كونهم من الخلفاء المهديين الراشدين، هذو الأربعة هذو اتفقت الأمة عليهم، وزادوا معهم عمر بن عبد العزيز، هذو اللي استمروا على المنهاج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فأجمعت الأمة أو شبه أجمعت، خلينا نقول شبه أجمعت، إلا ما تقول أجمعت تمشي وتقول شبه أجمعت تمشي ماشي الحال، لكن خلينا نقول أجمع أهل السنة والجماعة على خلافة هؤلاء الأربعة بالترتيب: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم في الأفضلية في الدين على هذا الترتيب، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وردت زي ما قلنا مناقب وفضائل هؤلاء الأربعة وغير هؤلاء الأربعة، لكن هؤلاء يعني مناقب الصحابة موجودة في الكتب، البخاري ومسلم وغيره موجودة مناقب الصحابة، لكن في بعض من لهم مناقب وليس ولم يتولوا الحكم فهذو خرجوا، وفي اللي تولوا الحكم وما لهمش مناقب، وبالتالي الأمة أجمعت على أن هؤلاء الأربعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم المقصودون بهذا حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، يعني كبش فيها ما تسيبهاش بكل، ما تسيبش السنة، والسنة طبعا أساسها القرآن، وما تسيبش سنة هؤلاء الأربعة ما دامت تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور الخلافية بعد ذلك للفقهاء نظر فيها، هل اختلفوا في مسألة ولا ما اختلفوش، هل أجمعوا ولا ما اجتمعوش، هل تغيرت الأحكام ولا ما تغيرتش، هذه مسألة أخرى، لكن هؤلاء الأربعة هم المقصودون بالخلفاء الراشدين المهديين الذين ورد ذكرهم في الحديث العرباض بن سارية. ممكن الوحيد اللي كان فيه شبه إجماع هو أبو بكر الصديق، يعني في شبه إجماع لأن كأن هناك نص على أنه يكون الخليفة من بعده، مش إجماع أن ما يبو ولا ما يبوش، لا يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وصلى بهم، فلما صار خلاف من يولوا مني ما يولوش في السقيفة، بعض الناس قاس هذا القياس، قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ قال مدام هو من دون الغيرة قد ما هو صلى وصلى بينا، معناه ارتضى أن يكون خليفة في الدين، فكيف ما نحن ما نرتضوش أن يكون خليفة في الدنيا؟ فكان هذا القول شبه تذكير بأن هذا شبه نص من النبي، ما هوش نص حقيقي، ولكن شبه نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تولية أبي بكر. الباقي ما فيش نص مثل هذا قريب يقول عمر ولا عثمان ولا علي في مسألة الخلافة، لكن ورد في الفاروق عمر أثار كثيرة، أن الشيطان إذا رآه في فج سلك فجا غيره، ووردت في عثمان كذلك وفي علي كذلك، لكن كلها فضائل عامة ليس فيها معنى الخلافة إلا ما ورد من هذا النص، أو هو استنباط ما هوش نص قولي وإنما هو استنباط. في بعض الفقهاء قالوا أن ذكر ذلك لحفصة ولا لعائشة في مسألة أظهره الله، فلما عرفها يعني مسألة سورة التحريم، سورة التحريم إن ذكر لها أنه سيكون أبو بكر ثم عمر من بعده، لكن هذه مسألة لم تظهر، لم لعل هم حافظوا على السر. إذا كان في اتصال السيد إبراهيم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. آمين.
2: جزاك الله خير على ما تقدم شيخ عبد المحسن.
0: آمين يا رب. أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين.
2: يا شيخ عبد المحسن بقى عندي معيش توجيه يعني لو خليت فيه يعني، هو أن في بعض الأسئلة فيهم خصوصية، لأن مثلا واحد متعارف هو جوزته، والله واحد متعارف هو وجارة، فيبي يحكي البرنامج يفتوا فيه على الهواء يعني، فالناس تسمعوا فيدي صوته معروف. مرات أنا كان مكشف عبد المحسن فيدي تستلبيه يقولي بارك الله فيك ماذا بتكلم في دام الفتاوى، فتكون في خصوصية بدأت مواضيع الطلاق ومواضيع خصومة، فأكلم على 14-13 الموضوع يبقى تسري يعني، ما فيش قاعدة الفضايا ولا أسمع لما تسمع، فنحبت إنك المواضيع اللي نتحل حولنا يا شيخ عبد المحسن بدأت هو كيف الأخت يعني تكلمت دوات على الطلاق إلى الجلسة، ما فيش داعي تكلم على وقت شرسة ما في في صبايا أسمعنا كيف صوتها و يبدا يبرم فيها في المجالس بدون بدون مشاكل، تبذل فضيحه وهي فضيحه جابتها لنفسها، عرفت
0: شو
2: مش عارف ان كلامي مضبوط ولا كلامي غلط
0: باهي.
2: بارك الله فيك جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك يا سيد ابراهيم. بارك الله فيك يا سيد ابراهيم. قلنا ما ورد في سورة التحريم، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ورد أن سمى لها من سيكون بعده، لكن حتى على فرض أن لو سماها فهذا الأمر كان سرا، على فرض أن هكي قال كان سرا، لأن لو سماه وانتشر الأمر وذاع ما كان لأحد أن يعترض بعد ذلك، لا على أبي بكر ولا على عمر ولا غيره، وبالتالي المسألة كانت سرية، حتى لو سمى هذا الأمر فالمسألة كانت سرية ولم تشع ولم يطلب منه الإشاعة. إذن الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدون المهديون هو أمر بإجماع الأمة رضيه الله لهم، ولم يكن أو بشبه إجماع الأمة ورضي الله لهم، ولم يكن أمرا مباشرا وتسمية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. تو عمر تسمية مباشرة من أبي بكر لما حضرت أبا بكر الوفاة قال عمر خلاص حدد. عثمان وعلي كانت تسمية شبه مباشرة من على الأقل عثمان، خلينا نقول عثمان تسمية شبه مباشرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علاش قلنا شبه مباشرة؟ لأن ما قالش عثمان بس زي ما قال سيدنا أبو بكر، أبو بكر قال عمر بس، عمر رضي الله عنه قال ستة اختاروا منهم ووضع لهم دستورا، كان أربعة اختاروا زوز، أربعة اختاروا واحد وزوز اختاروا الثاني، خذوا متاع الأربعة كان الزوز هذوك ما وافقوش اضربوا عنقيهما. كان 3-3 قال شوفوا اللي فيه ابو عبيده هو اللي خذوه، وكانت تفقوا اتفقوا، فحصل الاختيار على عثمان. كان من ضمن الستة علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لكن ما كانش اختياره بعد عثمان بوصية عمر رضي الله عنه، وإنما كان لأمر آخر. فالمسألة مسألة اجتهادية من الأمة وليست تسمية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. سيد رمضان من غريان قال أمور كويسة وكلنا نبوها، ولكن الواقع صادم يا سيد رمضان. احنا الآن ما نبوش يديروا لهم دورة التأهيل، نبوهم غير يقروهم باهي باش ما يسحقوش أصلا دورة التأهيل. احنا التعليم الآن الله أعلم به شن حاله، والشباب يتعينوا من الثانوي معاش يبوا يكملوا في الجامعات، والجماعة يقصوا في الطريق من الثانوي ولا قبل الثانوي يمشوا للتشكيلات العسكرية ولا الجيش ولا سميه اللي تبي تسميه، سميه ميليشيات سميه جيش سميه تشكيلات عسكرية، كلها مش في صالح الدولة، لأن كل دولة الجيش ينبغي أن يكون مربوطا بنسبة، مش 3/4 الدولة في الجيش. هذا بغض النظر سميه ميليشيات سميه جيش، لكن الشعب اللي يروحها إنه لما يخش في التشكيلات هذه يحصل سيارة ويبدأ عنده منعة ويدير اللي يبيه وراتب مليح، يقولك علاش نكمل أني في القراية ونتعب في روحي، وخاصة اللي في قراية ربع ربع ما نبوش نقوله حتى نص نص، طول يمشي للتشكيلات هذه. وهذا مشكلة، وين اللي يبوا يخشوا للتدريب المهني، وين اللي بيخشوا للطب، وين اللي بيخشوا للتقنية الطبية، وين اللي بيخشوا للهندسة، وين اللي بيخشوا للفيزياء. الآن الجامعات تئن وتصرخ، في عزوف غير طبيعي وخاصة من الشباب الذكور. أنا غير البنويت ما فتحوا لهم مش في الجيش حتى هم، كان هذا معجن لحقوا عليهم حتى هم. إذن احني الواقع لما الإنسان يبي يأمر، خلي ناخذ الاتصال بعدين نتكلم عن اتصال. أخت مريم السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخت مريم.
3: أني والله مش بنقول في زوجي متوفي قبل 12 يوم.
0: اللهم اغفر الله وارحمه به.
3: آمين يا رب العالمين. وأني هذه زوجي عندي زوجان كيف داخل ماشي على حاله وكله تعرف أنت الشباب. واحد يشتغل وأني في حاجات توقفت عليا توا، اللي هي عندي طالبيني في المصرف بطاقة عادي ذي بطاقتك أنت شخصيا. ماشي فهمت، في ناس يقولوا لي لا ما تطلعيش ما تجيش وما توفيش حتى الباب وماشي فهمت أمين. وهذه البطاقة اللي هي مثال معاش
0: مش بطاقة الدولار يعني؟
3: لا لا بطاقة هي المزاولة غرامية لما كنت نعيش في برا.
0: ايه.
3: توقفت يعني توقفت إذا تقول لازم الصلاحية تمت. لما لي بعثتها كلها قال لي لا تجي شخصيا ما نقدروش نديروا لها بطاقتها معي شخص يعني.
0: يعني انت تسألي تمشي تدير البطاقة في المصرف ولا لا؟
3: ايه هي بطاقتي يعني مدرسة وهو غير متقاعدة، انا يبوني حضور شخصي واني ماشي فهمت يا استاذ ماشي فهمت، وهي كل شيء ماشي فيها ومستحقاتي يعني، حتى لما مشيت للسوق وضربتها في الماكينة قالوا لي موقفين هالك.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: ده في حاجة تانية يا شيخ ما ليش أنا سوى توفى هو يوم 26 الساعة 9:30 في الليل.
0: 26 شني؟
3: ذي الحجة يوم الجمعة في الليل توفى.
0: الجمعة في الليل.
3: يوم الجمعة في الليل الساعة 9:30.
1: ستة في ناس قالوا لي ما ترديش من هذاك الوقت.
0: ما هو 26 26
1: قالوا لي لا ترفي
0: يعني يعني الخميس في الليل؟
1: لا يوم الجمعة في الليل
0: ذي الحجة.
1: ايه ذي الحجة يعني في العربي يوم 11/6 12/6
0: ايوه 12 يوم 12 ايوه يوم 12/6 شنو 12/6 12/12
1: لا 12/6 تو الشهر هذا
0: يوم 6 يوم 12/6 صحيح
1: يوم 6 الجمعة
0: 26/12 بالعربي ويوم 12/6 بالفرنجي.
1: ايوه
0: باي تسمعي نقول لك امتى باذن الله تعالى تفك العده ان شاء الله.
1: باشين نخلي نفسي على التليفون؟
0: لا ما عندكش، ما تسمعيش من الراديو انت؟
1: لا ما عنديش.
0: باي عندنا ثلاثه شويه، ثلاثه عندك محرم وصفر وربيع الاول، عندك 27 ربيع الاخر، محرم شويه بس
1: إن شاء الله.
0: هذا يوم 7 جمادى الأولى
1: يعني

0: لما يخش جمادة تتصلي، ما توا الآن ما نقدرش نجزم يعني 7 ولا 6، لأن قد يكون جمادة ناقص وقد يكون زايد، لكن لما يخش جمادة نعرف هذاك الوقت ربيع الآخر 30 ولا 29، وعلى ضوها نقدر نقول لك 7 ولا 6.
1: يعني من يوم 26 نعتبر
0: لا من يوم 27 عندك 27 و28 و29 بدون الحجة. أيوة بنكملهم ب نعم المصرف تمشي تمشي دير البطاقة عادي، لا مش واجب النقاب ولا إلا إذا كنت شديدة الجمال ولا كذا، وتمشي
1: مواليد 65
0: يا ربي بارك ربي بارك ربي بارك تمشي تاخذي بطاقتك وما تسلمي على حدك باليدين، حد عزاك ولا قال لك السلام عليكم تقدر ترد عليه عادي وتروحي، وما في شيء أي عمل آخر يجوز لك، حتى بتطلعي شوية في النهار تضيقتي بتزوري أهلك في عزي حتى الفرح تقدري تمشي له، لكن غير الفرح ما فيش زينة لا بحوايج ولا برايحة ولا بمكياج
1: باهي.
0: ايه والباقي لكن بشرط صلاة العشاء تكوني في الحوش.
1: لا انا ما نطلعش، انا اعطيني زاول اعمالي
0: خلاص مال
1: زاول اعمالي الصبح
0: هكي
1: حاجاتي اللي
0: لبيها هكي. لما الصحابية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له نجد نخلي، قالها بري لعلك تصدقي او تفعلي معروفة، قالت له يعني كانوا يعكسوا فخل بروحه من سوين، فقلت له بنمشي نقصني الرطب متاعي رزقي نيبني بنمشي، قالها بري بالك تصدقي بجزء منه ولا وانتي في الطريق تفعلي معروف. فالمعتدة تطلع للحاجة نهارا أي حاجة، وتطلع للضرورة ليلا، الضرورة القصوى بتعالج حد مثلا مرض لها من أولادها وما فيش من يرفع اللي هي صار ضرب ولا كذا ولا عدم أمن في البيت، تطلع لبيت آمن تطلع في الليل، أما في النهار أي حاجة تقدر تطلع لخطرها عادي.
1: توزني لمس
0: شيخ
1: زو لمس بتاع المصرف ردت عليه قالوا لي لا كيف ترد عليه،
0: لا لا عادي عادي لا لا رعا تقدر ترد علي حد وتدير اللي تبيه لكن في حدود وقلنا قولا معروفة فلا تخضعنا بالقول. أيوة وقلنا قولا معروفة زي المعتدة زي غير المعتدة نفس القصة، سواء حد بيعزيها ولا بيكلمها في موضوع إيجار ولا عمل ولا ردي عادي ما في شيء إن شاء الله.
1: الله يحسن لي الله يحييك ويرضيك
0: آمين يا رب العالمين
1: الله يبشرك إن شاء الله
0: أجمعين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين. فشبه أكملت الكلام على مسألة الخلفاء الراشدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميهم في حديث صحيح بحيث يجب، لا هذا كملناه كملت السيد رمضان يتكلم على أن أعداد كبيرة لماذا لا تقام لهم دورات تأهيل، زي ما قلت دائما لازم تشوف الواقع وتخدم على الواقع، هذا الكلام اللي تقول فيه صير في أمريكا صير في سويسرا صير في كذا، لأنهم هذوك مدايرين الأساس ويبي الحاجات التكميلية، لكن احنا الأساس ما هناكش بكل، أنت الآن تتكلم في حاجة تكميلية، إذا كان التعليم مضروب أصلا وما عندناش مدرسين ولا مدرسين بالهون تقول لي دي لها دورات تأهيلية، أني هذا مش لوم على الأخ رمضان، لكن لابد تكون الواقع، أنت الآن جايينك واحدة مضروبة بالسرطان طبيب لما يقول والله ظفرها مخبش شوية مفروض نسنفره لها، تقولوا له أنت مهبول تغير عالجنا السرطان توحني لاهيين بالظفر، نفس القصة هني احنا عندنا مشاكل أكبر بكثير من أن نديروا دورات هو أمر ولا لك كويس وحسن وكذا، لكن الواقع يصطدم به زي ما قلت في مسألة الطبيب والظفر، عندها مشكلة كبيرة الآن اللي هي السرطان الظفر هذا، حتى تنحى بكل كذا عليه بعدين. احنا

0: التعليم كله أصلا مضروب، مضروب من أيامات القذافي إلى توا، عمرنا ما خشينا في التصنيف العالمي أصلا للتعليم، لجودة التعليم. ديما التصنيف هو 140 دولة، إحنا ديما بعد 140، يعني الصومال ودول أفريقية خير مننا، يعني بوش نقولوا قطر والإمارات اللي الترتيب الرابع والعاشر، لا نحكوا على دول تانية أفريقية خاشة في التصنيف وإحنا برا التصنيف. تعليم مثل هذا حالة جيت تقوله والله يدير دورات تأهيلية للشباب، يبدأ الطلب وإن كان في ظاهره جيدا لكنه غير قابل للتطبيق. يعني تخيل أنت تمشي لوزارة التعليم ولا لأي جهة معينة تقولهم والله نبوا دورات تأهيل للشباب، تقولك إحنا لا زوجناه، لعطيناه سيارة، لعيناه، لا لا لا لا، تو تقول لي بندير له دورة تأهيل، تغير ندير هذه كاني قبل. ولذلك العرب يفهمون هذا المعنى ويقولون إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. حتى في الشرع هذا يقولوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف بمحال هذا لا يجوز على الشارع الحكيم. إن يجي ولا يقول للمسلم حول الجبل مثلا، هذا فعل أمر واجب وإني ما نقدرش، هذا لا يكون من الباري عز وجل وحكمته وبصري ببواطن الأمور. يستطيع أن يكلفنا بما لا يستطاع، ولكنه يعرف أننا لن نفعل، في حسبنا عليه أمر إحنا مش قادرينه. وبالتالي نفس الشيء هني، الدولة لما نطالبوا منها بأمور نطالبوا الأمور التي تستطيعها الدولة، هو هذا تقدره مش ما تقدراش، لكن مع الخنبة اللي إحنا فيها ومع سوء الوضع ومع سوء التعليم ومع ومع ومع، هذا يبدأ من نافلة الأمر. ممكن لما تمشي تقول هالمسؤولين حتى الكلام ما يشبحوا لكش، تقول لك أنا إلهي بنعالج مرضى السرطان وبنعالج كذا وبندير كذا، تقول لي والله يدير دورات تأهيلية للشباب، ما عاش يكلمك أصلا، حتى الكلام ما يكلمكش، مش لأن الطلب ما ينفعش، وإنما لأن في أولياء أولويات كبيرة قبله وأهم منه وأفضل منه، والدولة ما تبيش تديرها، فمش حيجوا يكبشوا في الظفر ويسيبوا مرض السرطان. قال أيضا لماذا لا تشرع دورات تأهيلية للمتزوجين في خطورة الطلاق؟ اللي احنا نديروا فيه هذا دورات تأهيلية في الحقيقة، وإن ما تحلفوش بالطلاق، وإن يسبب مشاكل، وإن ما تسرعوش، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دارنا حلول، إن لما تبدأ غاضب غير الوضع اللي أنت فيه، كانك واقف اجلس وكانك جالس قف، وكان في دار برا لدار تانية باش يقل الغضب. الرجال أنتم بد أن يغلب عقلكم عاطفتكم، ولابد ما تعرف أن كلمة الطلاق لها مشاكل، لها أول وما لهاش آخر، وانت الباري عز وجل ميزك بهذه الميزة لعقلك، فما تبيعاش وتقعد بعدين نادم. انسويه لما تلقي زوجك غاضب وكذا، ردي بالك ووخري، ما تشديش معاه. تقول أخت جميلة هي ملامة كما زوجها ملام، الزوج الطرف الأول الملام هو الزوج، إنه يقول الكلام هذا كله طبعا بشروطها، طب خلينا ما نبوش نقول واقع ولا لا، لكن الزوجة ملامة، ليش تقول لأنت مريض وكذا، وكان تقدر تقول سامحني والمرة الجاية تونديرها، أرى انتهت القصة ولا وقع الطلاق لا بالثلاثة لا بالعشرة. لكن الزوجات يشدوا في الموضوع، والأزواج ما يبوش يحكموا العقل، وبقى بعد ما تقع المشكلة يقع اللوم على الشيخ، خيرك ما تقولش الطلاق الثلاثة يقع واحدة، ما نقولش يعني أنت اللي أوقعت نفسك في المشكلة وأنت اللي حلها. قال أربط تلقى ما تحل، ولا أربطها بيديك حلها بسنونك زي ما يقولوا، ما تطالبش أنت تطلب تربط العقدة اللي أنت مسؤول عليها وتجي تقول للناس حلوها بسنونكم، مش هيحل حد، كلهم خايفين على سنونهم، حتى احني خايفين على ديننا. ما نفتلكش أن الطلاق الثلاثة يقع واحدة وهذا عندي غير صحيح، وأنت تستمتع وتعيش مع زوجتك، وأني يوم القيامة أول من يسعر بي لجهنم لأني علمت العلم وعملت بخلافه. بغض النظر على القول الثاني موجود ولا مش موجود، قوي ولا مش قوي، لكن أنا ما أرى، نقصد على دار الإفتاء يعني، ما ترى أن الطلاق الثلاثة يقع ثلاثا بالأدلة وبالكذا وبأقوال أهل العلم وبالصحابة وبالتابعين. ما نقلد لكش أني نقول لك والله طلاق الثلاثة يقع واحدة باش أنت تعيش باهي وأني نقعد طول حياتي في في ويوم القيامة في محاسبة هذا الأمر. وبالتالي هذه تعتبر مثل الدورات التأهيلية، الناس يسمعوا، في اللي يسمع وما يبيش ينفذ، وفي اللي ما يسمعش بكل، لكن شم نديره أكثر من اللي قدرنا نديروه. هو يقصد على الدولة هي اللي تدير، لكن الدولة مش حديرة، نقول لك من توا والله ما مدايرينها، كانش ربك يسخر وتتغير الأحوال هيك. طبعا في عشية أو ضحاها مش حتتغير، لكن بعد يقولوا 10-20 عام يصير لنا الكلام هذا، يعني زي ما يصير في أمريكا والدول الثانية، إن مثلا المطلق ولا جماعة الإدمان ولا جماعة الكآبة يديروا لهم جلسات هيك وناس وفلوس وعلماء نفس. هذا مش حتلقاه في ليبيا على الأقل في الوضع الحالي اللي احنا فيه، إلا إذا كان ربك سخر وتغيرت الأمور. لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه لابد ما تحطها. فما دام احنا قاعدين هيك مش حتولي غدوة الدنيا وردية. عندنا اتصال، أخت فاطمة. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
1: أنا الشيخ محمد طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
1: هذه نسألك على سيام عاشوراء.
0: إيه.
1: أيوه.
0: إيه تفضلي.
1: نسألك سيام عاشوراء.
0: إيه.
1: لما هو يوم الجمعة نصيم يوم ما يمدش نصيم أنا 3 أيام إن نتعب كل حتى يوم عرفة.
0: هو غدوة غدوة هو غدوة الخميس.
1: نحاول نصيم يوم الجمعة عادي، سيام يوم الجمعة يصام عادي.
0: هو غدوة عاشوراء مش مش الجمعة.
1: مش غدوة 9 ولا على 10.
0: لا غدوة 10. غدوة
1: 10.
0: إيه 10 غدوة. خش بالثلاثة المحرم من 3-3-8-9-10 الخميس 10. هو المطلوب غضوة. اليوم وغدوة والجمعة كان قدرتي، ما قدرتيش الأفضل اليوم وغدوة. اليوم ما صمتيش صيمي غدوة وبعد غدوة، ما قدرتيش
1: صيمي يومين بنحاول نصيم نهار واحد وخلاص.
0: خلاص مالا صيمي غدوة. غدوة صيمي يوم الخميس.
1: نعم
0: صيمي غدوة يوم الخميس.
1: ايه عاشوراء وخلاص مكين
0: باهي،
1: ما عندي سكر والضغط وما نقدرش نصيم نهارين.
0: اسمع غير اسمعيني اختي، اذا كان خطر عليك الصيام اجرك حاصل. وكان عادة
1: طبيب حاول انا حاولت في عرفة صمت وتعبت يوم عرفة.
0: تعبتي هلبة ولا شوية؟
1: تعبت لفترت صارت لي سكر.
0: لا لا لا لا ما لا ما تصيميش وأجرك حاصل، ما دام نيتك تب تصيمي غير أنت تتبع مع دكتور ولا دكتورة في الضغط والسكر ولا ما تتبعيش.
1: ما حتى رمضان يقولي ما تصيميش رمضان.
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: مرة نفطر مرة.
0: لا لا ما تصيميش ما لا ما تصيميش وأجرك حاصل بإذن الله تعالى. أرى إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت نيتك الصيام ولكن منعك العذر اللي هو المرض، بإذن الله تعالى ربي يكتب لك الأجر كامل، ما تضريش روحك على خاطر صيام سنة وهم حتى الفرض قالوا لك ما تصيميش. فلا لا ما تصيميش والله. يسمعي إذا كان تعرفي فيه خطر لا حرام عليك تصيمي، كان ما تعرفيش إنه فيه خطر وتبي تجربي وأول ما تشعر بروحك بتتلخب تقعدي في الحوش يعني وبحذاك دواك وحذاك دنيتك كان صارت شيء تاكلي باهي، لكن كان الدكتور قال لك خطر لا حرام عليك تصيمي بعدين.
1: الدكتور قال لي ما تصيميش.
0: لا لا ما لا ما تصيميش وأجرك حاصل بإذن الله.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي. فقلنا ما تقوم به دار الإفتاء هو بمثابة دورات تأهيلية للمتزوجين، ممكن ما تكونش على زي ما يبيها هو من دورات حقيقية، لكن هو يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا أولا. ثاني حاجة، تخيل الدولة تجي تقول والله بندير دورات للمتزوجين، رجالا ونساء، تتوقع قداش بيجيك من المتزوجين؟ بيجوك 10، بيجوك 100؟ ما ظنيت والله، ما ظنيت. ممكن نساء شوية، لكن ما مش حيتجاوزوا 1000 على أقصى تقدير، وإحنا عندنا قريب 1,000,000 وحدة. ما لم تكن هذه الدورات إجبارية، قاعدين في نفس القصة. تقول للراجل تعالى بنديروا دورة للمتزوجين، تقول لك أنا نخدم من 8 لل8 ومش ملحق، تم دورات متاعك هذه، هيك يقول لك. وهذا واقع، ما زي ما قلنا احنا الأحلام الوردية مدابينا، لكن الواقع يصطدم بي بي بي أو الشخص المصلح سيصطدم بالواقع. فالإصلاح يكون بالأولى، فالأولى فالأولى فالأولى. الدولة تقول لك أنا مطلب نصرف على الدورات هذو 100,000، عندني نزوج بيهم 4 شباب وشابات خير لي كدولة، أفضل لي من أن ندير دورات للمتزوجين. ما لما بندير، وهذا للأسف مشكلة في مجتمعنا، لما بندير دورات للمتزوجين بينوض العزاب يقولوا تغير زوجونا قبل انتم باش تديرونا دورات. هذا واقع نسمعوا فيه، مش ما نتكلمش انك انت تعيش في واقع افتراضي وتبدأ تتكلم. يعني ما نتكلمش على السيد رمضان، بالعكس هو من حرقته على الناس وكذا، لكن نحكي على الناس اللي تبي تخطط للدولة واللي تبي تقوم للدولة، لابد تقوم بالأساس. ما في حد يبني السقف قبل ما يدير العرس لوطة والقواعد، ما في حد. فتبي تبني السقف بدون عرس حيطيح، هذا ما انت تبي تدير حاجات تجميلية والأساس عندك مضروب، ما مش حتيمشي التجميل هذا وبيضوع الفلوس وخلاص. فاللي بيخطط هذه الأمور يضعها أولا في نصابه. مسألة تخصيص الشقق، يعني هذا واحد من الحاجات اللي هم لما اعطوهم 20,000 اللي بيهم معاش بو يسكتوا، حتى اللي زوج ولده وبنته قعد ينق، ما تفهمش علاش، يعني شب باشين يديروا لكم أكثر من اللي داروه. لا شوفوا والله حتى البركة انتزعت، كلهم اللي تزوجوا بال20,000 طلقوا. انت تخلي حتى اللي بيديرها مرة تانية معاش يديرها، حتى اللي بيعطي شقق معاش يعطي شقق. لكن هذا الحل قريب للواقع، قريب للواقع، لأن الدولة تقدر تبني. سيبوا شوية من اللي تخنبوا فيه وابنوا بشوية، ما تسيبوش الخنبة بكل، لأن هذا عارفينها ما صعب شوية عليكم. لكن يا سيدي اخنب مليار وابني بمليار، اخنب مليون وابني بمليون. للأسف احنا مضطرين نقوله في الكلام هذا، لأن عارفين لو نقوله ما تخنبوش مش حاعدلوا علينا احنا. لكن هو شوية هكي وشوية هكي تمشي الأمور، لا إن شاء الله على الأقل بالك اللي بعدك يقلل الخنبة شوية، واللي بعد يقلل الخنبة شوية، لين نطيحوا في واحد ما يخنبش بعد ما احني ما نخنبوش. أراه ما لما الشعب كله يخنب، نحكي بصفة عامة، لما الشعب كله يخنب واللي من يلا حاجة يقيمها، ما توقعش يجينا عمر بن الخطاب يحكمنا، راه هذه ما تصيرش. راه بعد ما احني كلنا نتوقفوا على السرقة يجينا واحد ما يسرقش، لما احنا كلنا نتوقفوا على الكذب وأكل الميرات ولهط المال العام، بعدين يجينا واحد ما يلهطش المال العام. أما كلنا احنا خنابين ونبو جينا واحد زي عبد الله بن المبارك، هذا كلام ما ينبتش على بعض. صح صراحة. أخت أم عياد.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
2: والله عندي سؤالين على رحمة الله.
0: تفضلي.
2: السؤال الأول، عندي زوجي لي مع 10 سنين، ودي فانا عارف فيه على خاطر موضوع الصلاة وما يصليش هو. جيت ما درت معه جميع الوسائل، يعني ما خدش كلامي، يعني نبي فتوى في هذه، هل نقعد معه ولا لا، ولا قلت ما شعرت كيف نتصرف معه.
0: تسمع الإجابة بإذن الله.
2: وعندي السؤال الثاني بنسألك على رحمة والدك، عندي ميراث الوالد متوفي. هو الوالد قبل يتوفى كان مريض حالة نفسية، يعني كان يعالج في الكلينيكا. بعد توفى شو بعد عمامي وهيكي قالوا لنا ربكم ده تنازل لي حناي. جابوا لنا ورقة، والورقة ما فيهاش لا شهود لا شيء، لا ورقة ما تدفع مبلغ إنه هو تم التنازل لحناي بمبلغ مالي، وما عندهاش الولد الله يرحمه لا مبلغ مالي ولا حتى حاجة.
0: بل الحناك خدات المبلغ ولا ما خدتاش؟ ولا تنازل بعد ما يموت
2: مبلغ للوالد، وهي خدت الحاج يعني.
0: شني كيف صار معلش؟
2: حاج بوي
0: ايه
2: على اساس ان تنازل لحناي،
0: بوك تنازل لحناك باي، بوك تنازل لحناك بمبلغ مالي،
2: بوي باع الحوت يعني ايه. كأنه باع الحوت يعني، دار ورقة تنازل عقار يعني في مكتب مقرر العقود،
0: وباي بوك قعد عايش في الحوش اللي انت توفي.
2: لا هو في فترة الوفاة يعني جابونا الورقة هذه.
0: المهم يعني. المهم قعد عايش في الحوش الى ان توفي.
2: لا هو لما دار الورقة هذه هو في المستشفى يعني مريض.
0: المهم قاعد في حوشة ما طلعش منه.
2: لا قاعدين في الحوش حتى توا، لكن هم في البداية داروا مشاكل أمامي وبيطلعونا، لكن الجيران وقفت يعني.
0: ما تسمعي
2: لجارة. لأنه ما عندهمش وين يمشوا. غريبوا شو الحكم يعني.
0: إن شاء الله خير، هاي تسمعي الإجابة بإذن الله.
2: بارك الله فيك، الله يرحمك.
0: ماشي، السلام عليكم. السيد علي، سيد إبراهيم وسيد علي يقولوا في ملاحظات على المحطة. والله الملاحظات هذه على العين وعلى الرأس، لكن هي وجهات نظر. أنت ما تراه فضيحة وما تراه مشكلة، بعضهم يراه فائدة لبقية الناس. لما نعرض المشكلة هذه والشيخ يقول حل باش الناس لا تقع في المشاكل، فمن هذه الناحية مقبول الاتصال. هذا أولا. ثانيا الحمد لله رب العالمين. بعض الناس ما عندهاش، يقول أني نجرب على 13-14 ما نلقاش، واني بعيد ما نقدرش نجي لدار الإفتاء، فما عنديش إلا الإذاعة. فهذه الأمور مقبولة ولابد نتعلم، ولابد نتعلم قبول الآخر. أنت اللي عندك هذه مشكلة وكذا، الآخر عنده مش مشكلة. أنت اللي عندك هذه صعبة، الثاني عنده مش صعبة. وأنت الآن تتكلم في قناة مفتوحة على قل زوز 3 مليون وممكن أكثر، فتبي 3 مليون كلهم يمشوا على فكرتك أنت؟ لا، ولا نبوك أنت تمشي على فكرة التانيين. أنت قلت اقتراحك والناس سمعوه، واللي يرى أن هذا الاقتراح صحيح يبي معاش يديره، واللي يرى أن الاقتراح هذا غلط والتاني هو الأفضل حيستمر. وبالتالي هذه مسألة باش 3 مليون نرضوا بحالة واحدة قلت هني ولا قلت أنت ولا قالها فضيلة المفتي، راو هذا بعيد عن الواقع ولن يكون. فاحنا نسدد ونقارب، راو إذا رضيت يعني سخطت منا شيئا أو خلقا فأمسحها في البقية يعني، ما دام كنت تتصل بينا كذا أنت ترى هذه الجهود التي تبذل كذا، فكان مثلا عندك 10% نديروا فيه غلط أمسحها في 90%، والعكس الثاني يرى أن هذه ميزة لكن عندنا 10% تانيات، فيعني أو 80% أو 70%. المهم يعني رضا الناس غاية لا تدرك. كان نسكر عليهم زي ما تحكي أنت، بعد غدوة يتصل واحد يقول كيف تسكر علينا، ما وحني هذا دين ولا حياء في الدين. فالمسألة مدام مربوطة برغبات الناس ووكي حاجاتهم، راو لن تصل إلى رأي واحد، وينبغي علينا وعلى الناس تقبل هذا الأمر. 3 مليون يختلفوا، اللي يبوا شوية يرضوا مع الآخرين والآخرين يرضوا مع هذا، وتستمر الأمور. وإلا لو كان كل واحد بيقول ملاحظة بنديروا بها، راو تقوى تأكد أنها تسكر القناة معاش حتقعد. واحد يقول معاش تديروا سيرة الطلاق بكل، واحد يقول لا ديروا، واحد يقول لا والله توسعوا في الإجابة، واحد يقول لا اختصروا، واحد يقول ديروا مذيع، واحد يقول ما تديروش مذيع، واحد يقول ديروا العشية، واحد يقول ديروا الصبح. فهذه كلها اقتراحات يعني، نحن نرى أن هذا أفضل ما يمكن أن يكون، سواء في الوقت سواء في الكيفية سواء في المشايخ، هذا اللي نقدر نديروه. راو أكثر منه صعب علينا. فإن كان هناك إصابة فلنا أجران بإذن الله تعالى، وإن كان لنا خطأ فنرجو أن يكون أجرا واحد لأن اجتهدنا بما نقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكلم سيد علي قال أنت قلت والله الأراضي والسيارات لو كان قانون الدولة بهذه الطريقة إن لا يجوز تملك الأجانب ولا يجوز التنازل لهم، أي واحد يدير هذا رأو حرام عليه لأنه يكذب ولا خالف في القانون الذي لولي الأمر لمصلحة الناس أن يقيده. تملك الأجانب ليس حرام، ليس حراما شرعا، ولكن إذا كان يرى أن كان بنملك الأجانب الدولة بتقعد مخطوفة والدولة كذا والدولة تنباع بربع قرش، فلولي الأمر أن يمنع، وللمواطنين يجب عليهم أن يستجيبوا لهذا المنع. أول مرة نسمع به الحقيقة، عمري الآن 51 عام أول مرة نسمع به القانون أنه ما يتملكوش ولا كذا. ممكن من فترة سمعت أنه ما نعرفش بالك الفلسطينيين ولا غيرهم يتملكوا في الدولة، المهم ما نعرفش. إذا كان هذا قانون الدولة لا يجوز لهم التملك، فأي ليبي يعينهم على هذا الأمر بالتنازل فهو آثم ومعرض نفسه للمعاقبة القانونية. إذا كان لا يجوز لهم التملك ويجوز لهم التنازل، يجوز لك تتنازل. لا يجوز له التملك ولا يجوز له التنازل، لا تملك ولا تتنازل له. بعد ذلك إذا كان فيه خطأ الدولة هي اللي تتحمل خطأ في هذا القانون ولا غيره، الدولة تتحمل، لكنني لا أعينه على مخالفة القانون، لأن في مخالفة القانون خاصة إذا كان للقانون فائدة لا يجوز لي الالتفاف عليه، لك أني كليبي ولا أن أعين غير الليبي عليه. البقية تقريبا جاوبتهم. الأخت أم عياد قالت لا يصلي، هل نقعد معاه ولا لا؟ بالنسبة الذي لا يصلي في مذهبنا وما تأخذ به دار الإفتاء والمالكية والشافعية والأحناف أنه مسلم عاصم. خلينا حد القتل، يقولوا له عندك، كان رفع الأمر للقضاء الظهر، يقول له عندك للعصر ولا للعشاء، للمغرب، هو للمغرب ما تصليش راني بنقلت لك، لكن يقتل حدا وليس كفرا. رفعوا له الأمر بعد العشاء، يقول له عندك للفجر ما تصليش العشاء بنقلت لك، وهكذا قص على ذلك، حده القتل. خلينا من الأمر هذا لأن للأسف ما فيش تنفيذ، كان هذا ما تلقاش واحد ما يصليش. لكن إذا قتل، حتى لو قتل حدا فهو مسلم، يدفن في مقابر المسلمين ويرث من غيره وغيره يرث منه، والأمور طيبة، ولزوجته أن تبقى معه. وإن كان قالوا النصيحة أن تطلب الطلاق بالضرر، لأن من لم يكن فيه خير لله عز وجل بترك الصلاة لن يكون فيه خير للزوجة، ولا بالعكس، الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج. فقالوا لها أن تبقى معه ولها أن تطلب الطلاق بالضرر. أي معصية من المعاصي بهذه الطريقة، يسكر، ما يسيمش في رمضان، يسب كذا، خلينا من سب الدين، هذيك لها مسألة أخرى، لكن أي معصية تانية ليست كفرا تعطي، خاصة إذا كان مصرا عليها، إذا كان دارها مرة ولا اثنين الله غالب هذه، لكن إذا كان مصرا عليها يعطي المرأة الحق في طلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه وتدعوه إلى التوبة ما استطاعت ذلك بالمعروف. آخر سؤال، هو قالت الوالد مريض نفسيا، يا أختي ما دام هو على فرض أن حتى لو كان في شهود وكتب البيت لأمه، لا يخلو الحال هذه إما أن تكون هبة وإما أن تكون وصية، كان كتبها في الحياة وقعد ساكن في الحوش لين مات، هذه هبة باطلة لا تنفذ، والمال مال ميراث، وإذا كتبها بعد الموت فهذه وصية، وأمة لا تسقط بحال وهي وارثة ولا وصية لوارث، يعني اعتبرناها هبة مبدئيا على كلامك، اعتبرناها هبة ولا اعتبرناها وصية فلا تنفذ والبيت للورثة. واللي يفصل في الكلام هذا، انت قلت بدون شهود وكذا، اللي يفصل فيه هو القضاء. قل لهم خلاص ارفعوا الورقة للقضاء، والقضاء في هذه المسائل يفتي بالشريعة الإسلامية وكان عندكم حق تفضلوا خذوه، وكان ما عندكمش حق خلونا نعيش حياتنا زي ما نبو. هذه هي الطريقة اللي تقطع الخلاف. راو بتقعدوا هيك بقصة الجيران يوقفوا معاك مرة اثنين ثلاثة وبعدين مرات يتركوا راو، لكن لما ترفعوا القضاء والقضاء يحكم لكم معاش في حد بعد ذلك يقدر يطق فيكم، أو ربما يحكموا عليكم مش بالضرورة يحكم لكم، لكن لما حكم عليكم معناه أنتم حرم عليكم تمنعوا الآخرين من حقهم. فالقضاء إذا كان فيه حق لكم يجيب لكم، وإذا كان فيه واجب عليكم يجب أن تدفعوه لتبرأوا أمام الله عز وجل، فالقضاء هو الحل. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج فتوى، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني
2: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدروا اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
4: الحكم؟ نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة، أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لهش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة، كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
3: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
3: كل نقاط ما تلعب تحول
4: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
3: أكيد
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعبة كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
3: أو سلعة
4: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمته دولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار، هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى لا أكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟ هي من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
3: يألف المنكر يعني.
4: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
3: تفيد
4: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعليه لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك تصلي ليل يسلم ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحول هو له في الخارج بالدولار، مثلا 200 دولار لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
4: هذه إشكالية هي في إشكاليتين, أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتأنا لا تجوز يعني, يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا
3: يتحقق
4: التقابض, في نفس الوقت. هذه مسألة, المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء النبي صلى الله عليه وسلم عايز من عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم افترقتما وليس بينكما شيء, وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: إجابة لسؤال الأخ رجب, قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب, وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة, وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين, هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة, سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي, ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك, ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة, ويكون المسلم أخ المسلم, وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه, لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا, مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد, الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان, البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم, جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية, فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
7: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
8: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا, هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن, نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
9: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد, هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة, وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها, ويقول ما عندناش مقر, ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب, لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا, ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا, والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي, احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون, يعني هل نخدم أنا ساعات, هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء, هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش؟ يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه، إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة، يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس. هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
1: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
1: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
1: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة. يعني اقصر الدين عليه النصيحة. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. يعني حتى العبادة مطلوبة. حتى البعد عن المعاصي مطلوب. ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
1: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلم.

0: جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس إن عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
4: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: تسال عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
6: الخروج للعمل للمطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه

0: عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشتري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين والله غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها والله غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا،
2: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش، قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها، شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
3: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل مش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرين أو فكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعمى يحسبها السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقول له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأولي نحى، جيبوا الأولي نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحوا الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها، ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص، زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا. يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها، هذه ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقول له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا، باش لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
1: نعم شيخ. نعم بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول: في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 هي مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب، يعني فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا: هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا: هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسماء هذه المرأة. فهذا السبب، لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول، بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي، هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا: الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا: الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي كون الأولاد يختصموا في المستقبل ورصد بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها بعدين ما شواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرعه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
5: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هادو مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هادو ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخ.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا. الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات أن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم رب كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
6: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
8: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع أعاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش بهم في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
7: هم ما
8: ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
7: يعني
8: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجب بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
9: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، نسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه نيب ردهم لك بالليبي، نقولوا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه. منين يقول راب ردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل. الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
9: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
6: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد محمد محمد محمد
6: اسم محمد
3: محمد.
6: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
7: شيخنا سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
8: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول لأنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
10: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
11: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا.
12: الشيخ النفات موسى
11: علم الشريعة.
13: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي

0: ثبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس. على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين،
3: باب في المحافظة على الأعمال. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين،
4: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وعن عباس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، قد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء، متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. وعن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عيني. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني ليحان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والآخر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنتم؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به.

0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، وصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم اسألوا الله الذي لكم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت

0: تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
1: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء يعني خلاف هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل، وقلنا أن الاستثناء منفصل، ولكن يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس يعني خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن، والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا هو في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، استفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه وذريته بالطاعة، بالطاعة يعني تطيعه وتستجيب له، وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ يعني هذا الأمر نعم. فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، يعني ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان التي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها. فكيف الإنسان، هذه الآية فيها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كلها الخطط الشيطانية هذه، يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة، رهيب، محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات وفي كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك، هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء، بين لك ان هذا في خير، بين لك ان في خير لك، هو ليس خير لك. والله جل وعلا في ايات كثيره حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولي الشيطان ولا جند ولا خطواتها، كل هؤلاء حذرنا منها. ربي قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راهو إحنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راهو يزين لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راهو دائما يزين لنا الباطل ويزين لنا الشر ويزين لنا المحرم، فلنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع ذرية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور، كل يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فذلك على المسلم أن يحتر. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوس الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال خنزب لمسألة الجيب للصلاة، وتكلم على مسألة الوضوء وفي الأسواق، وإذا يعني أصبح إبليس يبت جنوده كلهم دائما، ويقول من أضل عند اليوم مسلما أبوسه التاج، وكل واحد يقول له كذا كذا، فأجي الأول يقول له لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول يعني أول شيء كان يتزوج، والثاني يقول له يعني مثلا حتى عق والديه، والثاني يقول له حتى أشرك، والثاني حتى زنى، في يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني إذا قال مثلا لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت يلبسه التاج، يقول له كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة، لأن قلما صعبه يتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي يضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات، فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية فيقولوا الإنسان الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم.

0: الخلق فيها الخالق، لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي غيرها، نبدأ نفكر في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو بنقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
1: ويبدأ يحس
0: والإجابة
1: في روحه عالم كبير
0: نجيبه يعني إجابة،
1: هذا.
0: نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أنت،
1: هذه
0: يعني
1: إجابة عن النظريات كلها.
0: آية كلها، يعني ما
1: سبحان الله.
0: نقدرش، أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
1: حتى
0: وهذا
1: إبليس نفسه اللي يوسوس لك
0: ما
1: ويبين لك
0: يندل
1: إنك
0: على شيء،
1: تعرف
0: ولأنه
1: ما
0: لم
1: يعرفش.
0: يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي، إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني منيط لعقلك أن يعقله، فهذا أنت مكلف أن تعرفه، إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق، يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والسور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية، فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق، هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لا بد من التصديق به، فنحن لا نعرف ما كان في الماضي الصحيح، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل، فالله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك وليس عقلك هو الذي
1: لا.
0: يحكم ما أخبرك الله به، فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس يعني أصل العالم وأصل الإنسان وأن أصل قرد يعني أو القرد زي ما يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي نشأة بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه، هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون، الإنسان مخلوق من حيوان منوي واحد من بين يعني 300 ألف يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا،
1: سبحان الله.
0: فترقح إلى البويضة وينقسم يعني عدة أقسام يعني 10 آلاف قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتقي بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في تسعة أشهر، فيصبح طفلا كاملا، دماغه جمجمة مخه كامل، يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى، هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بينه الله جل وعلا، فالله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
1: سبحان الله
0: ولا
1: شيخنا، ينطبق قول الله تعالى وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
0: نعم وفيها نعم أيوة
1: نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات
0: نعم
1: الأخرى
0: وفي أنفسكم
1: لإعجاز
0: أفلا تبصرون.
1: الخلق هذا
0: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة، فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من العلم ردوا عليها، مش الآن مجال للذكر، لكن هذه إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
1: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجليه

0: مجيدي هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك. فالله جل وعلا ييسر له الحفظ، وهذا المعنى أشار إليه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: نعم نعم، ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر أن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار، طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم للدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه أنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية، ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائما وانعقاد العزم دائما، وهذا سبب صعود المرء إلى الرشد، وسبب صعوده إلى الخير، وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية، ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقول هذا عهد، عهد الله جل وعلا به إلى آدم، وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، قال كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق ب يعني بفطرة آدم عليه السلام، بفطرته عليه السلام، لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغواء الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة، مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
1: والآيات متشابهة أعتقد.
0: نعم نعم، لا تشابه.
1: هل بملاياتها ما شرحناهم لما قرأنا سورة العرفة؟
0: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
1: شيخنا، في عند قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا، لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف إليها يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه، من قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها، ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة، وبعض الكفر ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال الله جل وعلا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيش الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر علي قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا، يعني سورة قصة هود: استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول الله جل وعلا: وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون ديما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء وضم والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة لكل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا، أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة، فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
1: نعم،
0: يعني الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون، وهذا أمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يعني المعيشة الضنك بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره ويعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: شيخنا نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام، نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله. ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله. وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا المكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو يعني خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، قل لهم يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه، وراه هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني، وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا، هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم هذا هو الخطاب، يعني عندما نعم
1: شيخنا، هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي للملائكة؟
2: نعم هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه، فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا. فالله جل وعلا أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني ما يعني يتنزل عليك من من من القرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم له الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا هذا
2: كله ذكرناه يعني ما فيش إضافات، ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضفته بعض الآيات أو مما لم نفسره في الحلقات الماضية.
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
2: نعم.
1: هذه جمعت الملائكة كلها. زادت تبتت إن إبليس ماهوش من الملائكة.
2: نعم هذا ذكرناه فيما مضى يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية. فممكن يعني ما نذكره قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فإن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما ينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى يوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته. يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون سبب لغويتهم وسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم. واستثنى العبادة كونهم المخلصين، يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء وغير، يعني العبد المخلص اللي يكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلم أحد، لا يعلم أعمال أي أحد. فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته. يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق. ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورثة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين. هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن عبادك منهم المخلصين فلسنا بداعي الى تكرار ذلك، الى ان قال الله جل وعلا قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. فالله جل وعلا هو الحق، و الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق الذي يعني تتعدد مواضيعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا: لأملأن جهنم منك ومن من تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أنت أختر لنفسك، إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بين الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. بينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني القرآن هو ذكر للعالمين،
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأثره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعال كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك انا اللي نعرفه ان دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعه كذا الى الساعه كذا، اذا كان الامر كذلك فيجب عليك ان تذهب الى هذه الجهه، ويعني سواء كان فيه عمل او ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في اي مكان عندهم في مكتب واشتغل باي شيء تعاونهم به في الجهه هذه اذا كان العقد كذلك. اما اذا كان العقد انك موظف صيانه يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
4: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
5: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة هل من ترك السعي يصح حجه، هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه، لكن يبي يقول لك ممكن عرف الوحيد اللي معاش
4: يتعوض
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته، فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد والدة الوالدة والدته، يعني بالإكراه والغصب؟
7: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
4: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش، يامات بعشرين، يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
2: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
8: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
9: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
8: نعم شيخنا.
6: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
7: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شيء يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
6: نعم شيخ. نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا على التردد 97.9 FM. ويمكنكم أيضا متابعة البرنامج عبر أثير عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على قمر النايل سات. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا للاستفسار عن أسئلة شرعية معينة عبر الأرقام 092-092-15-02-092-092-16-02. في البداية عن اتصال أخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
2: عندي سؤال بفتوى الشيخ مصعب.
1: تفضلي إن شاء الله خير.
2: إن شاء الله خير. عندي بنسأل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خير ما تطيبت به المسك. بنسأل على نوعية مسك الغزال، المسك الأصلي تو في اللهية في البلاد،
1: جميع الروائح ناخذ فيها مسك صناعي، يعني مقلق. المسك الأصلي هو
2: معرفتاش
1: يعني مين في ليبيا، مين اللي تاج انه حاضر تعليم اللي تاج، نبي نعرف منين نلقوه
2: في
1: السعودية،
2: في مكان نلقوه.
1: وين نلقوا المسك الأصلي؟
2: ايوه
1: باه
2: تسمع
1: الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله. ماشي.
1: السيد محمد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بس عليكم.
3: الله يبارك فيك، شو الأخبار يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
3: أنا عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
3: الله يبارك فيك. بخصوص زوجة طالبة الطلاق من غير سبب.
1: باه.
3: في الحالة هذه من حقي نطلب تعويض ولا نشوف؟
1: هل من حقك تطلب التعويض أم لا؟
3: بيه
1: تمام. هاي
3: الله
1: ماشي. السيد عبد الفتاح.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟ لبس عليك.
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك
4: يا شيخ. عندي سؤالين، واحد يتعلق بصلاة العشاء ليلة الجمعة، هل وارد فيها شيء عن القراءة بصورة الكهف أو جزء منها؟ والسؤال الثاني العشاء يتعلق بالبدلة العربية.
1: غير شوية بس، صلاة العشاء أنت تحكي؟
4: إيه صلاة العشاء.
1: باه.
4: هل وارد فيها شيء أنك تصلي بجزء من صورة الكهف؟
1: باه.
4: السؤال الثاني اللي هو الصلاة، صلاة الإمام في البلدة العربية الليبية اللي هي السورية والكروية اللي معروفات عندنا احنا، هل فيه مشكلة ولا ما فيش مشكلة؟ لأن سمعت من بعض الناس ان قالك ما تنفعش، ما الإمام المفروض يصلي في الطويلة بس.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي تسمع الإجابة عندك ماشي الحال. هاي ماشي. السلام عليكم سيد سليمان.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حالك يا شيخ؟ نبأ إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
5: عندي سؤالين يا شيخ بالله.
1: تفضل.
5: السؤال الأول، في واحد مثلا بيمني مبلغ غالي فترة 20 سنة نقوله 100 دينار مثلا، رجعهم له توا نفسهم أو بقيمة تختلف طبعا،
1: يبي مبلغ قداش؟ 500 دينار.
5: مبلغ رمو وعرس أو حاجة 100 دينار مثلا هيك.
1: 100 دينار.
5: إيه نفرض مثلا 100 دينار برجعهم له توا، رجعهم 100 زي ما هم أو نشوفوا قيمتهم بالذهب أو بالدولار.
1: رمو عرس يعني أعطاك هدية في عرس؟
5: والله هو الرمو مثلا، الرمو في العراس تدروا فيه مرات هو يعتبروا فيه زي الدينك كيف.
1: ايه ايه ايه هبة التواب.
5: ايوه هو كيف رجعات هو الوقت الحالي.
1: باي تسمع الاجابة بإذن الله تعالى.
5: سؤال ثاني معلش يا شيخ.
1: ايه
5: في حديث البدعة الوارد على الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: هم صلوا وسلم على سيدنا محمد،
5: قال في عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
1: ايه
5: شنو مفهوم الصحابة للخلفاء الراشدون؟ هل سألوه من هم؟ شن كان مفهوم لي؟ وهل سألوه من هم ولا لا؟
1: باه
5: شكرا يا شيخ بارك الله فيك. ماشي.
1: قبل التذكير، قبل البدء في الحلقة، أذكر بفضل صيام يوم عاشوراء، وهو ما يصادف غدا عاشوراء. القصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فوجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم، فقال لهم ما هذا؟ قالوا له هذا يوم نجى الله فيه عيسى من الغرق من فرعون وأتباعه، فنحن نصومه احتفاء وشكر. سيدنا موسى، سيدنا موسى نجاه الله من الغرق، فقالوا نحن نحتفل به، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فورد في حديث وهو فضل عظيم، يعني لعل أفضل الأيام بعد يوم عرفة، بعد الصيام الواجب اللي هو صيام رمضان، صيام يوم عرفة احتسب على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية أو السابقة. فهذا فضل عظيم، صيام يوم واحد يكفر الله به ذنوب سنة كاملة، هل هي الكبائر ولا الصغائر؟ معظم العلماء على أنها الصغائر، وقالوا إذا كان ما عندهاش هل بتدخل على الكبائر، لكن حتى الصغائر هذه بروحها ميزة، أنك يوم القيامة تلقى الله عز وجل وليس عليك صغيرة من الصغائر، هذه بروحها، لأن يوم القيامة الحسنة بروحها لها دور، والسيئة اللي تفتك منها لها دور. فتخيل يعني في غالب المسلمين، غالب المسلمين لا يرتكبون الكبائر، هذا اللي بيصيم تلقاه لا يسكر لا يزني لا يخنب، فالكبائر في غالبها مجتنبها. لو الباري عز وجل كفر عنا الصغائر يصيم ديما عرفة ويصيم ديما عاشوراء من اللي بلغ إلى أن توفاه الله عز وجل، هو يصيم في اليومين هذو مع رمضان، فيلقى كل سنة عنده فيها ثلاث كفارات، عرفة باعتبارها لاحقة، وعرف اللي بعدها باعتبارها سابقة، هادو مكفرين لسنة واحدة. السنة هذه اللي من عرفة لعرفة عندي فيها مكفرين، العرفة السابق باعتبارها لاحقة له، وعرفة القادم باعتبارها سابقة له، وزيد معاهم عاشوراء، فتلقى عندك ثلاث مكفرات للسنة الواحدة، وهذا أدعى إلى أن الباري عز وجل يغفر بها حتى جزء من الكبائر أو الكبائر كلها، ففضل الله واسع. فخسارة أن الإنسان يضيع هذا الأجر الكبير وهذا الفضل العظيم بفعل قليل اللي هو الصيام. الصيام راهو في الحقيقة ما هوش فعل كبير، وخاصة معنا حنين مع المكيفات والسيارات المكيفة والعمل المكيف، ومرات ما فيش حتى عمل أصلا، يعني معظم الناس غضوة على الأقل اللي مش موظفين راحة فتكة من توصيل الأولاد للمدرسة وكذا، تمشي لعملك تروح ترقد تنوض العصر تصلي تقرأ شوية قرآن تسبح تفعل أي معروف من المعروفات، فتنالوا الأجر العظيم بذلك. إضافة على التكفير تبدأ عندك كل حرف بعشر حسنات، يعني كانك قريت جزء ولا جزئين ولا ثلاثة، شوف الأجر اللي بتحصله. مع كان مشيت زرت أمك ولا أخوتك ولا كذا، ولا وسعت على أهلك ولا أي شيء من هذه الأشياء، يكون لك فيه الأجر العظيم مع تكفير السنة. القول النبي صلى الله عليه وسلم لا صومن التاسع، يعني مخالفة لليهود، فقال العلماء أن مراتب عاشوراء أربعة، أكثرها في الأجر الصيام، يعني صيام عاشوراء أربعة أكثرها في الأجر صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، لأنه قال هذا أدعى للمخالف أن يصيم يوم قبله ويوم بعده. المرتبة الثانية تسعة وعشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بنصيم الحداش، وكان يقدر يصيم الحداش هو، فقال نبي نصوم التاسع، فقالوا هذه المرتبة الثانية تسعة وعشرة، ثم بعد ذلك عشرة وحداش، هذه المرتبة الثالثة لأن تتحقق بها المخالفة وفيها صيام يوم زيادة، وآخر مرتبة صيام عاشوراء منفردة. فالإنسان المسلم ينبغي عليه أن يحرص على صيام هذه الأيام تسعة وعشرة وحداش، اللي اليوم ما صامش يقول والله بنعوض غدوة، اللي مثلا الصيام يتعبه أو عمله شاق يكتفي بصيام يومي الخميس إن استطاع، واللي مريض ينوي حتى بالنية يقول لو كان صحيح رانيني صمت، وخاصة إذا كان متعودا على صيام عاشوراء ولا صيام عرفة ولا صيام ثلاثة أيام ولا صيام ستة من شوال ثم منعه المرض من ذلك، فإنه يتحصل على أجره كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان خسارة أن يفوت هذا الأجر على نفسه. الأخت فاطمة قالت تسأل عن المسك الأصلي، تسأل عن المسك الأصلي وين نلقاه، وهل ما ينالش الأجر إلا بهذا؟ لا، ما مش شرط، يعني إذا لم يتحصل، النبي صلى الله عليه وسلم سماها أطيب الطيب في صحيح مسلم، أطيب الطيب هو المسك، أي شيء يسمى مسك لأن فيه مسك نباتي وفيه دم الغزال وفيه كذا، اللي تقدر تحصيه يسمى مسكا. المقصود الأساسي مش إنه مسك أصلي ولا مش أصلي، المقصود الأساسي أن المسلم تبدأ ريحته طيبة ويستمتع بهذه الريحة الطيبة، والناس اللي يشوفوه كذا ما يتأذوش منه، بل بالعكس يقولوا والله فلان نحب نقعمزون نحني وياه، لأن صنت دائما يعني رائحته دائما فواحة، ورائحته دائما يطلب شمها، فأي شيء يؤدي هذا الأمر ماشي الحال، تبي تدير مسك لقيت مسك أصلي باهي، ما لقيتش مسك أصلي باهي، ما لقيتيش مسك أصلي وبديري روايح تانية بشرط أنه ما تطلعيش بحتى المسك. حتى المسك لا يجوز للمرأة أن تتعطر به وتخرج ليشم الناس ريحها، ولا حتى ما باش مش هذا قصده. المهم المرأة هذه من الزينة، الرائحة الطيبة من الزينة، والزينة لا يجوز إظهارها للمرأة إلا لزوجها أو لمحارمها من الرجال، بوها أخوها ولدها عمها خالها، الناس الذين تعبد تحريمهم عليها. فحتى المرأة ما لقيتش مسك تدير عنبر، تدير روايح الزيتية، تدير الروايح العادية، المهم المقصود، المهم إما بين نساء وإما بين رجال محارم. أما الرائحة في الشارع فممنوعة من المرأة منها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك ليشم الناس ريحها سماها زانية، وسماها أن لا تشم رائحة الجنة. عندنا اتصال سيد رمضان.
6: مساء الخير يا دكتور.
1: لاباس عليكم،
6: نهارك مبارك.
1: الله يبارك فيك.
6: الله يبارك فيكم.
1: الله يبارك فيك
6: ويسعد خطواتك، وإن شاء الله إن شاء الله في مجال حسناتكم.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
6: حضرت الدكتور، عندي نقطة.

0: النسبة الثانية. لماذا لم تقام لهم دورات تأهيل حتى تستفيد منها الدولة؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين دائما نسمع الطلاق الطلاق الطلاق، لماذا لم تشرع دورات تأهيلية للشباب الذين يريدون الزواج؟ معايا دكتور؟ النقطة الثالثة، أعداد كبيرة من الشقق اللي هي واصل لإنجازها إلى 70 و80%، لما هم بيعاونوا للشباب الحكومة فهم جاي يعطوهم 20 ولا 30 ألف وغيره كده، لماذا ما يخصصوا لهمش فهم جاي شقق؟ وأحيانا فهم جاي معناها القادر ينجز الشقة هذه، يعني معناها بيها ما يستطيع. وشكرا وبارك الله فيكم.
1: الاسم بالله معلش، الاسم
0: اسمي رمضان من
1: غيره. السيد رمضان، تمام السيد رمضان، بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك ونورك.
1: الله يبارك فيك. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. أن السيدة فاطمة هذا أكملنا الاتصال، مش لازم المسك في الحديث، قال أطيب الطيب وخلاص، ما ذكرش دم الغزال ولا غير دم الغزال، فالتكلف أحيانا غير مطلوب. والله جاء قدامك وعندك إمكانية مالية وبتشري المسك الأصلي، خير وبركة. ما جاش قدامك ليس ذلك دافعا لترك العمل بأن هذا أطيب الطيب لأنني ما حصلتهاش، ينشري الأصلي لا لا لا، هذا كله تكلف غير مطلوب. السيد محمد قال زوجتي طالب الطلاق بدون سبب، هل يحق لي أن أطلب التعويض أم لا؟ بداية يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق بدون سبب، إذا كان عندها سبب باهي، وكان ما عندهاش، وإن كان السبب أحيانا عدم التوافق له، أحيانا الزوج مصلي وذا مال ويحسن التصرف وكذا، لكن الأرواح ما تلاقتش، فيش انسجام، العقلية واحدة، التعليم قريب، الحالة المالية قريبة، الأمور في ظهرها تقول باهي، لكن ما فيش انسجام. الأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعارف منها ائتلف. أحيانا بالعكس يختلفوا بدون أي سبب، فأحيانا وهذا في عامة الناس، تلقى نفر يقولك فلان والله ما نزل لي منظور بكر، ما نحباش وما بايش ندالك حاجة، والله مسكين عمره ما عاب فيا ولا جاي من تلاي، بل بالعكس قد يكون يحسن إلي، لكن هيك فيه حاجة خليتني مش قابلاته. وبالعكس في اللي تلقاه يسيء إليك وكذا وتتمنى حتى يكلمك الكلاب، هذه اللي يقولوا فيها وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، يعني هذا الراجل اللي تحبه حتى يدير لك حاجات ما تنفع تقول بالك وما ندريش وبش قصده وكلاه، والشخص الثاني تقعد وقف له على الشعرة كل حتى حاجة يديرها بدون قصد انت تكبرها. المسألة هذه ناتجة الأرواح، فهي تزوجت المرأة وما ارتحتش مع زوجها، ما ارتحتش بأي طريقة من الطرق، جربت هني جربت غادي تجيبوا صغار نطلع نسافر وندي، ما فيش فايدة، هذه سبب يعطيها أن تطلب الطلاق، تقول لي فلان راني هني والله ما ارتحت معاك، لا شعرت بحب، لا شعرت بمودة، لا شعرت بسكينة، فكان تعطيني كلمتي، هذا سبب من الأسباب، وخاصة إذا كان ممكن تخاف أن تقع في الحرام نتيجة عدم الرغبة في زوجها، مرة تمشي هذه بعدين يجب عليها طلب الطلاق. هذا أولا، إذا كان في سبب يضرب فيها، نقص عليها النفقة، عشرة سيئة، يرتكب المعاصي، هذه كلها أمور تعطيها الحق في طلب الطلاق شرعا ولا يكون إثما عليها. ما فيش الأمور هذه كلها ومرتاحة وتقولها والله يطلق، هو غالبا لن يحدث هذا، يعني مرأة لا زوج

0: زوجها يحسن عشرتها ومكفيها ماليا، وأيضا حتى في الناحية الجسدية والأمور كلها طيبة، وهي تشعر بنحو بميل أو حب أو كذا، مستحيل جي تقول لها طلقني. بالعكس، هذه ما عاش تخليه بكل، ما عاش تصيبه بكل. فهذا الأمر، الرجل بالعكس، الرجل يجوز له شرعا أن يطلق ولو كان مرتاحا، يبي يجرب واحدة تانية كذا، هذا من حقه. أمر مبغوض الطلاق، ولكنه ليس حراما، ليس حراما ولو كان متزوجا أعدل أهل الأرض، أجملهم وأتقاهم وكذا وأريحهم، لكن يقول والله أني نبي نتزوج ولا نبي نطلق ولا عادي، ما فيش إثم، ما فيش إثم. والرجل كما قلنا عن المرأة، لما يلقى مرأة مهتمة به وكذا وفي قبول نفسي والجمال نوعا ما مقبول، مش حيجازف هو ويدور حاجة تانية تكون أسوأ عليه. وكان صارت مع زوز معاش تصير مع ثلاثة، وبالتالي الزواج أساسه في الألفة والحب بين الزوجين. هذه قالت لا والله توا بدون سبب ولا بسبب، هذا أمر آخر. جد قالت له والله يطلقني، لما جت قالت له طلقني. الآن قال يسأل هل يجوز أن أطلب تعويضا؟ يجوز، هي المروءة أنك تطلق بدون هذا. لكن لو مثلا تقول لا أني والله كان بنطلق عليها عندي مهر 50 ليرة وكان بنعطيها 50 ليرة، معاش نبي نقدر نتزوج مرأة تانية ومعاش نقدر نقوم بحياتي، أني نطالب بالـ50 شرعا جائزة، ويسمى الخلع، الطلاق بمقابل أو الطلاق بلفظ الخلع، هذا يسمى خلعا، والخلع طلقة واحدة بائنة. يعني لو جد قلت لك بقى يعني نتنزل لك على مهري ونعطيك 100,000 أو نتنزل لك على مهري بس.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وإن ترضيت أو نتنازل على نصف مهري مقابل الطلاق، أو نعطيك جنيه مقابل الطلاق، أو نعطيك مليون مقابل الطلاق، وإنت وافقت بناء على هذا العوض، هذا يسمى خلع، وهي طلقة واحدة بائنة، لا يجوز للزوج الرجوع إلا بعقد جديد، وإن هي ترضى وليها يرضى. ومسألة تانية أخرى، فيجوز لك أن تطالب، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اللي قالت لانين لا أكره منه خلقا ولا دينا، ولكني أكره أن أعود إلى الكفر بعد الإسلام. يعني قلت له الخلاصة كان قعد ترى أنني ابن كفر، ما كان قعدت معاما، هو تشبيه بليغ، يعني إن هي خلاص رأو يا بتسيبني منها يا ابن، قال أباي تردين عليه حديقته، أعطاها جنان، إحنا نقولوا فيه نخل ولا كرم ولا المهم في زروع، قال مهرا، أعطاها هذه الحديقة مهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قال نعم، فطلقها بعد الرد. فهذا هو قصة الخلع، فيجوز لك أن تطالبها بالتعويض، سواء بالتنازل عن المهر أو حتى بزيادة. كان المرأة عندها فلوس وكارها البقاء معك كثيرا، تقدر تقول أعطيني 50,000 100,000 مليون اللي تعرف، أعطتك الرقم اللي أنت ترضى تطلق به، باهي ما أعطتكش الرقم لك ألا تطلق ولك أن تطلق. وإن كان كما قلت لك المرؤة أن تطلق مباشرة، لكن الكل جائز كما قلت لك، الكل جائز بإذن الله تعالى. عندنا السيد عبد الفتاح قال صلاة العشاء ورد فيها قراءة جزء من الكهف، لا لم أسمع بذلك. الوارد أن قراءة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في روايتين، في رواية أن قراها يوم الجمعة، يعني من فجر الجمعة إلى مغربها، ورواية أن من قراها ليلة الجمعة اللي هي من مغرب الخميس إلى فجر الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. اختلفوا شو معنى النور هذا، هل هو نور في الوجه حقيقي ولا نور بمعنى اتباع الـ الـ الـ الـ الـ الخير وترك الشر. المهم في النهاية فيها فائدة، في النهاية فيها فائدة هذا الأمر، اللي هو أنك أنت تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. أما قصة قراءتها أو جزءا منها في صلاة العشاء فلا علم لي به، مش شرط أن أراه مش موجود، لكن أنا ما عنديش به علم، لأن لو كان موجودا لكان مشتهرا، وكان حتى في حديث يعول عليه في فضائل الأعمال بأن كان ضعيفا أو كذا لكان مشتهرا هذا الأمر، زي اشتهار مثلا قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، لكنه لم يشتهر. لكن زي ما قلت مش معنى عدم العلم إنما يكونش موجود، مرات يكون موجود، وبإذن الله تعالى نحاول نبحث عليه بين الحلقتين اللي أجيبك لو كان فيه رواية حتى تكون ضعيفة، لأن بالتأكيد الحسنة ولا الصحيحة صعب وجودها. صلاة الإمام في الكسوة العربية، بداية الكسوة العربية حقيقة الستر فيها ناقص، وبخاصة إذا كان الإنسان قد دخل إلى الحمام مستنجا وبقي شيء من الماء في المنطقة، لأن بعدين تولي شفافة جدا، السروال هذا يبدأ معاش يستر في شيء. فحتى مشايخنا لما كانوا يتكلموا على إبغاء هذا بغض النظر عن الإمام، لما كنا في الدروس ويشوفوا الكلام هذا، الناس كلها كانت تلبس كسوة عربية ما عندهاش جلاليب الطويلة هذو، وكانوا حتى الملابس الداخلية ما يستعملوش فيها أو يستعملوا في القصيرة. فالمشايخ يقولوا راه اللي ما يلبسش تحت الكسوة العربية الملابس الداخلية، احنا نقولوا لها الفرعة الطويلة اللي هي فوق الركبة بشوية أو هيك، قالوا راه هذا صلاة باطلة. لماذا؟ لأن بعد الاستنجاء هو بيركع، ولا خاصة في السجود الجزء الخلفي من السورية قصير، فجزء من عورته يبدأ ظاهر، والمرات حتى العورة المغلظة وليس العورة المخففة اللي هي الألية والقبل. فقالوا الكلام هذا، هذا أولى في حق الإمام. لكن كان الإمام لابس كسوة عربية الغالية، لأن احنا نتكلم عن الكساوي العربية العادية، أما الكساوي العربية الغالية الآن اللي حتى لو انبلت ما توصفش العورة وما تبينش، يكون لونها غامق زرقة ولا سماوية، المهم لون لا تظهر معه العورة، فلا حرج في ذلك. هي العبرة مش في الكسوة العربية ذاتها، في الكشف وعدم الكشف. إذا كان كسوة عربية مستورة وغليظة وخاصة الشتويات هذو اللي حتى ينبل بالكامل ما تبين شيء، هذه جائزة لا حرج فيها. إذا كان الكسوة العربية رقيقة في الصيف يبدأ عرق ولا كيف جاي من استنجاء ولا كذا تبين، هذه لا يجوز سواء إمام ولا مأموم نتكلم الآن، لكنها للإمام أولى. يعني المأموم ما يدور فيه حد، لكن الإمام أولى. يعني الإمام يقول عليه في أحكام لا يقولونها على المأموم، عند أشياء معينة تندب له لا تندب للمأموم. لماذا؟ لأن بيشوفوا الناس كلها وواجهة وكذا، فلا يغتفر فيه ما يغتفر للمأموم. الآن المرجع للمرجع للناس اللي وراه، كان الناس اللي وراه ديما يصلوا وراه وديما مستور وما يستنجاش ويجي في الكساوي العربية الباهية وفيها وساعة مش ضيقة، هذا يصلي لا حرج. إذا كان بالعكس ينبغي ألا يفعل، يا تلبس فوقها تلبس سروال زبون، يا تلبس فوقها جرد، يا دير لي روحك راي، يا كشابية يا دير لي روحك راي. لأن راو الإمام لا يجبر المأمومين على ما يرضاه هو وما يختاره هو. المأمومين قالوا لا والله ما نبوكش تصلي في جلابية كبيرة، راو هذه احني مش من لبسنا واحني ما نبوهاش واحني مش مستريحين. ينبغي عليه أن يطيعهم ولا يسيب الإمامة. قالوا لك احني راو ما الآن مشايخنا وناسنا قبل يقولوا والله حنيرة، واللي يخش للجرد بلا اللي يخش للسوق بلا جرد وبلا فرملة وبلا طاقية نقعدوا نضحكوا عليه. فلو موجودين الناس هادو ما ينفعش واحد يخش للسوق بدون جرد يضحكوا عليه ويجي يصلي بيهم في كسوة عربية. إذا كان السوق مش راضيين يشوفوه بلا جرد، تبيه يرضوا أنه يصلي بهم بكسوة عربية بس. فالمسألة كما قلت، يعني المسألة متعلقة بالستر وعدم الستر هذا أولا، ثم برضا الناس وعدم رضا الناس هذا ثانيا. لكن الآن كثير من الأئمة يصلوا في الكسوة العربية بدون نكير، المهم زي ما قلنا تكون ساترة، تكون واسعة، تكون يعني إذا كان الكسوة العربية العادي ما يجي يصليش بيهم وهو عرق، ما يصليش بيهم وهو كيف مستنجي ولا عليهم مية، لأن بعدين حتى قصة الستر لا تتأثر معه. يعني قصة أن يكون ساتر روحة تبدأ مش متوفرة مع وجود الماء، مع الكسوة العربية العادية هذه الرقيقة اللي يلبسوا فيها معظم الناس. أنتم كانوا مش راضيين كلموا، قالوا لا والله هذه حميم مش راضيين بها ونطالب أنك أنت تغيرها، ويجب عليه أن يطيع أو أن يترك الإمامة. الحقيقة عن سيد علي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحالة بخير.
1: الحمد لله.
2: الله عندي نقاط عليهم واستفسار إن شاء الله.
1: تفضل.
2: بالله أول نبي متاع هذه محطة دار إفتاء فقط، فما دابين يتبعدوا على الأمور السياسية ويتبعدوا على المشاكل العديدة، نبي إفتاء واحد دين متاع
1: هذه اللي احنا
2: معاملات الثانية ماش علاقة
1: احنا اللي
2: يتصل يشرح يبي بي نقطة سميت هو اللي متاخدها الدينية مثلا وحاجة خاصة بالناس ومعاش حد يسأل على شيء انت واحد تبي قال له واحد هذه كذا لتلا ورجل أختي وبنت أخت بوي طلقت وقال لا واحد يسأل مش كيسة ونسوينا هما ثلاث من أول ثلاث سولي يتكلم ويسكر عليها غير مضيع الوقت باش يحصل المكالمة قداش يقعد يتصل وثلاثة باش يحصل. النقطة الثانية تكلمنا عليها فيما مضى ورجعت مرة رفع الأداء لأنه واحد
1: يا سيد الأداء. يا سيد نعم. علي هو دائما الخلاف في وجهات النظر مقبول من نحن ولا منك أنت. بالنسبة لنحن هذه محطة إفتاء، والإفتاء كما يكون في الاقتصاد يكون في العبادات يكون في الزواج والطلاق يكون في السياسة يكون في شؤون العالم يكون في كرة القدم، كل عمل مهما كان صغيرا هو داخل تحت الأحكام التشريعية الخمسة: واجب، مندوب، مكروه، واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. أي عمل سواء كان سياسة ولا كان نوم، لعب كورة ولا الحديث مع الزوجة، أي عمل يدخل تحت هذه الأحكام الخمسة. فاللي يسأل على السياسة هذا يسأل على حكم شرعي. إحنا الآن ما نبوش نقوله بنديره حزب، إحنا قال لي والله فلان قال هيك هذا حلال ولا حرام، هذا واجب نجاوبه،
2: هذا معلم
1: يقولوا ايوه. ف هي
2: مكرر نفس الكلام كل يوم ينقال كل يوم ينقال كل يوم ينقال.
1: والله يا باهي هو كلامك صح.
2: تفضل. ونفس السؤال نتاع كل يوم يسال عليه نتاع ال 2000 دولار هما من بدايه الحلقه اقول لهم المعامله تو ما جانا ثلاثه فمش داعي واحد عاد يقطع يتصل بعد ربع ساعه يتصل واحد ثاني اللي تبع في المحطه يسمع في نهايه الاول يسمع الاعاده نتاعها.
1: يا باهي باهي
2: نفس السؤال كلام مكرر
1: باهي ان شاء الله خير. يعني
2: في حاجه ثانيه معلش هي نتاع بالله ما تنسناش نتاع رفع الاذان. في حاجه ثانيه في الاعاده
1: رفع الاذان
2: في الطرقات مرتب قدام هذو مرات يعني مكرر نفسها يعاود الحاجه تاع فايده اللي
1: مثلا اعاده الفتاوى تقصد ولا
2: فتاوى ايه
1: بقى تمام.
2: والله قعد فتره نشرح في فتاوى صور عوده في فتوى نتاع الزكاه ب 2400 دينار شو معلش يا شيخ مره في واحد سالك على فتوى وانت فتحته على مزاج هو نتاع الاجانب اللي يجيبوا في رخص طرقات السياره بين ناس ليبيين راه مش معناتها باش يوقف المرور ويخالفه وما يخالفش الليبيين، لا لا هذا متجاوز يدير فيها قيمه باش ما يبينش انه روح اجنبي ماليش علاقه بالمختلفات ولا شيء. كل ما تلقاش واحد ليبي مدير طارقه ان طارقه ليبيه كرسي وهذه واحده من انتحاء تعتبر شخصيه نعم نفسها ليبي وصوت السياره طارقه ليبي هو اجنبي.
1: هذا السؤال وجه لي انا
2: وجه لك انت شخصيا قلت له بدليل انك ذكرتها ديما راه انت شو قلت انا خايف بس يخالفوش قال لك ايه قلت لا ما يحق لان واحد ثاني نفس الفكره يدير فيها شراء الأراضي وصور المساكن مين ملكوش هم لكن يكتبوا بعقب وحكين ويدينا فيها تنازل
1: باه
2: هذا تجاوز القانونية لو بالقانون ممنوع وانت تعتبر انت حاسس فيه انه
1: واحد يعني الاجنبي اللي عنده سياره في ليبيا لازم يدير سيارة، لازم يدير طارقة تبين انه اجنبي هيك بالقانون.
2: ايوه فيها رقم السفر نتاعها. ايه طبعا.
1: باه
2: امنيا وكل شيء هو.
1: باه تمام. يعني انت تحكي واحد مصري مثلا ولا تونسي ولا امريكي ولا اللي هو يمشي لواحد ليبي يقول له نبي نملك سيارة، دير السيارة باسمك ويدير ويدير على لوحات باسم الليبي وبعدين يدير له فيها تنازل، هيك تقصده؟
2: وكله 99.9% اكيد الكافيه هي قليل ما تلقى سارده فيها مربع ازرق رقم السفاره نتاعها.
1: بناء على المعلومه هذه نعاود الفتوى باذن الله. ماني ما كنتش
2: تقدر تدخل حتى الجهاد تصفع سيارة والمرور والمسوار الامني
1: والاراضي، قلت حتى الاراضي ما يحق لهمش يتملكوا.
2: الاراضي كلها ممنوع عليهم في الدوله الليبيه، فيتجاوزوا في الطريقه هي كل مين كنا في طريقه التنازل.
1: وبعد تجاوز التنازل هذا في القانون عادي ولا لا؟
2: كله ممنوع، لكن تحايل على القانون يمشوا فيه.
1: موقف اذا كان مثلا ممنوع، اذا كان ممنوع ليبي، اذا كان مثلا في القانون ممنوع مصري سوق سيارة فيها لوحات ليبية، باهي وقف المرور قال لني عندي فيها تنازل، مش المفروض يخالف المرور ولا
2: خالف المرور؟
1: وبما ليش الفائدة يدير له تنازل؟ ما هو يخالف، ما دام بيخالف على كل حال يخالف.
2: احنا ما نحكوش ان المرور خاف المرور لعنف في حاجات امنية تانية.
1: لا لا لا أنا نقصد ما دام يبي خالفه حتى بالتنازل علاش يمشي يدير فيه؟ شن فايدته ليه هو كمصري ولا؟
2: والله هذه عقلني عنده مكي لاحظهم. انت لو تعرف تنفيذ كات غير لبنيين عرب كل شيء تقدم فيش واحد منهم طريقة سهل على ما هي
1: أني توا بنتكلم عن الحكم الشرعي بناء على هذه المعلومة اللي انت قلتها بإذن الله.
2: يعتبر بالقانون تقدر تقول زي ما كان واحد انت انا يجي نفس طاقية ولا نفس بدلة عربية ويحتبون بتشوف اللي بتشوف شو بتقول عليه بتقول ليبي ولا لا. خلاص هو من عند صادي.
1: باي تمام. أن الأخت عفاف.
3: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي بني 19/2 19/2 يوم صباح غدوة رمضان، يوم الموت بتاع رمضان.
1: يعني غدوة أول يوم رمضان.
3: غدوة أول يوم رمضان بوي ناكل تحت يوم الموت بتاع رمضان.
1: الساعة قداش؟
3: أحداث.
1: يعني مات 30 شوال رحمة الله عليه.
3: الله يرحمه. أنت نعرف أمي أنت تستخدر باطمة.
1: تمام تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى.
3: وين القناة؟
1: هي سهلة توا عندنا إحنا رمضان كامل. بعدين عندنا شوال. وبعدين عندنا ذي القعدة. بعدين عندنا ذي الحجة 10 محرم تخرج من العدة بغروب شمسها اللي هو غروب شمس يوم غدوة. غدوة أول ما يدن المغرب وإن شاء الله تكونوا صايمين عاشورة، أول ما يدن المغرب تطلع من العدة لا تدير عزومة. نعم
3: أول ما تسعة تسلي
1: أول المهم أول فجر في رمضان يقدم كان بوك ميت رحمة الله عليه. يعني أول فجر قدم في رمضان الوالد كان متوفى.
3: مش
1: تمام هيك 10 محرم بغروب شمسه اللي هو يوم غدوة يوم الخميس تطلع من العدة بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله
1: قصدك شني قصدك؟
3: ما هو هذا هو غلط في نفسه هو في ناس قلنا لازم يوم السبعة لما رمضان ما تكمل.
1: لا لا لا لا ما دام جاء في أول يوم رمضان ينحسب بالهلال 29 يوم ماشي الحالة. الأخ سليمان آخر سؤال وبعدين قال لي واحد يبي مني مبلغ 100 دينار من 20 سنة، رجعهم 100 ولا كيف؟ هو سواء كان دينا حقيقيا أو كان هبة تواب، لأنه قال هو في العرس يعني تعطي 100، وإن كان هو عند المالكية صراحة هذا ممنوع أصلا، لأن مال بمال نسيئة. الأفضل عندي ني باش تحقق مذهب المالكية وتفتك من الكلام هذا، تجيب له عرض كان صار عرسه هو ولا أي مناسبة لي، تجيب له عرض خروف، ساعة، سيارة، مشكلة، المهم حاجة تعرف، تلاجة، أي حاجة تعرفها، أي حاجة تعرفها سواء كانت أغلى من 100 جنيه ولا أقل، هيك أولى، لأن إحنا عندنا هبة التواب عند المالكية بيع من البيوع، وما دامت بيع من البيوع لا يجوز أن تكون بالنقد سواء كان مختلفا ولا متوافقا، لأن نقد بنقد نسيئة. فالأفضل أنك تجيب له عرض، تجيب له أي عرض تاني وخلاص. العروض اللي هي ما ليست بنقود، هنا نقصده، تجيب له طعام، تجيب له نقال، تجيب له كمبيوتر، تجيب له أي ساعة، أي حاجة تعرف أنها تساوي 100 دينار ولا حتى أكثر من 100 دينار ولا حتى أقل، وتطلع من قصة الرد بالقيمة ولا مش بالقيمة، الرد بكذا، أنت بعد ذلك حر، جهدك وما يجيب. إن شاء الله تبي تجيب له حوش نقوله لك جايز، تبي تعطيه بيرو بجنيه نقوله لك جايز، تبي تدور حاجة تسوى 100 جنيه جايز، تبي حاجة قيمتها هذاك الوقت تسوى 100 جنيه عادي، يعني انت مثلا شفت 100 جنيه شن تجيب هذاك الوقت، نقول تجيب موتو مثلا، تجيب لانت موتو عادي، تقول لا والله بنشوف قيمة 100 جنيه توا، تجيب ساعة عادية، نقول لك اعطيه ساعة عادية وقس على ذلك. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة، ألتقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد ضر اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية وعبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. أبدأ بالاتصال الأول، الأخ جميلة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا شيخ، من تعرف الشيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي أخ جميلة.
1: والله يعني الشيخ عندي حالة وممكن بحالة مفصل هذا كان.
0: تفضلي.
1: أنا متجوزة بهي راجلي قال لي قلاية بالزيت وش يعني بالتهالة بالكمونين بهي. وهو راجل مركب دحانات ومريض، كيف ليها نص كشهر ما نبيش ندير له بالزيت. هو غايد انا مريض، مشينا بتكلم مني قال لي كيف تديري يا قلايه بدون زيت. قلت له انت راجل مريض وما ما نبيش ندير لك زيت. يمشي بالغيظة، كلمه منك اعطاها لي بالثلاثه.
0: حول ولا قوة إلا بالله، شن قال لك؟
1: قال لي بري مطلقة بالثلاثة، طالب إن شاء الله خير يا شيخ.
0: هيك قال لك مطلقة بالثلاثة وبعدين قال لك طالق.
1: قال لي مطلقة بالثلاثة طالق.
0: حول ولا قوة إلا بالله. والله يستوى شو بنقول لك يا أختي، والله هيك وقع طلاق، ما في أش كيف ندير ولا بكل. وقع
1: طلاق.
0: بخليه هو يسأل، خليه يتصل على الرقم 14-13 بأي وسيلة لبيانة مدار أرضي 14-13 يتصل به، وهو اللي يتصل مش أنت، وشوفوا هل هو وصل إلى مرحلة الغضب الذي لا يقع منها الطلاق أو لا. باهي
1: كان قال لكم مثلا اتصل له وقال لكم انا راني
0: لا لا لا ما لا لا لا لا قال لنا لا شيء توا، خليه هو اللي يسال، خليه هو اللي ما بنقول لك كان قال لنا معناه مش واقع، وكان قال لنا واقع يسمع الحلقه ويكذب. لا انا ما نقول لك، شو هو يسال الشيخ مره واثنين وثلاثه ومرات حتى المهم يوصل معاه لحل، هل هو يقع طلاقة أو لا يقع طلاقة.
1: قصدي كيف
0: أنت تو غير خليه هو اللي يتصل، تو مش هو يبي حكم الباري عز وجل ولا حكم الشرع ولا
1: هو تو شنقايا أنا غالط وطلعتها بدون غيظة وأنا ظلمت المرأة واحد إيش بحندش من حكمك يا شيخ.
0: لا تو يا أختي خليه هو اللي يتصل على الرقم، مش هنايا يتصل على الرقم 14-13 من الساعة 9-5 تبدو تتصلوا باش يشد الرقم ويكلموكم. أما هني ما نقدرش نجاوبك تو هيك يا أختي، أول حاجة لأن مش هو السائل، وتاني حاجة لأن بنقعد ناخذ ونعطي معاه مرات حتى 10 دقايق وكذا، وهذا ما يمشيش في الإذاعة.
1: وكيف تبيه
0: معنا؟ على الرقم 14-13 من الساعة 14-13 من الساعة 9-2:30
1: يتصل على 14-13
0: ايه حتى طلع مشغول. اسمعي كيف تحصلي حتى طلع مشغول ما تسكروش، اقعدوا خليه ينادي لان المنظومة تربطكم، لما تربطكم المنظومة يجاوبكم الشيخ ان شاء الله. ما هي
1: فيش ملول الشيخ ولا تتي
0: والله توالا نسمعوه، لكن الموضوع صعب باش نكذب عليك نقول لك سهل راه صعب جدا جدا الحق. ان شاء الله ربي يهدينا ويهديه.
1: ان شاء الله
0: ربي يسهل لكم الامور ان شاء الله. والله تو مش عارف تو واحد شم يقول خليه بعد شويه لين مرات واحد يتحمس اكثر من اللازم خليه لين نهدى شويه. الاخ سليمان سأل على ترجيع المية وكلمت عليه، سأل عن الخلفاء الراشدين، هل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل سألهم، هل سألوه أو هل سأله الناس من هم أم لا؟ لا الاثنين لا، لهو سماهم هيك صراحة، قال الخلفاء الراشدين المهديين فلان وفلان وفلان وفلان، ولا هم سألوه وقالهم فلان وفلان وفلان. لكن وردت أحاديث كثيرة في أفضال ومزايا من اتفقت الأمة بعد ذلك على كونهم من الخلفاء المهديين الراشدين، هذو الأربعة هذو اتفقت الأمة عليهم، وزادوا معهم عمر بن عبد العزيز، هذو اللي استمروا على المنهاج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فأجمعت الأمة أو شبه أجمعت، خلينا نقول شبه أجمعت، إلا ما تقول أجمعت تمشي وتقول شبه أجمعت تمشي ماشي الحال، لكن خلينا نقول أجمع أهل السنة والجماعة على خلافة هؤلاء الأربعة بالترتيب: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم في الأفضلية في الدين على هذا الترتيب، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وردت زي ما قلنا مناقب وفضائل هؤلاء الأربعة وغير هؤلاء الأربعة، لكن هؤلاء يعني مناقب الصحابة موجودة في الكتب، البخاري ومسلم وغيره موجودة مناقب الصحابة، لكن في بعض من لهم مناقب وليس ولم يتولوا الحكم فهذا خرجوا، وفي اللي تولوا الحكم وما لهمش مناقب، وبالتالي الـ الأمة أجمعت على أن هؤلاء الأربعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم المقصودون بهذا حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، يعني كبش فيها ما تسيبهاش بكل، ما تسيبش السنة، والسنة طبعا أساسها القرآن، وما تسيبش سنة هؤلاء الأربعة ما دامت تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور الخلافية بعد ذلك للفقهاء نظر فيها، هل اختلفوا في مسألة ولا ما اختلفوش، هل أجمعوا ولا ما اجتمعوش، هل تغيرت الأحكام ولا ما تغيرتش، هذه مسألة أخرى، لكن هؤلاء الأربعة هم المقصودون بالخلفاء الراشدين المهديين الذين ورد ذكرهم في الحديث العرباض بن سارية. ممكن الوحيد اللي كان فيه شبه إجماع هو أبو بكر الصديق، يعني في شبه إجماع لأن كأن هناك نص على أنه يكون الخليفة من بعده، مش إجماع أنه يبوه ولا ما يبوش، لا يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وصلى بهم، فلما صار خلاف من يولوا من ما يولوش في السقيفة، بعض الناس قاس هذا القياس، قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، قال مدام هو من دون الغيرة قد ما هو صلى وصلى بينا معناه ارتضى أن يكون خليفة في الدين، فكيف ما نحن ما نرتضوش أن يكون خليفة في الدنيا؟ فكان هذا القول شبه تذكير بأن هذا شبه نص من النبي، ما هوش نص حقيقي ولكن شبه نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تولية أبي بكر. الباقي ما فيش نص مثل هذا قريب يقول عمر ولا عثمان ولا علي في مسألة الخلافة، لكن ورد في الفاروق عمر أثار كثيرا، الشيطان إذا رآه في فج سلك فجا غيره، ووردت في عثمان كذلك وفي علي كذلك، لكن كلها فضائل عامة ليس فيها معنى الخلافة إلا ما ورد من هذا النص، أو هو استنباط ما هوش نص قولي وإنما هو استنباط. في بعض الفقهاء قالوا أن ذكر ذلك لحفصة ولا لعائشة في مسألة أظهره الله فلما عرفها، يعني مسألة سورة التحريم، سورة التحريم إن ذكر لها أنه سيكون أبو بكر ثم عمر من بعده، لكن هذه مسألة لم تظهر، لم لعل هم حافظوا على السر. إذا كان في اتصال السيد إبراهيم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. آمين.
2: جزاك الله خير على ما تقول مقدم شيخ عبد المحسن.
0: آمين يا رب أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين.
2: شيخ عبد المحسن بدي عندي معيش توجيه يعني لو قلت فيه، يعني هو أن في بعض الأسئلة فيه خصوصية، لأن مثلا واحد متعارف هو جوزة والله واحد متعارف هو وجارة، فيبي يحكي البرنامج يبثه فيه على الهواء يعني، فالناس تسمعوا فيه بصوته معروف. مرات أنا كان مكشف عبد المحسن فيني تستفيد يقولي بارك الله فيك ماذا تتكلم في دام الفتاوى، فتكون دي خصوصية بدأت مواضيع الطلاق ومواضيع خصومة، فأكلم على 14-13 الموضوع يبقى تسري، يعني ما فيش داعي للفضايا أو أسمع لما تسمع، فنحب دينك المواضيع دي نتحل حولنا يا شيخ عبد المحسن بدأت هو كيف الأخت يعني تكلمت دوات على الطلاق يا جلسة، ما فيش داعي تكلم على أول بشرة ما في صبايا يسمع عنها كيف صوتها و يبدأنا يبغم فيها في المجال بدون وجود مشاعر، تقدر فضيحة وهي فضيحة جبتها النفس
0: عرفت
2: شو عارف أن كلامي مظبوط ولا كلامي غلط؟
0: باهي.
2: بارك الله فيك جزاك الله
0: بارك خير. الله فيك يا سيد إبراهيم. بارك الله فيك يا سيد إبراهيم. قلنا ما ورد في سورة التحريم فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ورد أن سمى لها من سيكون بعده، لكن حتى على فرض أن لو سماها فهذا الأمر كان سرا، على فرض أن هكي قال كان سرا، لأن لو سماه وانتشر الأمر وذاع ما كان لأحد أن يعترض بعد ذلك لا على أبي بكر ولا على عمر ولا غيره، وبالتالي المسألة كانت سرية حتى لو سمى هذا الأمر، فالمسألة كانت سرية ولم تشع ولم يطلب منه الإشاعة. إذن الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدون المهديون هو أمر بإجماع الأمة رضيه الله لهم، ولم يكن أو بشبه إجماع الأمة ورضي الله لهم، ولم يكن أمرا مباشرا وتسمية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. تو عمر تسمية مباشرة من أبي بكر لما حضرت أبا بكر الوفاة قال عمر خلاص حدد. عثمان وعلي كانت تسمية شبه مباشرة من على الأقل عثمان، خلينا نقول عثمان تسمية شبه مباشرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علاش قلنا شبه مباشرة؟ لأن ما قالش عثمان بس زي ما قال سيدنا أبو بكر، أبو بكر قال عمر بس، عمر رضي الله عنه قال ستة اختاروا منهم ووضع لهم دستورا، كان أربعة اختاروا زوز، أربعة اختاروا واحد وزوز اختاروا الثاني، خذوا متاع الأربعة كان الزوز هذوك ما وافقوش اضربوا عنقيهما. كان ثلاثة بثلاثة، قال شوفوا اللي فيه أبو عبيدة هو اللي خدوه، وكانت تفقوا اتفقوا، فحصل الاختيار على عثمان، كان من ضمن الستة علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لكن ما كانش اختياره بعد عثمان بوصية عمر رضي الله عنه، وإنما كان لأمر آخر. فالمسألة مسألة اجتهادية من الأمة، وليست تسمية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. سيد رمضان مغريان قال أمور كويسة وكلنا نبوها، ولكن الواقع صادم يا سيد رمضان. احنا الآن ما نبوش يديروا لهم دورة التأهيل، نبوه مغري يقروهم باهي باش ما يسحقوش أصلا دور التأهيل. احنا التعليم الآن الله أعلم به شن حاله، والشباب يتعينوا من التنوي معاشب ويكملوا في الجامعات، والجماعة يقصوا في الطريق من التنوي ولا قبل التنوي يمشوا للتشكيلات العسكرية ولا الجيش ولا سميه اللي تبي تسميه، سميه ميليشيات سميه جيش سميه تشكيلات عسكرية، كلها مش في صالح الدولة، لأن كل دولة الجيش ينبغي أن يكون مربوطا بنسبة، مش ثلاثة أرباع الدولة في الجيش. هذا بغض النظر سميه ميليشيات سميه جيش، لكن الشعب اللي يروحها إنه لما يخش في التشكيلات هذه يحصل سيارة ويبدأ عنده منعة ويدير اللي يبيه وراتب مليح، يقولك علاش نكمل أني في القراية ونتعب في روحي، وخاصة اللي في قراية ربع ربع ما نبوش نقوله حتى نص نص، طول يمشي للتشكيلات هذه. وهذا مشكلة، وين اللي بيخشوا للتدريب المهني، وين اللي بيخشوا للطب، وين اللي بيخشوا للتقنية الطبية، وين اللي بيخشوا للهندسة، وين اللي بيخشوا للفيزياء. الآن الجامعات تئن وتصرخ، في عزوف غير طبيعي وخاصة من الشباب الذكور. أنا غير البنويت ما فتحوا لهم مش في الشيش حتى هم، كان هذا ما عاش نلحقوا عليهم حتى هم. إذن احني الواقع لما الإنسان يبي يأمر، خلي ناخذ الاتصال بعدين نتكلم عن عندنا اتصال. أخت مريم السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخت مريم.
3: أنا والله مش بنقولك، زوجي متوفي
0: قبل 12 يوم. اللهم اغفر الله وارحمه به.
3: آمين يا رب العالمين. وأني هذي مثلا طول عندي زنزولان كيف داخل ماشي على حاله، وكله تعرف انت الشباب واحد يشتغل، وأني في حاجات توقفت عليا توا، اللي هي عندي طالبيني في المصرف بطاقة عادي ذي بطاقتك انت شخصيا، معاش فهمت في ناس يقولوا لي لا ما تطلعيش ما تجيليش وما توفيش حتى الباب، وماش فهمت أمين. وهذه البطاقة اللي هي مثال معاش،
0: مش بطاقة الدولار يعني؟
3: لا لا، بطاقة هي المزاولة غرامية لما كنت نعالج في برا. توقفت يعني توقفت تقول لازم الصلاحية تمت. لما لي بعثتها كلها قال لي لا تجي شخصيا، ما نقدروش نديروا لها بطاقتها مع أي شخص يعني.
0: يعني انت تسألي تمشي تدير البطاقة في المصرف ولا لا؟
3: ايه هي بطاقتي يعني مدرسة وهو غير متقاعدة، انا يبوني حضور شخصي، واني ما شفمت يا استاذ ماذاش فهمت، وهي كل شيء معاشي فيها ومستحقاتي يعني، حتى لما مشيت للسوق وضربتها في الماكينة قالوا لي موقفين هالك.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: ده في حاجة تانية يا شيخ، ما ديش أنا سوى توفى هو يوم 26 الساعة 9:30 في الليل.
0: 26 شني؟
3: ذي الحجة يوم الجمعة في الليل توفى.
0: الجمعة في الليل.
3: يوم الجمعة في الليل الساعة 9:30.
1: ستة في ناس قالوا لي ما ترديش من هذاك الوقت.
0: ما هو 26 26 يعني يعني الخميس في الليل؟
1: لا، يوم الجمعة في الليل
0: ذي الحجة.
1: ايه ذي الحجة يعني في العربي يوم 11/6 12/6
0: ايوة 12 يوم 12 ايوة يوم 12/6 شن 12/6 12/12
1: لا 12/6 توا الشهر هذا
0: يوم 6 يوم 12/6 صحيح
1: يوم 6
0: 26/12 بالعربي ويوم 12/6 بالفرنجي.
1: أيوة
0: ما تسمعي نقول لك أمتى بإذن الله تعالى تفك العدة إن شاء الله.
1: باشين نخلي نفسي على التليفون؟
0: لا ما عندكش، ما تسمعيش من الراديو أنت؟
1: لا ما عنديش.
0: بقى عندنا ثلاثة شوية، هاي ثلاثة عندك محرم وصفر وربيع الأول، عندك 27 ربيع الآخر، محرم شوية بس
1: إن شاء الله.

0: هذا يوم 7 جمادى الأولى.
1: يعني من يوم 26
0: احنا عندنا محرم كامل وصفر كامل وربيع الأول كامل، وربيع الآخر عندنا فيه 3 لولات و27 هيك 30، وعندنا 7 3 في ربيع، يعني 7 إذا كان ربيع الآخر تام و6 إذا كان ناقص. أنت أفضل شيء لما ما دامك تعرفي بالعربي لما يخش جمادة تتصلي، ما تو الآن ما نقدرش نجزم يعني 7 ولا 6، لأن قد يكون جمادة ناقص وقد يكون زايد، لكن لما يخش جمادة نعرف هذاك الوقت ربيع الآخر 30 ولا 29، وعلى ضوها نقدر نقول لك 7 ولا 6.
1: يعني من يوم 26 يعني
0: لا من يوم 27 عندك 27 و28 و29 بدون الحجة. أيوة بنكملهم ب نعم المصرف تمشي تمشي دير البطاقة عادي، لا مش واجب النقاب ولا إلا إذا كنت شديدة الجمال ولا كذا، وتمشي
1: يعني مواليد 65
0: يا ربي بارك ربي بارك ربي بارك تمشي تاخذي بطاقتك وما تسلمي على حدك باليدين، حد عزاك ولا قال لك السلام عليكم تقدر ترد عليه عادي، وتروحي وما في شيء، أي عمل آخر يجوز لك. حتى بتطلعي شوية في النهار تضيقتي بتزوري أهلك في عزية، حتى الفرح تقدري تمشي له، لكن غير الفرح ما فيش زينة لا بحوايج ولا برايحة ولا بمكياج. إيه والباقي لكن بشرط صلاة العشاء تكوني في الحوش.
1: لاني ما نطلعش انا تيني نزاول اعمالي
0: خلاص مال
1: نزاول اعمالي الصبح
0: هيك
1: حاجاتي
0: هيك. لما الصحابية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له نجد نخلي، قالها بري لعلك تصدقي أو تفعلي معروفة، قالت له يعني كانوا يعكسوا فخل بروحه من سوين، فقالت له بنمشي نقصني الرطب متاعي رزقي نيب بنمشي، قالها بري بالك تصدقي بجزء منه ولا وانتي في الطريق تفعلي معروف. فالمعتدة تطلع للحاجة نهارا أي حاجة، وتطلع للضرورة ليلا، الضرورة القصوى بتعالج حد مثلا مرض لها من أولادها وما فيش من يرفع اللي هي، صار ضرب ولا كذا ولا عدم أمن في البيت، تطلع لبيت آمن تطلع في الليل، أما في النهار أي حاجة تقدر تطلع لخطرها عادي.
1: توزني لمس الشيخ
0: زولامس
1: بتاع المصرف ردت
0: عليه
1: قالوا
0: لي
1: لا كيف ترد
0: عليه، قلت له لا عادي لا تقدر ترد علي حد وتدير اللي تبيه، لكن في حدود وقلنا قولا معروفة فلا تخضعنا بالقول. أيوة وقلنا قولا معروفة زي المعتدة زي غير المعتدة نفس القصة، سواء حد بيعزيها ولا بيكلمها في موضوع إيجار ولا عمل ولا ردي عادي ما في شيء إن شاء الله.
1: الله يحسن إليك، الله يحييك ويرضيك.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الله يبشرك إن شاء الله
0: يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. فشبه أكملت الكلام على مسألة الخلفاء الراشدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميهم في حديث صحيح بحيث يجب، لا هذا كملناه كملت السيد رمضان يتكلم علينا أعداد كبيرة لماذا لا تقام لهم دورات تأهيل، زي ما قلت دائما لازم ما تشوف الواقع وتخدم على الواقع. هذا الكلام اللي تقول فيه صير في أمريكا صير في سويسرا صير في كذا،

الواقع أنت الآن جايينك وحدة مضروبة بالسرطان، طبيب لما يقول والله ظفرها مخبش شوية مفروض نصنفره لها، تقولوا له أنت مهبول تغير عالجنا السرطان توحني لاهيين بالظفر. نفس القصة هني، احني عندنا مشاكل أكبر بكثير من أن نديره دورات هو أمر ولا لا كويس وحسن وكذا، لكن الواقع يصطدم به زي ما قلت في مسألة الطبيب والظفر. عنده مشكلة كبيرة الآن اللي هي السرطان، الظفر هذا حتى تنحى بكل كذا عليه بعدين. احني التعليم كله أصلا مضروب من أيامات القذافي إلى توا، عمرنا ما خشينا في التصنيف العالمي أصلا للتعليم، لجودة التعليم. ديما التصنيف هو 140 دولة، احنا ديما بعد 140، يعني الصومال ودول أفريقية خير مننا، يعني بوش نقولوا قطر والإمارات اللي ترتيب الرابع والعاشر، لا نحكوا على دول تانية أفريقية خاشة في التصنيف واحنا برا التصنيف. تعليم مثل هذا حالة جيت تقوله والله يدير دورات تأهيلية للشباب، يبدأ الطلب وإن كان في ظاهره جيدا لكنه غير قابل للتطبيق. يعني تخيل أنت تمشي لوزارة التعليم ولا لأي جهة معينة تقولهم والله نبوا دورات تأهيل للشباب، تقولك إحنا لا زوجناه لا أعطيناه سيارة لا عيناه لا لا لا لا، تو تقول لي بندير له دورة تأهيل، تغير ندير هذيك أنا قبل. ولذلك العرب يفهمون هذا المعنى ويقولون إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. حتى في الشرع هذا يقولوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف بمحال هذا لا يجوز على الشارع الحكيم. إن يجي ولا يقول للمسلم حول الجبل مثلا، هذا فعل أمر واجب وأني ما نقدراش، هذا لا يكون من الباري عز وجل وحكمته وبصري ببواطن الأمور. يستطيع أن يكلفنا بما لا يستطاع ولكنه يعرف أننا لن نفعل، في حسبنا عليه أمر إحنا مش قادرين. وبالتالي نفس الشيء هني، الدولة لما نطالب منها بأمور نطالب الأمور التي تستطيعها الدولة، هو هذا تقدره مش ما تقدراش، لكن مع الخنبة اللي احنا فيها ومع سوء الوضع ومع سوء التعليم ومع ومع ومع هذا يبدأ من نافلة الأمر. ممكن لما تمشي تقولها المسؤولين حتى الكلام ما يشبحوا لكش، تقول لك أنا إلهي بنعالج مرضى السرطان وبنعالج كذا وبندير كذا، تقول لي والله يدير الدورات تأهيلية للشباب، معاش يكلمك أصلا حتى الكلام ما يكلمكش، مش لأن الطلب ما ينفعش، وإنما لأن في أولويات كبيرة قبله وأهم منه وأفضل منه، والدولة ما تبيش تديرها، فمش حيجوا يكبشوا في الظفر ويسيبوا مرض السرطان. قال أيضا لماذا لا تشرع دورات تأهيلية للمتزوجين في خطورة الطلاق؟ اللي احنا نديروا فيه هذا دورات تأهيلية في الحقيقة، وإن ما تحلفوش بالطلاق وإن يسبب مشاكل وإن ما تسرعوش وإن النبي صلى الله عليه وسلم دارنا حلول، إن لما تبدأ غاضب غير الوضع اللي انت فيه، كانك واقف اجلس وكانك جالس قف وكان في دار برا لدار تانية باش يقل الغضب. الرجال انتم بد أن يغلب عقلكم عاطفتكم، ولابد ما تعرف أن كلمة الطلاق لها مشاكل لها أول وما لهاش آخر، وانت الباري عز وجل ميزك بهذه الميزة لعقلك فما تبيعاش وتقعد بعدين نادم. نسوي لما تلقي زوجك غاضب وكذا ردي بالك ووخري ما تشديش معاه. تو الأخت جميلة هي ملامة كما زوجها ملام، الزوج الطرف الأول الملام هو الزوج، إنه يقول الكلام هذا كله طبعا بشروطها، طب خلينا ما نبوش نقول واقع ولا لا، لكن الزوجة ملامة، ليش تقول لأنت مريض وكذا، وكان تقدر تقول سامحني والمرة الجاية تونديرها، أرى انتهت القصة ولا وقع الطلاق لا بالثلاثة لا بالعشرة. لكن الزوجات يشدوا في الموضوع والأزواج ما يبوش يحكموا العقل
وبقى بعد ما تقع المشكلة يقع

0: اللوم على الشيخ، خيرك ما تقولش الطلاق الثلاثة يقع واحدة، ما نقولش يعني أنت اللي أوقعت نفسك في المشكلة وأنت اللي حلها. قال أربط تلقى بتحل، ولا ده أربطها بذاك حلها بسنونك زي ما يقولوا. ماذا ما تطالبش أنت تطلب تربط العقدة اللي أنت مسؤول عليها وتجي تقول للناس حلوها بسنونكم؟ مش هيحل حد، كلهم خايفين على سنونهم، حتى احنا خايفين على ديننا. ما نفتلكش ان الطلاق الثلاثة يقع واحدة وهذا عندي غير صحيح، وانت تستمتع وتعيش مع زوجتك وانا يوم القيامة اول من يسعر بي لجهنم لاني علمت العلم وعملت بخلافه. بغض النظر على القول الثاني موجود ولا مش موجود، قوي ولا مش قوي، لكن انا ما ارى، نقصد على دار الافتاء يعني، ما ترى ان الطلاق الثلاثة يقع ثلاثا بالأدلة وبالكذا وبأقوال أهل العلم وبالصحابة وبالتابعين؟ ما نقلد لكش أني نقولك والله طلاق الثلاثة يقع واحدة باش أنت تعيش باهي وأني نقعد طول حياتي في ويوم القيامة في محاسبة هذا الأمر. وبالتالي هذه تعتبر مثل الدورات التأهيلية، الناس يسمعوا، في اللي يسمع وما يبيش ينفذ، وفي اللي ما يسمعش بكل، لكن شم نديره أكثر من اللي قدرنا نديروه. هو يقصد على الدولة هي اللي تدير، لكن الدولة مش حديرها، نقولك من توا والله ما مدايرينها، كانش ربك يسخر وتتغير الأحوال هيك، طبعا في عشية أو ضحاها مش حتتغير، لكن بعد نقوله 10-20 عام يصير لنا الكلام هذا، يعني زي ما يصير في أمريكا والدول الثانية، إن مثلا المطلق ولا جماعة الإدمان ولا جماعة الكآبة يديروا لهم جلسات هيك وناس وفلوس وعلماء نفس. هذا مش هتلقاه في ليبيا على الأقل في الوضع الحالي اللي احنا فيه، إلا إذا كان ربك سخر وتغيرت الأمور. لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه لابد ما تحطها. فما دام احنا قاعدين هيك مش حتولي غدوة الدنيا وردية. عندنا اتصال اخت فاطمة. السلام عليكم.
1: ايوه السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
1: انا الشيخ محمد طيب ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
1: هذه بنسأل على سيام عاشوراء.
0: ايه.
1: ايوه.
0: ايه تفضلي.
1: بنسأل سيام عاشوراء.
0: ايه.
1: لما هو يوم الجمعة نصيم يوم المدش نصيم انا 3 ايام لنا نصعب كل حتى يوم عرفة.
0: هو غدوة غدوة هو غدوة الخميس.
1: نحاول نصيم يوم الجمعة عادي، في يوم الجمعة يصام عادي.
0: هو غدوة عاشورة مش الجمعة.
1: مش غدوة 9 ولا لا على 10.
0: لا غدوة 10.
1: غدوة 10.
0: ايه 10 غدوة. ايه خش بالثلاثة المحرم من 3-3-8-9-10 الخميس 10 ايه. هو المطلوب غدوة. اليوم وغدوة والجمعة كان قدرتي، ما قدرتيش الأفضل اليوم وغدوة، اليوم ما صمتيش صيمي غدوة وبعد غدوة، ما قدرتيش
1: ما نقولش صيمي يومين نحاول نصيم نهار واحد وخلاص.
0: خلاص ما نصيمي غدوة بصيم. غدوة صيمي يوم الخميس.
1: نعم
0: صيمي غدوة يوم الخميس.
1: ايه عاشوراء وخلاص
0: نصيم باهي،
1: ما عندي سكر والضغط وما نقدرش نصيم نهارين.
0: اسمع غير اسمعيني أختي، إذا كان خطر عليك الصيام أجرك حاصل، وكان عادي الطبيب
1: أنا حاولت يا عرفة صمت وتعبت يوم عرفة.
0: تعبتي هلبة ولا شوية؟
1: تعبت لفترة صار بطني سكر.
0: لا لا لا لا ما لا ما تصيميش وأجرك حاصل، ما دام نيتك تبي تصيمي غير أنت تتبعي مع دكتور ولا دكتورة في الضغط والسكر ولا ما تتبعيش؟
1: ما حتى رمضان يقول لي ما تصيميش رمضان.
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: مرة نفطر مرة.
0: لا لا ما تصيميش، ما لا ما تصيميش وأجرك حاصل بإذن الله تعالى. أرى وإذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت نيتك الصيام ولكن منعك العذر اللي هو المرض، بإذن الله تعالى ربي يكتب لك الأجر كامل، ما تضريش روحك على خاطر صيام سنة وهم حتى الفرض قالوا لك ما تصيميش. فلا لا ما تصيميش والله. اسمعي إذا كان تعرفي فيه خطر لا حرام عليك تصيمي، كان ما تعرفيش إنه فيه خطر وتبي تجربي وأول ما تشعر بروحك بتتلخبط وتقعدي في الحوش يعني وبحذاك دواك وحذاك دنيتك كان صارت شيء تاكلي باهي، لكن كان الدكتور قال لك خطر لا حرام عليك تصيمي بعدين.
1: الدكتور قال لي ما تصيميش.
0: لا لا ما لا ما تصيبيش، وأجرك حاصل بإذن الله.
1: بارك الله فيك،
0: ما
1: شكرا
0: شيء.
1: جزيلا.
0: فقلنا ما تقوم به دار الإفتاء هو بمثابة دورات تأهيلية للمتزوجين، ممكن ما تكونش على زي ما يبيع هو من دورات حقيقية، لكن هو يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا أولا. ثاني حاجة، تخيل الدولة تجي تقول والله بندير دورات للمتزوجين رجالا ونساء، تتوقع قداش بيجيك من المتزوجين؟ بيجوك 10، بيجوك 100؟ ما ظنيت، والله ما ظنيت. ممكن نساء شوية، لكن ما مش حيتجاوزوا 1000 على أقصى تقدير، وإحنا عندنا قريب 1,000,000 وحدة. ما لم تكن هذه الدورات إجبارية، قاعدين في نفس القصة. تقول للراجل تعالى بنديروا دورة للمتزوجين، تقول لك أنا نخدم من 8 ل 8 ومش ملحق، تما دورات متاعك هذه، هيك يقول لك. وهذا واقع، ما زي ما قلنا احنا الأحلام الوردية ماذا بينا، لكن الواقع يصطدم ب ب ب أو الشخص المصلح سيصطدم بالواقع. فالإصلاح يكون بالأولى، فالأولى فالأولى فالأولى. الدولة تقول لك أنا مطلب نصرف على الدورات هذو 100,000، عندي نزوج بهم 4 شباب وشابات، خير لي كدولة، أفضل لي من أن ندير دورات للمتزوجين. ما لما بندير، وهذا للأسف مشكلة في مجتمعنا، لما بندير دورات للمتزوجين بيرد العزاب يقولوا تغير زوجونا قبل انتم باش تديرونا دورات. هذا واقع نسمعوا فيه، مش ما نتكلمش انك انت تعيش في واقع افتراضي وتبدا تتكلم. يعني ما نتكلمش على السيد رمضان، بالعكس هو من حرق تاع للناس وكذا، لكن نحكي على الناس اللي تبي تخطط للدوله واللي تبي تقوم للدوله، لابد تقوم بالاساس. ما في حد يبني السقف قبل ما يدير العرس لوطة والقواعد، ما في حد. فتبي تبني السقف بدون عرس حيطيح. هذا ما انت تبي تدير حاجات تجميلية والأساس عندك مضروب، ما مش حيمشي التجميل هذا وبيضوع الفلوس وخلاص. فاللي بيخطط هذه الأمور يضعها أولا في نصابه. مسألة تخصيص الشقق، يعني هذا واحد من الحاجات اللي هم لما أعطوهم 20,000 اللي بيهم معاش بو يسقطوا، حتى اللي زوج ولده وبنته قعد ينق، ما تفهمش علاش. يعني شب باشين يديروا لكم أكثر من اللي داروه؟ لا شوف والله حتى البركة انتزعت، كلهم اللي تزوجوا بال20,000 طلقوا. انت تخلي حتى اللي بيديرها مرة تانية معاش يديرها، حتى اللي بيعطي شقق معاش يعطي شقق. لكن هذا الحل قريب للواقع، قريب للواقع، لأن الدولة تقدر تبني. سيبوا شوية من اللي تخنبوا فيه وابنوا بشوية، ما تسيبوش الخنبة بكل، لأن هذا عارفينها ما صعب شوية عليكم. لكن يا سيدي اخنب مليار وابني بمليار، اخنب مليون وابني بمليون. للأسف احنا مضطرين نقوله في الكلام هذا، لأن عارفين لو نقوله ما تخنبوش مش حيعدلوا علينا احنا. لكن هو شوية هكى وشوية هكى تمشي الأمور. لا إن شاء الله على الأقل بالك اللي بعدك يقلل الخنبة شوية، واللي بعد يقلل الخنبة شوية، لين نطيحوا في واحد ما يخنبش بعد ما احني ما نخنبوش. أراه ما لما الشعب كله يخنب، نحكي بصفة عامة، لما الشعب كله يخنب واللي من يلاه حاجة يقيمها، ما توقعش يجينا عمر بن الخطاب يحكمنا. راه هذه ما تصيرش، راه بعد ما احني كلنا نتوقفوا على السرقة يجينا واحد ما يسرقش. لما احنا كنا نتوقفوا على الكذب وأكل الميرات ولهط المال العام، بعدين يجينا واحد ما يلهطش المال العام. أما كنا احنا خنابين ونبو يجينا واحد زي عبد الله بن المبارك، هذا كلام ما ينبتش على بعضه. صح صراحة. أخت أم عياد.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
2: والله عندي سؤالين على رحمة الله.
0: تفضلي.
2: السؤال الأول، عندي زوجي لي مع 10 سنين ودي فنعرف فيه على خاطر موضوع الصلاة، وما يصليش هو.
0: إيه.
2: جيت ما درت مع جميع الوسائل يعني ما خدش كلامي اللي بدي فتوى في هذه هل نقعد معاه ولا لا ولا قلت ما شعرت كيف نتصرف معه.
0: تسمع الإجابة بإذن الله.
2: وعندي السؤال الثاني بنسألك على رحمة والدك، عندي ميراث الوالد متوفي.
0: ايه.
2: هو الوالد قبل يتوفى كان مريض حالة نفسية يعني كان يعالج في الكلينيكا. بعد توفى شو بعدها عمامي وهيكي قالوا لنا ربكم ده التناسل لي حناي. جابوا لنا ورقة والورقة ما فيهاش لا شهود لا شيء، لا ورقة مكتوب فيها مبلغ انه هو تم التنازل لحناي بمبلغ مالي وما عندهاش الوالد الله يرحمه لا مبلغ مالي ولا حتى حاجة.
0: الحناك خدات المبلغ ولا ما خدتاش ولا تنازل بعد ما يموت
2: المبلغ للوالد وهي خدت الحاج يعني
0: شني كيف صار معلش
2: حاج بوي
0: ايه
2: على اساس انها تنازل لي حناي
0: بوك تنازل لي حناك بوك تنازل لي حناك بمبلغ مالي
2: بوي باع الحوش يعني كأنه باع الحوش يعني دار ورقة تنازل عقار يعني في مكتب مقرر عقود
0: وباي بوك قعد عايش في الحوش اللي توفي
2: هو في فترة الوفاة يعني جابونا الورقة هذه
0: المهم المهم قعد عايش في الحوش الى ان توفي.
2: لا هو لما دار الورقة هذه هو في المستشفى يعني مريض
0: المهم قاعد في حوشة ما طلعش منه
2: لا قاعدين في الحوش حتى تو لكن هم في البداية داروا مشاكل أمامي وبيطلعونه لكن الجيران وقفت يعني
0: ما تسمع
2: الإجابة ما عندهمش وين يمشوا فلقوا شو الحكم يعني
0: إن شاء الله خير هي تسمع الإجابة بإذن الله
2: بارك الله فيك الله يرحمك
0: ماشي السلام عليكم. السيد علي السيد إبراهيم والسيد علي يقولوا في ملاحظات على المحطة والله الملاحظات هذه على العين وعلى الرأس لكن هي وجهات نظر أنت ما تراه فضيحة وما تراه مشكلة بعضهم يراه فائدة لبقية الناس لما نعرض المشكلة هذه والشيخ يقول حل باش الناس لا تقع في المشاكل فمن هذه الناحية مقبول الاتصال هذا أولا. ثانيا الحمد لله رب العالمين بعض الناس ما عندهاش يقول أني نجرب على 13 ل14 ما نلقاش واني بعيد ما نقدرش نجي لدار الإفتاء فما عنديش إلا الإذاعة فهذه الأمور مقبولة ولابد نتعلموا قبول الآخر. أنت اللي عندك هذه مشكلة وكذا الآخر عنده مش مشكلة أنت اللي عندك هذه صعبة الثاني عنده مش صعبة وأنت الآن تتكلم في قناة مفتوحة على قل زوز 3 مليون وممكن أكثر فتبي 3 مليون كلهم يمشوا على فكرتك أنت لا ولا نبوك أنت تمشي على فكرة التانين أنت قلت اقتراحك والناس سمعوه واللي يرى أن هذا الاقتراح صحيح يبي معاش يديره واللي يرى أن الاقتراح هذا غلط والتاني هو الأفضل حيستمر وبالتالي هذه مسألة باش 3 مليون نرضوا بحالة واحدة قلتها ني ولا قلت أنت ولا قالها فضيلة المفتي رأوا هذا بعيد عن الواقع ولن يكون فحني نسدد ونقارب رأوا إذا رضيت يعني سخطت منا شيئا أو خلقا فأمسحها في البقية يعني ما دام كنت تتصل بينا كذا أنت ترى هذه الجهود التي تبذل كذا فكان مثلا عندك 10% نديروا فيه غلط أمسحها في 90% والعكس الثاني يرى أن هذه ميزة لكن عندنا 10% تانيات فيعني أو 80% أو 70% المهم يعني رضا الناس غاية لا تدرك كان نسكر عليهم زي ما تحكي أنت بعد غضوة يتصل واحد يقول كيف تسكروا علينا ما وحني هذا دين ولا حياء في الدين فالمسألة مدام مربوطة برغبات الناس وكي حاجاتهم رأوا لن تصل إلى رأي واحد وينبغي علينا وعلى الناس تقبل هذا الأمر. 3 مليون يختلفوا اللي يبوا شوية يرضوا مع الآخرين والآخرين يرضوا مع هذا وتستمر الأمور وإلا لو كان كل واحد بيقول ملاحظة بنديروا بها رأى تقوى تأكد أنها تسكر القناة عشها تقعد واحد يقول معاش ديروا سيرة الطلاق بكل، واحد يقول لا ديروا، واحد يقول لا والله توسعوا في الإجابة، واحد يقول لا اختصروا، واحد يقول ديروا مضيع، واحد يقول ما ديروش مضيع، واحد يقول ديروا العشية، واحد يقول ديروا الصبح. فهذه كلها اقتراحات، يعني نحن نرى أن هذا أفضل ما يمكن أن يكون، سواء في الوقت، سواء في الكيفية، سواء في المشايخ، هذا اللي نقدر نديروه. راو أكثر منه صعب علينا. فإن كان هناك إصابة فلنا أجران بإذن الله تعالى، وإن كان لنا خطأ فنرجو أن يكون أجرا واحد، لأن اجتهدنا بما نقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكلم سيد علي قال أنت قلت والله الأراضي والسيارات، لو كان قانون الدولة بهذه الطريقة إن لا يجوز تملك الأجانب ولا يجوز التنازل لهم، أي واحد يدير هذا راه حرام عليه، لأنه يكذب ولا خالف في القانون الذي لولي الأمر لمصلحة الناس أن يقيده. تملك الأجانب ليس حرام، ليس حراما شرعا، ولكن إذا كان يرى أن كان من ملك الأجانب الدولة بتقعد مخطوفة والدولة كذا والدولة تنباع بربع قرش، فلولي الأمر أن يمنع، وللمواطنين يجب عليهم أن يستجيبوا لهذا المنع. أنا أول مرة نسمع به الحقيقة، عمري الآن 51 عام، أول مرة نسمع به القانون أنه ما يتملكوش ولا كذا. ممكن من فترة سمعت أنه ما نعرفش بالك الفلسطينيين ولا غيرهم يتملكوا في الدولة، المهم ما نعرفش. إذا كان هذا قانون الدولة لا يجوز لهم التملك، فأي ليبي يعينهم على هذا الأمر بالتنازل فهو آثم ومعرض نفسه للمعاقبة القانونية. إذا كان لا يجوز لهم التملك ويجوز لهم التنازل، يجوز لك تتنازل، لا يجوز له التملك ولا يجوز له التنازل، لا تملك ولا تتنازل له. بعد ذلك إذا كان فيه خطأ الدولة هي اللي تتحمل خطأ في هذا القانون ولا غيره، الدولة تتحمل، لكنني لا أعينه على مخالفة القانون، لأن في مخالفة القانون خاصة إذا كان للقانون فائدة لا يجوز لي الالتفاف عليه. لك أني كليبي ولا أن أعين غير الليبي عليه. البقية تقريبا جاوبتهم. الأخت أم عياد قالت لا يصلي، هل نقعد معاه ولا لا؟ بالنسبة الذي لا يصلي في مذهبنا وما تأخذ به دار الإفتاء والمالكية والشافعية والأحناف أنه مسلم عاصم. خلي لنا حد القتل، يقولوا له عندك، كان رفع الأمر للقضاء الظهر، يقول له عندك للعصر ولا للعشاء، للمغرب، هو للمغرب ما تصليش راني بنقول لك، لكن يقتل حدا وليس كفرا. رفعوا له الأمر بعد العشاء، يقول له عندك للفجر ما تصليش العشاء بنقول لك، وهكذا قص على ذلك، حده القتل. خلينا من الأمر هذا، لأن للأسف ما فيش تنفيذ، كان هذا ما تلقاش واحد ما يصليش. لكن إذا قتل، حتى لو قتل حدا فهو مسلم، يدفن في مقابر المسلمين ويرث من غيره وغيره يرث منه، والأمور طيبة، ولزوجته أن تبقى معه. وإن كان قالوا النصيحة أن تطلب الطلاق بالضرر، لأن من لم يكن فيه خير لله عز وجل بترك الصلاة لن يكون فيه خير للزوجة، ولا بالعكس، الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج. فقالوا لها أن تبقى معه ولها أن تطلب الطلاق بالضرر. أي معصية من المعاصي بهذه الطريقة، يسكر، ما يسلمش في رمضان، يسب كذا، خلينا من سب الدين، هذيك لها مسألة أخرى، لكن أي معصية تانية ليست كفرا تعطي، خاصة إذا كان مصرا عليها، إذا كان دارها مرة ولا اثنين الله غالب هذه، لكن إذا كان مصرا عليها يعطي المرأة الحق في طلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه وتدعوه إلى التوبة ما استطاعت ذلك بالمعروف. آخر سؤال هو قالت الوالد مريض نفسيا. يا أختي ما دام هو على فرض أن حتى لو كان في شهود وكتب البيت لأمه، لا يخلو الحال هذه إما أن تكون هبة وإما أن تكون وصية، كان كتبها في الحياة وقعد ساكن في الحوش لين مات، هذه هبة باطلة لا تنفذ، والمال مال ميراث، وإذا اكتبها بعد الموت فهذه وصية، وأمة لا تسقط بحال وهي وارثة ولا وصية لوارث. يعني اعتبرناها هبة مبدئيا على كلامك، اعتبرناها هبة ولا اعتبرناها وصية فلا تنفذ والبيت للورثة. واللي يفصل في الكلام هذا، أنت قلت بدون شهود وكذا، اللي يفصل فيه هو القضاء. قل لهم خلاص أرفعوا الورقة للقضاء، والقضاء في هذه المسائل يفتي بالشريعة الإسلامية، وكان عندكم حق تفضلوا خذوه، وكان ما عندكم مش حق خلونا نعيش حياتنا زي ما نبوا. هذه هي الطريقة اللي تقطع الخلاف. راو بتقعدوا هيك بقصة الجيران، الجيران يوقفوا معاكم مرة اثنين ثلاثة وبعدين مرات يتركوا راو، لكن لما ترفعوا القضاء والقضاء يحكم لكم، معاش في حد بعد ذلك يقدر يطق فيكم، أو ربما يحكموا عليكم مش بالضرورة يحكم لكم، لكن لما حكم عليكم معناه أنتم حرم عليكم تمنعوا الآخرين من حقهم. فالقضاء إذا كان فيه حق لكم يجيب لكم، وإذا كان فيه واجب عليكم يجب أن تدفعوه لتبرأوا أمام الله عز وجل، فالقضاء هو الحل. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج فتوى، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر. علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش. قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر، لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها، شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
2: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار، ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيتوه فلوس. والأمر الثالث إنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نحى أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعض الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد، مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفك السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي، من شروط النكاح الولي، لا نكاح، الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات على وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها، ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
5: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخ.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة. وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار تجيب كل سائل ومستفيد.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81، ويمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة أو مؤسسة التناصح، عبر وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء، وفي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على تردد 11137 عمودي على النيل سايت. بارك الله فيكم شيخنا. نبدأ بهذا السؤال، يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، سؤالنا حول ما جاء في مخرجات الحوار المهيكل المتعلق بتجمع المرأة الليبية وتضمينه طلب العمل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقديم مقترح قانون العنف ضد المرأة إلى البرلمان لاعتماده، ولا يخفى عليكم أبعاده الخطيرة وما فيه من تعد على الهوية الليبية وأحكام الشريعة، وما فيه من الدعوة إلى إلغاء الفروق الطبيعية بين الذكر والأنثى، مما يؤدي إلى انحراف الأسرة وفساد المجتمع، فنرجو توجيهكم، بارك الله فيكم. تفضل شيخنا.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أكثر من شهرين من بداية الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، غزة وفلسطين والضفة الغربية، انصرف الناس عنهم، انصرف عنهم الإعلام، تركوهم وحدهم يواجهون مصيرهم، انفرد بهم العدو يقتل ويدمر ويحاصر ويفعل بهم كل ما لا يخطر على البال من التنكيل والتعذيب وما يترتب على ذلك من منعهم من ضروريات الحياة، حتى الماء الصالح للشرب لا يجدونه، والناس منصرفون عنهم، والإعلام انصرف عنهم. قبل بداية هذه الحرب كان الإعلام قائما بدور مهم ومفيد، وفيه نصرة للمجاهدين وللمسلمين يشكر عليه، لأنه نبه العالم بأسره إلى الجرائم التي يرتكبها اليهود ويتشفون فيها من الأبرياء ومن الضعفاء ومن النساء ومن الولدان، يعني لا يخفون جرائمهم. كان الإعلام ينقل هذه الجرائم التي كانوا لا يستحيون منها، يفعلونها جهرة أمام الناس ويضحكون ويتلذذون بها، يتلذذون بقتل المرضى وبقتل الأطفال. هذا أكسب القضية الفلسطينية يعني شأنا ونصرة في أنحاء العالم، حتى يعني في البلاد التي كانت لا تعترف بحقوق الفلسطينيين. هذا أمر مهم، لكن دائما الأمور بخواتيمها، لأن منذ أكثر من شهرين لا أحد يتكلم عنهم، والنصرة قلت حتى من عامة الناس والدعم. هؤلاء لا يزالون محاصرين، يفتقدون إلى كل شيء، إلى العلاج وإلى يعني ما يتعلق بشؤون حياتهم، والعدو يتمدد في أرضهم يوما بعد يوم، يقطع أوصالهم. لا أحد يتكلم عليهم ولا أحد ينتصر لهم، وما حصل من وقف الحرب والاتفاق الذي وقع عليه الضامنون وبلدان العالم الإسلامي وزعماؤهم وما فعلوه، كله ذهب أدراج الرياح، لا أحد يتكلم عليهم. الآن كل الكلام من هذه الدول نسوا، يعني نسوا كل شيء، نسوا توقيعاتهم ونسوا ضماناتهم ونسوا كل ما حصل في مصر في شرم الشيخ، وصار الآن كله تسبيح بحمد الأمريكان وإنجازاتهم، وما شاء الله وصلوا إلى اتفاق مع أهل إيران وإنجازات، وكله لا يساوي شيء، لأن الآن الذي توصلوا إليه في الاتفاق مع إيران هو ما كان قبل الحرب عليها. كانوا قبل الحرب الأمريكان يتفاوضون مع إيران على السلاح النووي، كان موجود، وهم الآن بعد هذه الحرب وهذه الخسائر هم سيتفاوضون على سلاح النووي. وكان مضيق هرمز قبل الحرب كان مفتوحا، ما فيش حد ولا سفينة توقفت ولا هددت ولا كذا. هم الآن يفاوضون على فتح يعني هذا المضيق. انظروا إلى الغباء العالمي وكيف ينساق العالم الإسلامي والعالم العربي وراء الدعايات الصهيونية والأمريكية، ويعمل من لا شيء يعمل منا شيء. وقضيتهم المحورية التي يعذبهم الله على عدم نصرتها وعلى تركها وعلى خذلان أهلها، سيعذبهم الله على ذلك قطعا إن كانوا مسلمين، لا شك في ذلك. فما كان لا ينفعهم شيء، لا ينفعهم هذا الكلام. لماذا سؤالي الآن، لماذا وقفت الحرب في لبنان هذا الأسبوع ولم تقف الحرب في غزة؟ من هذا وقف الحرب، اتفاق على وقف الحرب في غزة مضى عليه أكثر من 8 أشهر، يعني من أكتوبر الماضي، والآلاف قتلوا تحت هذا المسمى وقف الحرب. لماذا لم يتوقف الحرب في غزة وتوقفت الحرب في لبنان؟ هذا سؤال محوري يجب أن يجيب عليه القادة والزعماء والمسؤولون والناس الذين لهم يعني أمر ونهي، والآن يفتخرون بهذا الإنجاز الذي حصل في إنهاء الأزمة مع إيران. لماذا وقف الحرب في لبنان؟ هل وقف بسبب المحادثات الجارية بين الحكومة اللبنانية والصهاينة والأمريكان في واشنطن؟ لا أبدا. لو كان الأمر لهذا الحوار، القتال سيستمر حتى 10 سنوات ثانية، لا يمكن يتوقف، لأن إسرائيل هذه طريقتها، تحاول وتقتل باستمرار. لكن الذي جعل الحرب تتوقف هو أوامر الأمريكان، وأوامر الأمريكان لليهود في هذه المسألة كانت صارمة، لأنها تتعلق يعني بسلاح يهدد الأمريكان ويهدد دولتهم، وهو ما يتعلق بالنفط وغلاء الأسعار وكذا، وهذا يهدد الإدارة الأمريكية بعدم تمكنها من نيل الانتخابات القادمة. ولذلك الإدارة الأمريكية كانت أوامرها لليهود في هذه المسألة بوقف إطلاق النار كانت صارمة وقاطعة، وامتثلت إسرائيل. لكن أوامرها الأخرى فيما يتعلق بحرب غزة ووقف الحرب، اليهود يعلمون أنه يعني مجرد تلهية وتمضي للوقت، وأن القتل هو يعجب الأمريكان ويرضون عنه، ولا يعني لا يغضبون من أجله، وإذاك الحرب والقتال مستمر. لكن لومنا ليس على الأمريكان، الأمريكان أعداء، لأنهم نفسهم سلاحهم الذي يقتل في أهل غزة. لومنا على هؤلاء القادة الذين يطبلون الآن ويفرحون بما أنجزوه من هذه المصالحة بين الأمريكان وبين إيران، ولا يلتفتون إلى ما يجري في فلسطين. قضية فلسطين يا أهل الدين ويا أهل الإسلام شعوبا وحكاما ليست خاصة بفلسطين. غزو اليهود لغزة ولفلسطين ليس خاصا بالفلسطينيين، بل هو قضية تهم كل بلد من بلاد المسلمين، هي في أعناقهم جميعا. وليس هناك في الإسلام حياد بين أهل الكفر وأهل الباطل. لماذا
2: بين أهل الكفر وأهل الإسلام
1: وأهل الإسلام؟
2: لا.
1: يعني ليس هناك ليس هناك حياد بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الكفر وأهل الإسلام ليس هناك حياد. لابد المسلم أن ينتصر للمسلمين، لابد أن يقول كلمة الحق، لابد أن ينصر إخوانه. أما الحياد فهو خذلان الحياد خذلان للمسلمين وتولي عن نصرتهم وتولي للكافرين. ما فيش حاجة اسمها حياد. الحياد عندما يكون الحرب بين مسلم وكافر هو تولي للكفار، وتولي الكفار أخبر الله تعالى عنه فيما كان يفعله المنافقون. قال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالآن ترك نصرة المجاهدين في غزة وترك نصرة المسلمين والانشغال بالأهل والقصور وشهوات النفس سواء كانت من الملوك أو ممن يملكون الأموال ولا ينصر المجاهدين، هذا كله حذر منه القرآن أشد تحذير. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب قصور التي تحبونها الآن ومساكن ترضونها أحب

قضيتهم، لأن إيران ليست بأقوى من العالم الإسلامي كله الآخر، دولة ما تساوي قوتها وما يساوي سلاحها وما تساوي أوراق التي تملكها في وجه أعدائها مقارنة بما يملكه العالم الإسلامي من أقصائها، آلاف الطائرات وآلاف الدبابات وآلاف الجنود وكذا وكذا. إيران بهذه القوة المتواضعة فرضت يعني على الأمريكان أن يوقفوا الحرب على أهل لبنان لأن عندها حليف تريد أن تنصره. صدقت في نصرة حليفها فأوقفت الحرب على أهل لبنان بأكمله، المسلمون بقضهم وقضيدهم لأنهم غير ناصحين في نصرة حلفائهم ولا في نصرة إخوانهم، وإذلك تركوهم فريسة لليهود يقتلونهم ليل نهار. فيما تفضلت به في مسألة توصيات الحوار المهيكل، هذا تكلمنا فيه مرارا، ولكن هناك سؤال محوري مركزي، لأن عندما تكلمنا عليه في الماضي كثير من المناصرين للأمم المتحدة ولبعثاتها والذين يمجدونها ويتعامون عن كل أفعالها المقيتة البغيضة في العالم من أقصاه إلى أقصاه، وأيضا يتغافلون عن كل ما فعلته في ليبيا من الصخيرات وما بعدها، يقولون هذه المخرجات يعني الآن لابد بعد الانسداد من أن نخرج إلى يعني مقترحات، وهذه مقترحات بناء، وأن بعد فترة قصيرة من 18 شهر إلى عامين سنجري الانتخابات. سلمنا أن الأمم المتحدة ما شاء الله عليها وأنها ما تفعلش إلا في مصلحتنا، وأنها يعني حريصة ليل نهار ما يرقدوش هم يعني يبحثون عما تنحل به مشاكلنا. صدقنا هذا، قلنا الأمم المتحدة من الملائكة، وصدقنا أن هذه المخرجات هي نافعة ويعني مقترحات على الرغم من بعض من المآخذ العديدة الشديدة والصريحة الضارة بليبيا، مع ذلك نسلم أنها بناءة وأنها تبي تعمل انتخابات حسب وعدهم في 18 شهر و24 شهر. السؤال المركزي اللي بنقوله لهؤلاء المحللين المطبلين، ما هو هذا؟ هو نفس النص اللي جاء في الحوار اللي جاب لنا فايز السراج، قال الانتخابات بعد 18 شهر ولا 24 شهر، هو نفس النص اللي جاب لنا حكومة الوحدة الوطنية في تونس وجنيف، الانتخابات بعد عام ونصف إلى عامين. جيبوا لي ضمان بس يا من تبررون للبعثة الأممية هذه الأعمال القبيحة، يا من أنتم من أهل البلد وتحرصون على يعني حسب ما يظهر منكم تحرصون على مصلحتها، أعطوني ضمان واحد كيف هذا الوعد اللي في مخرجات الحوار المهيكل يختلف عن الوعود التي قبلها. بس شو اللي يمنع الوعود؟ ما الذي منع الوعود التي قبلها من تنفيذها؟ منعها أن الحكومة الانتقالية التي تأتي تريد أن تبقى إلى ما شاء الله، لا تلتزم بالعهود زي ما البرلمان لا يلتزم، برلمان عمره عام ونصف ولا يتجدد إلا باستفتاء، ما واقف على ضلوع الناس وعلى رقابهم 12 عام الآن هو يقنن ويشرع. فأنت ما الفرق بين هذا الوعد وما قبله؟ يا من تحلل ومن تبرر لهذه الجرائم التي الآن تدبرها لنا البعثة الأممية،
لو صدقنا وسلمنا

0: أن مقترحات نافعة وأنها سمن على عسل وأنها هي التي ستنقذ ليبيا. نبيك تجيب لي ضمان واحد، هل تستطيع أن تأتي به؟ ما الفرق؟ إذا أنت عندك قدرة تبدير قوانين في الحكومة الانتقالية القادمة، ليش ما تعملهاش الآن؟ اعملها زي نفس الناس اللي بيجوا جدد وياخذوا حكومة انتقالية جديدة، هم سيبقوا زي ما بقيت هذه الحكومة. مش ما تقدرش أنت تعمل أي فرق، تعطي أي فرق جوهري تقنع به من يخاطبك. فالمسألة يعني كلها مجرد ضرب للرماد في العيون، وهذه جماعة أخرى تريد أن تنصبها الأمم المتحدة حكومة انتقالية جديدة 4 5 سنوات، ثم تأتيك بمجموعة أخرى وهكذا وريك، ونحن نستنسخ في الماضي المرير. فيما يتعلق بالجزء الخاص اللي هو ما تكلمناش عليه في الماضي، الخاص بتوصياتهم في لجنة المرأة والحوار المجتمعي وما إلى ذلك، وتوصياتهم ب يعني رفع القيود ورفع على المرأة والمساواة الكاملة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة ورفع العنف ضد المرأة، وتوصيتهم بأن يكون هذا قانون يقدم إلى البرلمان ليقره. هذا من أخطر الأشياء في مخرجات هذه اللجنة، من أخطرها على الإطلاق، لأن هذا يستهوي الهوية الدينية للمسلمين في ليبيا. ليبيا بلد مسلم، تقوم على الأسرة الصحيحة المسلمة التي يبنيها العقد الصحيح للزواج والأبناء الشرعيين، وحق الرجل، والرجل له حق والمرأة لها حق. هناك رجل وامرأة في الإسلام، ما فيش حاجة اسمها نوع إنساني. هذا المشروع اللي تقدمت به هذه اللجنة للبرلمان فيما يسمى يعني مكافحة العنف ضد المرأة، هذا يدعو إلى ما يسميه المجتمع الدولي والبعثة الأممية النوع الإنساني. ما يقدروش لأنهم ما عاش عندهم إذن للعالم حتى يستعمل كلمة رجل وامرأة، ما عاش في حاجة ذكر ولا أنثى، فيه نوع إنساني مخلوق ما تعرفاش شنو هو. يمكن أن يكون رجل ما تقولهاش، ما تسميش رجل، تقول أنت نوع إنساني. يمكن يكون مرأة ما تقولهاش مرأة، أنت تقول نوع إنساني. يمكن يكون بين بين نصف نصف، بحيث يصل إلى الإباحة المطلقة، الإباحة بين الرجل والمرأة بين هذا النوع الإنساني، لأن ما فيش حد عنده أي حكم ولا حدود تمنعه من الآخر. اللواط مشروع، والزنا مشروع، والسحاق مشروع، وتزوج الذكر بالذكر مشروع، وتزوج المرأة بالمرأة مشروع، وكل ما يهدم الأسرة هو جائز عندهم. تقدر تحول نفسك، وتقدر أنت يعني ما فيش حاجة تقول فيه زواج ولا رباط مقدس ولا في كذا، افعل ما شئت، أنت نوع إنساني تفعل مع الرجل والمرأة، ما فيش هذا الاسم، افعل ما تشاء. هذا دمار، ومش دمار فقط، هذا انقضاض على قواطع الدين، قواطع الإسلام. كل قواطع الإسلام يهدمها هذا المشروع، يسمى الجندر، ويسمى يعني النوع الإنساني، وجاءنا في السابق في المدة الماضية وتكلمنا فيه، وخرج فيه بيان من مجلس البحوث، لأنه لا حدود للفساد الذي يتولد عنه. هذا الذي يسمونه مكافحة العنف ضد المرأة، هذا ربما كلمة غامضة عند بعض الناس، ويجدون لها بعض الأحيان مبررات، لأنهم لا يدركون ما وراءها، ما لا يدركون ما تفصله الأمم المتحدة في هذا الباب في العنف ضد المرأة. العنف ضد المرأة راهو ليس معناه أن المرأة إذا طلقها الرجل ولم يعني يمكنها من حضانة أولادها ولا ما ينفقش عليها، ولكن لا، ليس هذا ليس هو الذي يتكلمون عنه. إن كانوا يتكلمون عن حق المرأة في الحضانة وفي النفقة وفي الرعاية وفي السكن، هذا الإسلام كفله على أكمل وجه، بل جعله مقدما على أي حق آخر. إذا اشتكت المرأة من الرجل في تأخر النفقة عنها وعلى أولادها، يعني جعله الفقه الإسلامي من القضايا المستعجلة التي لا ينتظر بها دورها. القاضي عندما يجلس لمجلس الحكم عليه أن ينظر في القضايا في الدعاوى الأول فالأول، ما يصحلاش يجي لي دعوة مقدمينها يعني اليوم ينظر فيها قبل دعوة مقدمينها أمس، ما يصحلاش. لكن استثنوا من هذا القضايا المستعجلة وذكروا من أمثلتها كان ترفع مرأة دعوة نفقة على الرجل، هذه لا تحتمل الانتظار، يترك كل الدعاوى اللي قبلها وينظر فيها في نفس اليوم ويصدر فيها الحكم ويلزم الزوج بحق المرأة. فكان يتكلموا على هذه الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة، فهذا لا نحتاج إليه لأنه موجود في تراثها الإسلامي وفي الكتاب وفي السنة. لكن هم لا يتكلمون عن هذا، يتكلمون عن عنف آخر، هو يلغي الزواج، يلغي النكاح، يبيح السفاح، يبيح الزنا، يبيح الفجور، يهدم الأسرة، يقطع الأوصال، يهدم ويكذب آيات القرآن. القرآن يقول الرجال قوامون على النساء، ويقول لا الكلام هذا ما هو صحيح، مش موجود. القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لا الكلام هذا مش موجود، هم حكم الصوص ويأخذوا زي بعضهم. القرآن عندما فضل ميراث الذكر على الأنثى فضله لأن الذكر لفضله هو يتحمل مسؤوليات، لأن النفقة في البيت على الزوج هذا من تكريم المرأة في الإسلام، لأنه اللي يتحمل النفقة ويتحمل الأعباء وينفق على الأولاد. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له اللي هو الأب، ويقول أسكنوهن من حيث سكنتم ولينفق ذو سعة من سعته، خطاب كله للرجال وللذكور. هذا هو الذي جعله يفضل في الميراث الرجل على المرأة، وهذا عندما يتحمل الرجل الأعباء والتكاليف. لكن هذا ليس مضطردا، ليبين لك الأمر الموضوع موضوع عدل وليس هو اختيار جنس. الإسلام يبين في بعض المسائل أن المرأة ترث والرجل لا يرث، فلو ترك الميت زوجا وترك أما مثلا وترك أخوات من الأم وترك إخوة من الذكور من الأب، لو ترك إخوة من الأب وأخوات من الأم وترك زوجا وأما، الإخوة من الأب لا يرثون، الأخوات من الأم يرثون وهن بنات يرثن، يرثن الثلث، والإخوة من الأب لا يرثن شيئا. انظر، أخوات من الأم ورثن، وإخوة للأب لم يرثوا. فالموضوع ليس هو يعني تفضيل للنوع على نوع آخر، وإنما هو لرعاية المصالح التي تسوس الجنسين. القرآن، هذه الدعوة تصادم آيات القرآن في مواضع كثيرة. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ما فيش نوع إنساني، القرآن يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بالتزاوج رجال ونساء مش بث منها النوع الإنساني. ويعني آيات القرآن والله تبارك وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، ليس سواء، كل واحد له طبيعة خاصة وفطرة يعني تسند إليه أعمال تليق بمستواه وفطرته وقدراته، وليس الذكر كالأنثى. وأما فيما يتعلق باحترام المرأة الإسلام لا أحد يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر كلامه وهو في مرض موته على فراش الموت اتقوا الله في النساء، هذا ما في كلامه، اتقوا الله في النساء. وقال كما ورد في الصحيح استوصوا بالنساء خيرا. والمرأة في الإسلام هي إما أم وإلا بنت وإلا أخت. الأم النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها كما جاء في الصحيح، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. هل هناك احترام وتقدير للمرأة والأم بعد هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله فيهن وقام عليهن كنت وهو كهاته في الجنة، وأشار بأصابعه الأربع. وفي رواية قيل يا رسول الله أو اثنتين، لو كان له اثنتين قال أو اثنتين، وقال له السائل أو واحدة قال أو واحدة. في رواية دخل الجنة، وفي رواية كنت أنا وهو في الجنة كهاته، وأشار بأصابعه الأربع. فليس هناك تكريم للمرأة كما كرمها الإسلام، لكن هذه يعني مبادئ مدسوسة وخبيثة ينقضون بها دين المسلمين، وينجر وراءها الغفلة من الذين لا حرمة لهم للدين، ويتجرؤون على الكلام في مسائل ليست من اختصاصهم ولا حق لهم في كلام فيها، أو يتغافلون عنها لا يقول لها بال، يهتم بأي مسألة تتعلق بالحياة وبالمكاسب المادية ومن يتولى ومن لا يتولى، لكن عندما تتعلق المسألة بدينه والمصير الذي ينتهي إليه إما الجنة وإما النار لا يلقي لذلك بالا. فهذا الذي تقدمه الآن هذه اللجنة الخاصة بالنساء في الحوار المهيكل، وتطلب القوانين الدولية أن تطبق القوانين الدولية علينا فيما يتعلق بحقوق المرأة وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وما إلى ذلك، كله دعوات هدامة ودعوات لابد لأهل ليبيا أن يقفوا في وجهها بقوة، وإلا يعني لا يستسهلون هذا ولا يستصغرون هذه المسألة. فعندنا دول كثيرة يعني استسهلت واستصغرت هذه الأمور فوجدت نفسها متورطة فيها بمقتضى القوانين الدولية والعقوبات على من لا يفعلها، ويجدون أنفسهم زي ما هو موجود الآن في الدنمارك ولا في يعني أي بلد ولا في أمريكا وكذا، من الفجور والشذوذ والخلاف، هل نشرع للسحاق وهل نشرع اللواط وهل نشرع كذا، يبقى نفس الأمر هو يجري في بلادنا والعياذ بالله.
1: جزاكم الله خيرا. نعم.
0: ثم بعد ذلك نعم أيوة
1: نعم شيخنا. نعم إذا لو سمحت شيخنا بارك الله فيكم بعض
0: الاتصالات يكفي طيب.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندنا بعض الاتصالات حتى لا نطيل على المتصلين. الأخ علي من طرابلس، تفضل يا أخ علي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
2: شيخ عبد الله وفي سماحة المفتي وربي يتقبل منكم. هو مش سؤال وإنما هي شكوى حقيقة من عدم توفر الأدوية الخاصة بالأورام الغالية الثمن اللي الآن ممكن تصل سعر الجرعة منها من 20,000 دينار، وهذا على الرغم من الميزانية الكبيرة التي صرفت في العام الماضي على هيئة الأورام، لكن مرضى الأورام للأسف في منهم من توفي بسبب نقص هذه الأدوية اللي ما عندهمش قدرة على شرائها، وبسبب تأخر الدور كذلك في العلاج الإشعاعي لينتظر المريض، لكن المرض لا ينتظر يعني. وعندما يطالب المريض بالعلاج في تونس تمنعه هيئة الأورام بحجة أن هذا دواء متوفر داخل ليبيا أو العلاج متوفر داخل ليبيا، هو حقيقة غير متوفر بسبب فقد الدواء يعني.
1: نعم، جزاك الله خير، شكرا بارك على اتصالك. شكرا لاتصالك. الأخ معي أخ أحمد من مصراتة، أبو أحمد من مصراتة.
3: ألو.
1: أهلا. نعم تفضل يا أبو أحمد. نعم.
3: السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله السلام دكتور.
1: أهلا وسهلا تفضل.
3: بنقول مثل بخصوص $2,000.
1: نعم.
3: ويوم سألت الشيخ ولكن ما مش عارف شو داري فيه الحل من ناحية الفرن والحلة. وتو في الشرقة في دار الإفتال في الشرقة حلت فيه وعطت فيه الإذن، هل إحنا يجوز يعني نمشي معها ولا لا يجوز بالنسبة للشيخ؟
1: طيب طيب
3: شكرا شكرا يا دكتور.
1: نعم طيب شيخنا بارك الله فيك. ورد سؤال شيخنا عن الحقيقة هي معاناة سكان أهلنا في الجنوب، وهي معاناة متكررة في كل موسم يعني في كل صيف، حيث تنتشر الهوام ذوات السموم ويكثر لدغ العقارب، وقد سجلت في هذا الشهر فقط إصابات كثيرة وفيها بعض الوفيات بسبب عدم توفير الإسعاف وإعطاء المصل الخاص بالسموم في الوقت المناسب، فهل من كلمة في هذا شيخنا؟
0: هذه مأساة تتكرر على أهل الجنوب كل عام، المصل ضد لسع العقارب والهوام السامة، مش المصل بس يعني العناية بهذه القضية، لأن هذا مش أمر طاري ولا يحدث مرة، من الآن أو من شهر 6 إلى شهر 9 يعني هم في محنة أهل الجنوب، العقارب تخرج من كل مكان، واللي يلدغ ويلسع بالعقرب إذا كان ما يجدش محل إسعاف قريب ليه يعمل له حقنة المصل اللي ضد السموم ينتهي يموت، وللأسف هذا غير متوفر، هذه الخدمة الصحية لتنقذ المرضى غير متوفر يعانونا، وقد يكون موجود المصل لكن موجود في المناطق المركزية، الجنوب مترامي الأطراف، جيلي وباري، جيلي غات، جيلي أنحاء سبها، لما يلدغ الإنسان بعقرب حتى هو في غات في طرف من أطرافها يحتاج إلى 2 ساعة ولا 3 باش يوصل مكان المركز المدينة باش يحصل هذه الحقنة، هو يموت في هذه المدة. هذه المسألة تحتاج إلى عناية من الناس المختصين واللي هم تابعت لهم هذه الأمراض، هذا المرض وهو يعني اللقاحات والمصل اللي يعطى ضد الأمراض وضد لسع العقارب وضد غيرها، هذا من اختصاص هيئة الأورام. هيئة الأورام في ليبيا هي عندها يعني مكانين وعندها إدارتين وعندها مسؤوليتين، مسؤولية على الأورام ومسؤولية على المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كانت تسمى الأمراض السارية، هذا كله من اختصاص المسؤولين على هيئة الأورام في ليبيا. فهذه العقارب والهوام اللي منتشرة بالصيف في الجنوب علاجها وهي متكررة، كان يفترض هكذا وكان في دولة لها رعاية وعناية بمواطنها وتحس وتشعر بمسؤوليتهم حتى الحياتية مش والقانونية مش الشرعية الدينية عندما تكون عندك أنت صلاحيات لتقوم بعمل وتترك وتترك الناس ليواجهون مصيرهم بأمراض وموت وكذا، هذه مسؤولية شرعية ليست هينة، لابد أن يحسب لها من يتولى حسابها. كان يفترض أن كل مربع تقسم من مناطق إلى مربعات، كل مربع في خلال نص ساعة بالسيارة يكون فيه نقطة علاجية صغيرة على الأقل في الأربع أشهر الصيف، نقطة علاجية تتوفر فيها هذه الأمصان، لأن الناس يترددون كثيرا وأكثر ما يأتون لهذه الغرض، تعمل له حقنة باش يوقف السم. أما تعمل له أنت مركز في المدينة، مركز المدينة في سبا ومركز المدينة في غات، هو ما يوصل ليموت، وهذا هو اللي يسبب في عدد الوفيات. وحسب ما وصلني أيضا من الشكاوى أن هذا الموسم العقارب يعني ظهرت مبكرا، قبل قالوا كان تظهر في شهر 7 وما بعدها، الآن من شهر 6 هي تلسع في الناس والمصل غير موجود. وكما ذكر السائل يعني الميزانيات غير محدودة والدواء مفقود زي ما ذكر السائل فيما يتعلق بالأورام. أيضا الأورام، هيئة الأورام صرفت لها ميزانية في عام 2025 1.5 مليار. تصور هذه الميزانية الضخمة، وطلبت منها الحكومة قال أعطيتكم كل ما تبوه، وفروا الأشياء وعالجوا الناس. آهوا إلى حد الآن الشكاوى متكررة من كل مراكز، مش من مكان واحد، كل مراكز الأورام والمستشفيات اللي فيها أقسام متقسمة كلها تشكو من نقص الدواء. ونقص الدواء شن سبب؟ سببه أن الدواء، دواء الأورام غالي كما ذكر ساي، منه ما يوصل إلى 20,000 دينار. هذا هل هناك إنسان متوسط الدخل يعني في ليبيا يقدر عليه؟ لا يقدر عليه، إن قدر عليه مرة لا يقدر عليه مرة أخرى. وعلاج الأورام هذا في العالم كله له بروتوكول معين لابد من اتباع خطواته من أول خطوة إلى آخرها، إذا كنت تريد ضمان سلامة المريض. وإذا أنت اخترقت هذا البروتوكول وما نفذتهاش بالصورة الصحيحة، أعطيتها مثلا جرعة إشعاع 3 مرات ولا 4 وبعدين وقفت، ولا أعطيتها نوع من الدواء أسبوع وتركت ما عاش عملته، شن يصير له المريض؟ المرض هذا هو زي حيوان مفترس داخل الجسم، الخلايا السرطانية مثل حيوان مفترس داخل الجسم، عندما تضرب بالأشعة ولا تعطيها أدوية لمدة معينة هي تخمد، تحس الضرب وتخاف وتخمد. إذا أنت ما قضيتش عليها بالجرعة كاملة إلى أن تتم شهر ولا شهرين واللي هو ولا 10 جلسات ولا 20 جلسة، ماذا يحصل لها؟ هذا الحيوان ينقض بقسوة كالحيوان المفترس، يريد أن ينتقم لأنه كان يضرب ليقتل والآن وجد متنفسا، فهو ينقض أشد وينطلق أشد مما كان عليه في الأول. ولذلك هذا هو السبب الذي تحصل به الوفيات في من انخرم عنهم بروتوكول العلاج، أخذ الدواء مرة وبعد ذلك لم يجد قدرة على شرائه يموت وينتهي. وهي الأورام تقول لها الدواء متوفر في ليبيا، تقول وين؟ يقولوا لها نبوا عالجونا حتى في تونس أو مش لازم في مكان آخر، يقول لا، العلاج متوفر، علاج الأشعة متوفر وعلاج الدواء متوفر. وغير وهذا كلام غير حقيقي، كلام غير حقيقي. صرفت لهيئة الأورام اللي هي مسؤولة عن مكافحة الأمراض، منها الأمصال هذه اللي كنا نتكلم عليها، ومنها الأدوية الغالية المكلفة للناس الذين لا يقدرون عليها، وهي المشرفة على العلاج بالإشعاع، والعلاج الإشعاع له عليه طوابير. الإشعاع لابد أن يكون متواصل، لابد أن يكون جرعات كلها متواصلة، عندك 30 جلسة لابد 30 جلسة، مش تعطي 10 جلسات وبعدين تدور مع شو يوصل فيه. ولا في ناس هم محتاجين الآن يجلسوا للإشعاع وانت تخليهم تجيهم شهر آخر. هذا أقول مش متوفر عندي باش توفره، تشروا أجهزة أخرى وأشعة أخرى وأجهزة متقدمة تقدر تستوعب، لأن هذه الميزانية ميزانية مهولة، ميزانية لتصرف لمؤسسة واحدة من هيئة الأمران الأورام هي أكثر من ميزانية وزارة الصحة في بلد سكانها 20 و30 مليون. فما يجري يعني فيه نوع من التفريط، وهذا التفريط فيه مسؤولية شرعية. أقول لكل من يتولى في هذه الهيئة، هيئة الأورام والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنتم عندما يموت شخص بسبب إهمالكم وسبب تفريطكم، وأعطتكم الحكومة الميزانية لتوفر الدواء وتوفر الإشعاع، وأنتم بسبب التفريط أهملتم، أنتم تسببتم في القتل، وهذه الرقاب التي تموت في أعناقكم. عندما يقف الناس للحساب في القيامة يقول هذا الذي قتل بسبب عدم قدرته للدواء، وأنت عندك الميزانية لتوفر بها الدواء ولم تفعل، يقول يا ربي هذا هو اللي قتلني. هذه يجب أن يعرفوها.
1: نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا كريم. ونختم بهذا السؤال، الأخ أبو أحمد مصراتة هو يسأل قضية البطاقة 2000 دولار، لكن شيخنا السؤال الآن ما واجب المستفتي الذي يريد حكم الله في المسألة ثم يذهب إلى يعني إلى جهة غير موثوقة في العلم وليست راسخة في الفقه ويأخذ منها حكم الجواز؟
0: هذا زي الراشي والمرتشي، يريد أن يسوغ لنفسه، يعلم أن حاجة متعلقة، لو كانت حاجة متعلقة بالصوم يقول لك لا ماني ما نصيمش عليهم لأن نعرفهم مش موثوق بهم وهم الصادقون، ليسوا صادقين. لكن عندما تتعلق المسألة بالمال زي ما قلنا زي الرشوة، هذا المال حبيبي للنفس وقريبي للنفس، يمكن يقول لك هاو خير أداء الفتوى اللي في الشارقة تزوزه. الإجراءات التي تتم في بين المركز وشركة الصرافة، دار الإفتاء عليها ملاحظات وبعثت بها آخر ملاحظات، بعثت بها ملاحظات تقتضي المنع مش الجواز، ممنوع، بعثت بها منذ يومين إلى المصرف المركزي وننتظر الرد منهم. هم يدعون ويقولون عندهم فتوى من الهيئة الرقابة الشرعية العليا في المصرف، دار الإفتاء ومجلس البحوث، قالهم يبعثون هذه الفتوى ننظر فيها، لم يبعثوا بفتوى من الهيئة الرقابة الشرعية، وحملناهم المسؤولية. وحتى الجواب اللي أجابونا به من أسبوع ردنا عليه وقلنا هذا يقتضي المنع والتحريم ولا يجوز، لأن فيه عدة يعني أشياء تؤدي إلى منع هذه المعاملة.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الدكتور فضيلة الإمام الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها، زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا. الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقول لك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
2: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها.
1: نعم،
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 16 من الباب الثاني. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما حسن عشرته وأدبه،
0: وأما حسن عشرته وأدبه، وأدبه، الواو حرف عطف، معطوف، وأدبه معطوف على عشرته. ويجوز أن يعطف على الحسن فيكون مرفوعاً: وأما حسن عشرته وأدبه. فيجوز العطف للعشرة على المضاف فيكون مرفوعاً، وعلى المضاف إليه فيكون مجروراً. والعشرة المراد بها المخالطة. نعم.
1: وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق،
0: وبسط خلقه كذلك مثل عشرته، يجوز فيه الجر والرفع. فبسط خلقه معطوف على الحسن، وبسط خلقه معطوف على المضاف إليه وهو الخلق.
1: فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة،
0: فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، الفاء واقع في جواب أما، وتقدير الكلام: وأما حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وبسطه فهو معلوم لكل أحد، بحيث، نعم.
1: قال علي رضي الله عنه في وصفه عليه الصلاة والسلام: كان أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة.
0: أوسع الناس صدرا، يقول بعض شراح الشفاء بأنه وجدها في نسخة بخط المؤلف: أجود الناس. والمشهور في كل النسخ أو في أكثرها هو أوسع الناس، والوسع هو الذي يناسب شرح الصدر المنصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. وعند بعض أهل العلم المراد بوسع الصدر هو القلب، نظافة القلب وطهارته. وأصدق الناس لهجة، اللهجة هي اللسان، وأصدق الناس لسانا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في كل ما يخبر به، والصدق هو موافقة الخبر للواقع كما هو معلوم، فكيف يتأتى التفضيل فيه فيقال أصدق؟ قال العلماء: التفضيل في الصدق مع أنه هو مستوى ودرجة واحدة بحسب المواقف، فالإنسان الصادق في موقف معين قد يكون غيره أصدق منه في موقف آخر، ومن هنا يتأتى التفضيل. ولكن بعض الشراح أيضاً تكلموا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه بأنه أصدق من ذي لهجة، فقالوا: كيف يكون أبو ذر أصدق من ذي لهجة والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس جميعاً؟ قالوا: في حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر إنما هو يرجع بحسب نظرائه، ونظراؤهم الصحابة، ليس مقارنة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وألينهم عريكة.
0: وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، واللين هو السهولة، والمراد هو مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عدم التعنيف عليهم وعدم التضييق في معاملتهم.
1: وأكرمهم عشرة. حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي.
0: الأنماطي من شيوخ القاضي عياض، لكنه مصري، كأنه قابله في رحلته إلى المشرق وأجازه، كما ذكر في هذا الحديث بأنه يرويه عنه إجازة لا سماعا. نعم.
1: ما أجازنيه وقرأته على غيره.
0: والأنماطي توفي عام 19 بعد 500.
1: قال حدثنا أبو إسحاق الحبال.
0: أبو إسحاق الحبال من حفاظ الإسكندرية بمصر، وهو متوفى عام 482 للهجرة.
1: حدثنا أبو محمد بن النحاس.
0: ابن النحاس هو المتوفى عام 416، وهو من حفاظ مصر أيضا، وكان يشتغل بإخراج الدهون من البزور، فيوصف بأنه كان بزارا. نعم.
1: حدثنا ابن الأعرابي.
0: ابن الأعرابي هو راوي سنن أبي داود، وابن الأعرابي هذا المتوفى عام 430 يكنى بأبي سعيد، هو غير ابن الأعرابي اللغوي المشهور المتوفى قبله.
1: حدثنا أبو داود.
0: أبو داود هو صاحب السنن سليمان بن الأشعث رحمه الله، المتوفى عام 75 بعد 200، وهو يلتبس على بعض طلبة العلم بسليمان بن نجاح، وسليمان بن نجاح هذا أبو داود أيضا كنيته أبو داود، هو تلميذ أبي عمرو الداني، فهو من علماء القراءات والرسم والضبط كما هو معلوم، يقال رسم الداني ورسم أبي داود، فأبو داود سليمان بن نجاح المتوفى عام 496 غير أبي داود الحافظ صاحب السنن المتوفى عام 275.
1: حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى.
0: هشام بن مروان هو المتوفى عام 249، ومحمد بن المثنى هو المتوفى عام 252.
1: قال حدثنا الوليد بن مسلم.
0: الوليد بن مسلم هو الحافظ الكبير صاحب السنن والمغازي وغيرها من عشرات المصنفات، حتى قالوا إن مصنفاته تبلغ 70 مؤلفة، وهو المتوفى عام 195.
1: حدثنا الأوزاعي.
0: الأوزاعي هو عالم فقيه الشام، عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي المتوفى عام 157، والأوزاعي ولد في بعلبك ونشأ في البقاع، وانتقل إلى بيروت فعاش فيها وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فأباه، وكان رجلا فقيها وعالما مفوها يأخذ العلماء والمقدمون في أهل الفضل بركابه عليه رحمة الله. عرضت عليه من مسائل الأحكام 70,000 مسألة، فوفق في الإجابة عنها.
1: قال سمعت يحيى ابن أبي كثير.
0: يحيى ابن أبي كثير هو المتوفى عام 129. نعم.
1: يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة.
0: هو المتوفى عام 127.
1: عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في آخرها، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، فانصرفت، وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها.
0: قيس بن سعد هو الصحابي المتوفى سنة 60 للهجرة، وأبوه صحابي أيضا سعد بن عبادة، بل أبوه سعد بن عبادة من أهل العقبة، وقيس بن سعد هذا صحابي أيضا كان ذكيا وكان في غاية الفطنة، بل يقال عنه إنه كان داهية في استجلاء الأمور وإبداء الأفكار المناسبة لمعالجة المواقف، بل قيل عنه إنه كان بمنزلة الشرطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيس بن سعد هذا يروي عن أبيه، يروي هذه القصة التي أو الواقعة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأبوه طرفاً فيها. وخلاصة القصة التي اختصرها المؤلف ولم يذكرها بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن سعد بن عبادة والد قيس ضربه أحد بسيف، ولكنه لم يؤثر فيه ولم يؤذه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره. وهذا من أسلوب تألف قلوب المسلمين من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ليزور سعد بن عبادة، وإذا به يجد في طريقه جماعة من المسلمين جالسين، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فلما دنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مردفا وراءه أسامة بن زيد، تار شيء من الغبار في المجلس، فقام عبد الله بن أبي بن سلول يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة فيها تحد وفيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المسلمون للتشاتم، ولا شك أن فيهم بعض المنافقين، فقاموا للتشاتم وربما التواتب على بعضهم، حتى صرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوقوع في هذه الفتنة، ومضى في طريقه إلى بيت سعد بن عبادة يزوره. وفي زيارته له وحديثه إليه أخبره بما كان منه في الطريق، بما كان من عبد الله بن أبي في الطريق، فاعتذر سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له بأن الرجل حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا المدينة كان الرجل على أهبة الاستعداد لأن يتوج ملكا فيها، فهذا مما يحقد به على الإسلام وأهله وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعذره وأراد الانصراف. فدعا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أسامة بن زيد إلى أن ينصرف بدابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ حماراً له يهديه إليه ليركبه، ووطأ له على ظهر الحمار هذا

عن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يظل راكبا وقيس يمشي إلى جواره، فأمره أن يركب فأبى، فقال له انصرف، يعني أبى أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى جواره على رجليه وهو راكب على الدابة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يجلس أمامه وقال له صاحب الدابة أولى بمقدمها، يعني يجلس هو الأول لا يردف وراء الراكب. وهذا أيضا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب وراء قيس. وقيس هذا وأبوه سعد بن عبادة ممن شهد فتح مكة، وكان سعد يحمل راية قومه، ولكنه حينما دنا مع الجيوش لفتح مكة ومع الكتائب الداخلة إلى مكة صاح اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال له اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، وأخذ منه الراية وأعطاها لابنه قيس. وكان قيس رجلا ذا منزلة عظيمة وذا شخصية محبوبة وله صورة مؤثرة في نفوس رائيه من حسن الخلقة والجمال، حتى قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قيس يوسف هذه الأمة، لما يبدو عليه من مظاهر الحسن والجمال رضي الله عنهم جميعا.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس ويحسن مخالطتهم ويحسن التعامل معهم، ولكنه أيضا من ناحية أخرى كان يحذر، والحذر مما هو مطلوب في المعاملة. وقد مر بنا في أحد فصول هذا الكتاب أنه يقول في المحبة وفي البغض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالقلوب بيدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما ينبغي للمسلم أن يحب بإفراط إلى درجة عدم الاحتفاظ بأسراره لنفسه، أو البغض إلى حد الكراهية ومودة القتل وزهق الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوب الناس عليه، ولكنه كان يتعامل مع غيره بحذر حتى لا يقع في سوء المعاملة. نعم.
0: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه.
1: من غير أن يطوي النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاملات لأصحابه بشره، والبشر هو البشاشة، بشاشة الوجه.
0: يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جلسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسته لأصحابه يعني يقبل على جليسه.

0: حتى يظن جليسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف غيره أو لا يحسن مقابلة غيره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالسة وهذا الحديث لالتفاته إليه وانتباهه واستماعه إلى ما يقول ومتابعته في كلامه ومناقشته إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشعر جليسه بأنه يكاد يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا سلوك لا يحسنه كل إنسان. فما أكثر من نجد من الناس يسلم عليك وهو داخل ولا يلتفت إلى غيرك، حتى إنك لتعجب يعني، وبعض الناس ربما يستوقفه يقبض على يده ولا يتركه ينصرف، ويقول له لما تسلم علي ولا تلتفت إلي. لم يكن هذا من طبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقبل على جليسه بكل مشاعره وكل إحساسه. أعيد العبارة من فضلك.
1: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
0: من جالسه أو قاربه، قاربه من القرب، صار قريبا منه، يعني التفت إليه بالكلية وانتبه إليه بكل إحساسه وطوعه ولم يمنعه من مواصلة حديثه. وفي عند بعض أهل العلم قاربه إنما هو الفعل قاومه من القيام، والمراد بالقيام أن يقوم له ويقف معه ليستمع إليه، مثل ما يقال جالسه يقال أيضا قاومه. ولكن النسخة المشهورة هي قاربه من القرب.
1: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس يسألون الحاجات، فإن كان عنده أعطى، كما تقدم معنا في الحديث عن كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده، وإن لم يكن صرفه بلطيف القول ووعده بأن يمنحه ما حاجته إذا تأتى له ذلك واجتمعت لديه. نعم.
1: وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا.
0: وسع الناس بسطه وخلقه، البسط قد يراد به الانتشار، انتشار الخلق، يعني سماحة خلقه تشمل الناس جميعا، فكلهم يناله من حسن أخلاقه الجم الكثير. والبسط أيضا تعني السرور، وتعني أن يشعر صاحبه بأنه مرتاح إليه وأنه في غاية الود في مجالسته.
1: وصار عنده في الحق سواء، بهذا وصفه ابن أبي هالة قال
0: وكان. ابن أبي هالة هو هند ابن السيدة خديجة رضي الله عنها، وأبوه أبو هالة زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهند تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، جاهد مع الإمام علي ومات في غزوة الجمل، في موقعة الجمل، وهو كان في غاية الدقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوصف بالوصاف.
1: قال وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب.
0: ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب
1: ولا فحاش
0: ولا فحاش
1: ولا عياب
0: ولا عياب
1: ولا مداح
0: ولا مداح. هذه الأوصاف التي وصف بها هند رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم على وزن فعال، عياب، فحاش، سخاب ومداح. سخاب أو صخاب بالصاد بمعنى ذو صوت عال في الأسواق كما تقدم في أحد الفصول، والعياب من العيب، والمداح من المدح والثناء، والفحاش من الفحش. لكن هذه الصفات التي جاءت على وزن فعال لا يراد بها المبالغة، فهذه الصفات هي بمنزلة وما ربك بظلام للعبيد، يعني أريد بها نفي نسبة الفحش والسخب والإعابة والمدح أو مدح الآخرين للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يكن فحاشاً ولم يكن عياباً في القول للآخرين، ولم يكن سخاباً عالي الصوت يزعج الناس، ولم يكن مداحاً لا لنفسه ولا لغيره. وقالوا هذه الصفات إن حُملت على المبالغة فقد يُظن أنه ليس بمبالغ في المدح ولا في السخب ولا في الإعابة ولا في الفحش، ولكن قد يكون دون ذلك. قال العلماء: لا، هي بمنزلة قول الله تبارك وتعالى في ذات العلية: وما ربك بظلام للعبيد، يعني ينتفي نسبة الظلم إلى الله، وإنما هي من باب النسبة إلى الظلم أصلا، كما تقول فلان حداد نسبة إلى الصناعة التي يصنعها وهي الحدادة، وفلان نجار، وفلان تمار يبيع التمور، وهلم جرا من الأوصاف الكثيرة لأرباب المهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالفحش ولا ينتسب إلى القول من الفحش، ولا ينتسب إلى شيء من هذه الأوصاف التي ذكرت، فهي نفي للانتساب إلى هذه الأوصاف وليست لنفي المبالغة، لأن نفي المبالغة قد يعني أن الموصوف متصفاً بالقليل منها، لكن المراد هو نفي الفعل أصلاً. نعم.
1: يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤسي ولا يؤيس منه.
0: ولا يؤيس منه، يعني لا يجعل الإنسان آيساً من نيل حاجته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: هذه آية سورة آل عمران، امتدح بها الباري سبحانه وتعالى نبيه من فوق سبع سماوات، فقال جل من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الباء للمصاحبة، يعني أنت مصاحب لرحمة من الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم، أو لينك مصاحب لرحمة من الله أو دعها فيك، والما زائدة، فبما رحمة من الله لنت لهم. وتقديم الجار والمجرور هنا قالوا للحصر، بحيث ينحصر المعنى كله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا مع الرحمة في معاملته للناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. واللين هنا للمسلمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذا فظاظة، ولم يكن ذا خشونة في المعاملة ولا قاسي القلب، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا.
1: وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن.
0: ادفع بالتي هي أحسن، اقتصر المؤلف على هذا الجزء من الآية أو على هذه الكلمات من الآية، ويحتمل أن يراد آية سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. ويحتمل أن يكون المراد آية فصلت: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وشراح الشفاء يرون أن المعنى في حق خلق النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى آية سورة فصلت.
1: وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه، وهذا من أدب الإسلام، إجابة دعوة الداعي. إذا دعي الإنسان عليه أن يجيب. وعند بعض أهل العلم الدعوة للوليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الغني والفقير والكبير والصغير، كل من يدعوه لا يتكبر عليه. فإجابة الدعوة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. وقد دعيت قبل سنوات إلى وليمة مناسبة، وكنت صائماً الشهر كله، فأجبت دعوة الداعي وذهبت وهنأت واعتذرت عن الطعام لأني صائم. فلقيت إجابة الدعوة هذه عند صاحب الدعوة، وهو من علمائنا ومشايخنا، استحساناً كبيراً، لأنها هي كذلك في التعامل بين المسلمين اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقبل الهدية، بل كان يقبل حتى ولو كانت كراعا. والكراع هو ما بين الركبة وآخر الرجل والقدم أو الخف أو الظلف بالنسبة للحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك ولا يرده على صاحبه، فليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم طلب الهدية الفاخرة أو طلب ما لا يقدر عليه صاحب الهدية. فكما يقول الشاعر: إن الهدية على مقدار مهديها.

0: قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته.
1: أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، وفيه لغات كثيرة وأفصحها ما جاء في القرآن الكريم وهو هذا اللفظ: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، في حق التأدب مع الوالدين. وقط ظرف زمان مبني على الضم، والحديث في رواية البخاري رحمه الله: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي رواية مسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. قال شراح الشفاء: المراد هو الجمع بين الصيغتين وبين الحديثين، ممكن، لأن الخلاف في كسور الشهور، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وبعض الشهور، فهذه الشهور من جبرها جعلها سنة فهي 10 سنين، ومن تركها اختصر على 9 سنين. فهذا التوفيق بين روايتي الإمام البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل كما بيّن في أوله بأنها أحاديث صحاح، ومنها ما رواه البخاري، ومنها ما رواه البخاري ومسلم، ومنها ما رواه الإمام أحمد، ومنها ما رواه أصحاب السنة الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فهي في درجة الصحيح والحسن. نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك.
1: لبيك يعني إجابة لك أيها الداعي. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا السيدة عائشة، إذا دعت إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يجيب نداءها ويأتيها ويعرف حاجتها ويلبي ما يقدر عليه. ولفظ لبيك هذا هو الذي أدبه به ربه، فهو لفظ التلبية الذي يلبي به الحاج ربه، ويصدق على النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره بلبيك قوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم.
0: وقال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم.
1: جرير بن عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل اليمن مقدماً في قومه، جاء في السنة 10 للنبي صلى الله عليه وسلم، وقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن مقابلته، وكان كلما لقيه تبسم له، وكان يعامله بغاية اللطف، يعلي قدره لما له من مكانة بين أهله في اليمن. فعبر عن هذا الواقع الذي عاشه في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهو تعبير عن حسن معاملة هو طرف فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتبسم هو إظهار أسنان الإنسان، فإذا ما زاد في التبسم تحول إلى ضحك، فإذا ما صدر الصوت مع الضحك تحول إلى قهقهة. فالتبسم هو إبداء بعض الأسنان كالثنايا والرباعيات، ثم يزداد التبسم حتى يتحول إلى ضحك، ثم يصدر معه الصوت، يصاحبه الصوت، فيكون عندئذ قهقها. نعم.
0: وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره.
1: هذا من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأولادهم، يمازحهم ولا يقول إلا حقاً كما هو معلوم، ويضاحكهم ويحادثهم ويحادثون، وربما استوقف بعض أولادهم وحادثهم، أو ربما أخذ الصغير منهم ووضعه في حجره تلطفاً له وإعلاءً لمنزلة أبويه، وإشعار لهم بأنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم بمكان. ومما يروى عن أنس رضي الله عنه وارضاه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، أنه كان يرسله ولكنه كان يغفل عما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، فيلقى الأطفال فيلعب معهم، فحينما يتأخر عنه يخرج له فيجده يلعب مع الأطفال، فيمسك به من مؤخرته، من عنقه ومن رقبته، وهو يقول يا أنيس يا أنيس، يعني يداعبه بهذا التصغير، ولا يسخط عليه ولا يكلمه بكلام فيه إساءة لمشاعره. فلو تعلمنا أداب التربية الإسلامية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلناها تطبيقاً عملياً في حياتنا لأولادنا، ما كنا بحاجة إلى أن نرميهم في ثقافات غيرنا من الأمم، يخلطون الحابل بالنابل ويتربون على عادات وأخلاق ليست من الإسلام في شيء.
0: ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر. قال أنس ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتي من الناس من يريد أن يحادثه سراً مخافة، أو كما يقولون اليوم وشوشة، فلا يمتنع من ذلك، يدني الرجل رأسه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدني فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل مصغياً له يحادثه ويعلم مراده وحاجته. وعبر أنس رضي الله عنه بالتقام أذن النبي صلى الله عليه وسلم، والالتقام هو الأكل والبلع، وليس المراد المعنى الحقيقي، وإنما هو المعنى المجازي، فهو من باب الاستعارة. التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدنى رأسه وأدنى فمه منها، بحيث كأنه يجعلها في فيه، فهذا من باب الاستعارة، التعبير بالالتقام، ليس المراد به الحقيقة وضع الأذن في الفم، وإنما هو من باب المجاز والاستعارة التصريحية، لأنه صرح بالمشبه به وهو الالتقام، والمراد هو إدناء فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ.
1: ويصافحه أحد الناس فلا يرخي يده ولا يقبضها من يد المصافح له حتى يترك الآخر المصافحة، وهذا فيه إشعار بأهمية اللقاء والمقابلة لهذا المصافح. وسميت المصافحة مصافحة بوضع صفحة اليد وكفها في صفحة اليد الأخرى. هذا معنى المعنى المصافحة مأخوذ من هذا العمل، وهو إلقاء صفحة اليد أو الكف في صفحة اليد الأخرى.
0: ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له.
1: إدناء الركبتين لم يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الوصف له، ومن باب أولى يعني أنه لم يكن يمد رجليه، وسيأتي القول في أنه ما كان يمد رجليه صلى الله عليه وسلم ليضيق المجلس على الحاضرين، وكأن هذا من باب التأدب بما أمر به في القرآن الكريم في سورة المجادلة في أدب المجلس، في سورة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. فيعني الافساح في المجلس مطلوب بحيث يشمل كل من يأتي ويحضر فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيق المجلس بمد ركبتي رجليه أو بتني ركبتيه. نعم.
0: وكان يبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة. لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد. يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه، ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى.
1: النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه زائرا يكرمه، ويكرمه بأن يطرح له رداءه أو ثوبه ليجلس عليها، لأن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا يجلسون على البسط التي نراها اليوم في مجالسنا، وإنما كانوا يجلسون على الحصر وربما على الأرض مباشرة أحياناً. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إكباراً لزائره وضيفه يطرح له عباءته ليجلسه عليها، وأحياناً يلقي له الوسادة وهي المخدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والناس يجلسون على الوسائد، هذه الفرش المستعملة اليوم بشكل واسع، تجد البيت الفسيح أو الحجرة الواسعة كلها يعني من جميع أطرافها تفترش فيها الفرش. لم يكن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الحال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له وسادة يلقيها إلى ضيفه أو زائره ليجلسه عليها إكراماً له. وقد ورد في بعض كتب اللغة، ولعله الصاحب في فقه اللغة، في لغة حمير وهي وثب بمعنى جلس لا بمعنى قفز، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه زائر فوثبه وسادة، ومعنى وثبه وسادة أي جعله يجلس عليها بلغة حمير، لأن جلس عند حمير وثب عند حمير بمعنى جلس، ووثب عند الحجازيين بمعنى قفز. والقصة المشهورة للرجل الذي قيل له ثب وهو على أعلى الجبل، اعتقادا منهم أنه يفهم ما يقولون، وقد طلبوا منه الجلوس فقفز من أعلى الجبل ظنا منه أنه أمر بالوثوب، فوتب عند الحجازيين بمعنى قفز، وعند اليمنيين بمعنى جلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوثب الزائر وسادة يعني يجلسه عليها. نعم.
0: ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم.
1: يكني أصحابه يناديهم بكناهم، فكن علي رضي الله عنه أرضاه بقوله أبا تراب، وكن عبد الرحمن بن صخر بقوله أبا هريرة، ويكني أم سلمة بكنيتها أم سلمة وهلم جرا، وربما يناديهم بأسمائهم إن كانت محببة لديهم، لكن لا يستعملوا الألقاب السيئة التي تدل على معنى لا يستحسنه صاحبه، وهذا تأدبا بأدب القرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه في استعمال الاسم السيء: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم.
0: ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
1: إذا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لمحدثه يظل مستمعا له مستغرقا في الاستماع، قال المؤلف: إلا إذا تجوز، يعني تعدى إلى موضوع آخر أو خرج عن أدب الحديث، فعندئذ أو دعت الحاجة إلى القيام فيقطع عليه حديثه، وإلا فهو يستمع إليه ويكلمه ويرد عليه. نعم.
0: ويروى بانتهاء أو قيام،
1: يعني بنهي وقيام أو بانتهاء وقيام. نعم.
0: روي أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته، وكان أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب.
1: ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية البشر وفي غاية حسن الخلق والانشراح مع أصحابه، لكن إذا نزل عليه قرآن فعندئذ لا شك أنه ينشغل بسماع الوحي ويظل يتصبب عرقا، ولتقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام ولمتابعة الوحي حتى يفرغ منه، ثم بعد ذلك يتلو على أصحابه ما نزل عليه من القرآن ويأمرهم ويحفظهم إياه ويأمرهم بكتابته في المواضع التي تكون منها هذه الآيات، يقول لهم اكتبوها في موضعها بعد الآية كذا من سورة كذا. وإلا إذا قام يعظ الناس فإنه مقام الوعظ لا شك يتطلب التحمس لموضوع الواعظ وعدم الانشغال عنه بالكلام الذي لا معنى له، فهو يشدد في وعظه وكأنه يعني يرى جيشاً مقبلاً على الأمة. وكذلك إذا قام يخطب قالوا في وصف عليه الصلاة والسلام: تحمر عيناه وتقوى لهجته وينادي الحاضرين ويسمعهم صوته بحيث يكون له تأثير في نفوسهم، وهذا هو شأن كل خطيب حينما يقف واعظاً وخطيباً يعلم الناس ويعظهم ويخبرهم ويوجههم وينصحهم ويهديهم، لا شك أنه ينبغي أن يظهر التحمس لموضوعه والقناعة به حتى يؤدي رسالته كأحسن ما يكون الأداء. نعم.
0: وقال عبد الله بن الحارث،
1: عبد الله بن الحارث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 85 أو 87. نعم.
0: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس كان خدم المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك. انتهى الفصل.
1: الآنية جمع إناء، وجمع الجمع الأواني، والإناء هو الوعاء الذي يكون فيه الماء. وأهل المدينة في الغداة الباردة بعد الصلاة، صلاة الفجر، ينصرفون للإتيان بالمياه من الآبار، فيمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليغمس يده فيها، وهذا طلباً لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند بعض أهل العلم أن هذا أيضاً يرجى من طرف أهل العلم والصلاح وذوي التقوى، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.